عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: من الإذاعات العربية.
1: الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.
2: من الإذاعات العربية مختارات من برامج عربية ينتقيها لكم رياض سكمة.

0: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم
1: رحلة العمر في مرآة الشعر.
2: هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، قطعوا لك الغبراء والدأماء واجتازوا الرياح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.

برنامج من إعداد عبد الملك عبد الرحيم، إخراج عبد الله الصليهم. المشهد الخالد.

هزني، خلني أحس بصدق أنني لست حالما مذهولا، حينما أبصرت كعبة الحق أضحى كل فكري بسحرها مشغولا، ودعاني إليه ينبوع نور شع وانثال صافيا معسولا، هاميا بالصفاء والطهر يدعو ظامئ الروح أن يروي الغليلا، فتقدمت خفق روحي شوق ألثم البيت بابه والسدولا، ومع الطائفين طفت ألبي ودموعي تصعد الترتيلا، وجوار المقام صليت حمدا أسأل الخالق العظيم قبولا، أنا لبيت يا إلهي فشكرا، أنا حققت حلمي المستحيلا. قف معي، قف معي وانظر الحشود توالى موج بحر، فهل رأيت مثيلا؟ الدنا كلها هنا قد تلاقت هدفا مخلصا وقصدا نبيلا، أقبلت نحو مهبط الوحي ترجو رحمة الله بكرة وأصيلا، خلعت زخرف الحياة وعافت عرض العيش تافها مرذولا، وارتضت شرعة العقيدة نهجا سدد الناس غاية وسبيلا، لو تفرست في الوجوه مليا لن ترى بينها ضعيفا ذليلا، بل جباه أضاءها الطهر لما صدقت منقذ الوجود الرسولا، ومضى الكل إخوة جمعتهم دعوة الحق مبدأ وأصولا، وحدتهم برغم جنس ولون وهدتهم بصائرا وعقولا.

يا ضيوف الرحمن في خير دار، وحماة الإسلام جيلا فجيلا، طويت صفحة الذنوب ونلتم شرف السعي والثواب الجزيلا. أنتم اليوم تبعثون بصدق أملا مشرقا ومجدا أثيلا، وغدا سوف ترجعون لدنيا صيرتها الأطماع شرا وبيلا. فابدأوا رحلة الجهاد وكونوا ساعد الحق سيفه المسلولا، جابه الحقد بالفضيلة حتى لا نرى بيننا حقودا جهولا. واصمدوا جبهة تعزز دينا، وسع الكون جواهرا وشمولا، نحن في ظله نعيش كراما أو أذلاء إن رضينا بديلا. شعر محمد مروان.

0: أيها المستمعون، لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله. يحيى الصلهبي. رحلة العمر في مرآة الشعر.
1: هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، قطعوا لك الغبراء والدأماء واجتازوا الرياح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.

رحلة العمر في مرآة الشعر. من وحي المسجد الحرام.

0: لله فجر بدا في حالك الظلم، أنار طالعه الزاهي ربى القمم. أطل والكون غاف لا حراك به، والناس في رقدة في غمرة الحلم. صمت رهيب سكون لا يبدده سوى التسابيح يهديها لذي صمم. حتى إذا حان ميقات الصلاة على صوت المؤذن عذبا رائع الكلم، يكبر الله يدعو النائمين إلى خير كبير صلاة الصبح في الحرم. فتستجيب له الأرواح راضية والجسم يسعى حثيثا مسرع القدم. يممت وجهي شطر البيت مبتهجا، بيت عريق أضاء الكون بالحكم. لله بيت رفيع القدر محترم، بيت عتيق سما عزا من القدم. بيت تعلق فيه القلب كعبته مهو الملايين من عرب ومن عجم. سعدت في فجر يوم بت أرقبه طول الحياة بلا ضيق ولا سأم. سررت حين أتيت البيت مغتنما ساعات سعد بدت للعين كالحلم. شعرت بالفرحة الكبرى تداعبني، شعرت باليمن والإيناس والنعم. أحسست بالروح في علياء رفعتها تختال فخرا بما لاقت من الكرم. رأيت قوما أنار الله قلبهم، والكل ما بين مسرور ومبتسم. رأيتهم يذكرون الله في وجل، وشكر مولاهم يعلو بكل فم. رأيتهم يعبدون الله شاخصة أبصارهم، رأيتهم يعبدون الله شاخصة أبصارهم، يفرجون الدمع بالندم. وكلهم يرتجي عفوا ومغفرة من الإله تعالى بارئ النسم. رأيت من كل قلب النور مؤتلقا على وجوه ذوي الإيمان والهمم. رأيت فيما رأت عين الحمام وقد آوى إلى البيت يشدو أعذب النغم. رأيته يتهادى بيننا طربا في مأمن من عواد الدهر والنقم. وقفت بين يدي مولاي ملتمسا غفران ذنبي بحق النون والقلم. وقفت وقفة عبد خاضع كثرت آثامه فبكى حزنا من الألم. وقفت أدعو وأدعو أن يوفقني ربي لطاعته في خدمة الأمم. كما دعوت إلهي، كما دعوت إلهي أن يجنبني والمتقين جميعا وقدة الحمم. يا رب يا رب فالطف بكل المؤمنين وصن دار العروبة دار المجد والكرم. واحفظ إلهي بلاد المسلمين على طول المدى، واحمها من كل منتقم. شعر نديم الرافعي.
1: من الإذاعات العربية،
2: من الإذاعات العربية مختارات من برامج عربية ينتقيها لكم رياض سكن.

0: هذه الجموع تدفقت منها المسالك واللطاح، قطعوا لك الغبراء والدأماء واجتازوا الرياح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.
1: رحلة العمر في مرآة الشعر.
2: الحج إلى بيت الله الحرام.

أهلت بأفواج الحجيج المواكب، وخفت إلى البيت الحرام المناكب. تدانت بهم من كل صقع محافل، وفاضت بهم من كل حدب نجائب. مشاة وركبانا على كل ضامر، فمن كل فج أدرك الحج طالب. تلاقت على صدق العقيدة إخوة، يؤلفها من صادق الرأي صائب. جموع تباريها جموع كأنها عصائب طير تحتذيها عصائب. يحف بهم فيض الخشوع، وهذه مدامعهم عبر الجفون مسارب. إلى حيث بيت الله يعلو لواؤه، ويعتز فيه من حمى الدين جانب. وتندى بآثار السجود جباههم، وتمضي بهم بين الشعاب مآرب. يظللهم من وارف الأمن نعمة، كأن مجاليها عليهم مضارب. بني العرب والإسلام من كل بقعة، ومن حاضر منكم يلاقيه غائب. شهدتم على هذا الصعيد مظاهرا، بها الوحدة الكبرى هنا تتجاوب. فمن هذه الدنيا مشارق أهلها، تلاقى بهم في المشعرين مغارب. يظلكم فيها لواء محمد، وتعلو بكم في الخالدين المرائب. شعر فؤاد شاكر. عرفات. الأغاريد في السماء نداء، والرحاب الخضراء والأضواء، والحشود التي أطلت مع الفجر على الموقف العظيم دعاء. والحيارى والراقصون على السحب أظلت أفياءهم أفياء. والثراء العريض والجاه والملك خطاه على الثرى مشاء. والمغاني الفيحاء ناعمة الظل، وآساد غابها والظباء. والمقاصير والخيام قطعان، حماها مع الرعاة سواء. يا لعيني يا قرة العين، من مشهد يوم له الحياة فداء. قدر نسقت يد الله مغزاه، فللأرض والسماء لقاء. والأنين الشجي والنغم الحلو، ورجع السماء والأصداء. كلها إلى عرفات الله همس معبر ودعاء. فاذكر الله إيه يا نفس، أنى كنت، فالذكر متعة وغذاء. وصليه يصلك، فالغفلة عن ذكر من نحب جفاء. شعر ضياء الدين رجب.

رحلة العمر في مرآة الشعر، جئت أطوي الفجاج.

كعبة الله واهب النعماء بارئ الكائنات ذي الكبرياء، جئت أطوي الفجاج شوقا لأحظى بطواف وعمرة ودعاء. بورك المسجد الحرام وبيت ينتحي نحوه بنو حوائي.

كعبة الله، صوت هاجر يدوي ملء سمعي ورنة الأصداء، وفتاها ملقا على الأرض ضام فاحصا رجله وما من ماء، وهي تعدو إلى الصفا في ابتهال ثم تغدو في لوعة واكتواء. أيموت الصبي؟ رحماك ربي، أم إلى أين مفزعي والتجائي؟ يا لها محنة وما من أنيس، وهي حيرة في لجة البرحاء. وإذا الأرض تحت رجلي فتاها فجرت زمزما هنيئ الرواء. فأتته والوجد طام بديع، ينضح الوجه من عظيم البلاء، فرأت صنع ربها إذ دعته في خلوص، والله رب العطاء. فغدا وجهها يضيء سرورا، وتلاشت سحائب البأساء، وارتوت من معين زمزم ريا، وهي للآن منهل للظماء. عذبت زمزم وزمزم فيها للبرايا الشفاء من كل دائي.

كعبة الله، كم لدى البيت آي ساطع بين بغير مرائي. كعبة الله، كم لدى البيت آي ساطع بين بغير مرائي. فمقام الخليل باد عيانا وهو يحكي إعجازه بجلائي.

حرم آمن، حرم آمن، فمن حل فيه لم يخف من ظلامة واعتداء، وجلال أضفاه ربي عليه من سنى القدس أيما إضفائي، ما أتاه باغ بسوء ضلالا وعتوا إلا هوى بازدرائي، وافتضاح ولعنة تلو أخرى وعذاب يلقاه يوم الجزاء.

فشل الفيل حين وافى بجيش لجب نحو مكة الغراء. أوما أرسلت أبابيل ترمي أرؤس المرجفين بالحصباء، فترامت أشلاؤهم مثل عصف أكلته السوام في البطحاء.

0: كعبة الله، كعبة الله قدستك نفوس مؤمنات ما رنقت بشقائي، ونبي الإسلام أولاك مجدا مشرقا في الزمان دون انطفائي. يوم نادى في فتح مكة بشرى بمقال صداه في الأرجاء، آمن من أناب أو يدخل البيت ويلقي السلاح من إيذائي. وعفى عن قريش حتى تولوا بعد صفح وهم من الطلقاء، فسلام على النبي سلام وعلى كعبة الهدى والرجاء. شعر محمد رضا الصادق.
1: من الإذاعات العربية مختارات من برامج عربية ينتقيها لكم رياض سكين.

0: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
1: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
0: موسوعة الحج.

0: أعمال الحج أيام التشريق.
1: موسوعة الحج.
0: يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، يرجع من مكة إلى منى، فيبيت بها ليلة 11 و12، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث على الترتيب بسبع حصيات لكل واحدة، والأولى أن يكون بعد زوال الشمس، وهذا الرمي يعد واجبا من واجبات الحج، حيث يبدأ الحاج بالجمرة الأولى الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر، ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى.

أودعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك. ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر.

0: وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع.
1: موسوعة الحج.

ومس كفي وورد بالحياة وجاني بالحياة وجاني مرحم دموعي مضر

0: الوداع.
1: الوداع.
2: إذاعة المنسير
3: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنسير
0: 104.7.

شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال. مداد الحجيج.

حبما للمتعبين سواك، ها هم ببابك يرتجون نداك، نادوك ملء جراحهم وأكفهم ممدودة والليل مد شراكا، ريح الردى باتت تجوس خلالهم تستلهم وتسومهم إهلاكا، وتسومهم إهلاكا. كرب على كرب تزيغ عقولهم من هولها وتحير الإدراك، يا رب جل مصابهم فتمسكوا بسنا كتابك واحتموا بحماك. خذلتهم الدنيا وأنت ملاذهم، رحماك يا ربي بهم رحماك، هم ما رأوك وإنما بك آمنوا واستعذبت أرواحهم نجواك، ما ماجت الظلمات إلا أبصروا فيها طريقهم بعين هداك، قدرت ما قدرته فرضوا به صبرا وتسليما لنيل رضاك، فمن الردى وإليه كان فرارهم، ولربما في الموت كان لقاك. يا ربي ليل الكرب هد قلوبهم تعبا، ومن للمتعبين سواك، ومن للمتعبين سواك. إن أعظم رحلة يقوم بها إنسان هي تلك الرحلة التي تسبق مشاعره فيها جوارحه وترنو إليه روحه سابقة جسده، ويهيم بها فؤاده قبل الشروع فيها، ولا تجتمع هذه الصفات إلا لقاصدي البيت العتيق للحج والعمرة. رحلات الحج إرث أدبي وثقافي، وقد باتت الرحلات تحتل مكانة متميزة في خريطة البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، فقد حفلت كتب الرحالة بالعرض والمناقشة التاريخية التي تؤرخ عن المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة ولعلمائها، إلى جانب ما فيها من معلومات وتحليلات ذات أهمية بالغة لتاريخ الأماكن المقدسة وجغرافيتها ولسكانها ومناحي نشاطهم، بالإضافة إلى الحج ومناسكه. أدب الرحلات من الفنون الأدبية التي شاعت لدى العرب منذ القديم، وهو فن له خصائصه المعينة، بل إنه كما يقول شوقي ضيف خير رد على التهمة التي طالما اتهم بها الأدب العربي، تهمة قصوره في فن القصة. ومن غير شك من يتهمونه هذه التهمة لم يقرأوا ما تقدمه كتب الرحلات من قصص عن أفريقيا وعرائس البحر وحجاج الهند وأكلة لحوم البشر وصناع الصين وسكان نهر الفولجة والإنسان البدائي والراقي مما يصور الحقيقة حينا ويرتفع بنا إلى عالم خيالي حينا آخر. لم يحظى أدب الرحلات بوصفه جنسا أدبيا مستقلا باهتمامات الأدباء العرب من شعراء وروائيين وقاصين ومسرحيين إلا فيما ندر، وهذه الندرة أيضا ظلت محكومة بالمصادفات، وأغلبها مصادفات سياحية أو رحلات وإقامات معينة تستدرج الكتابة على أنها مشاهدات وذكريات مكان، في حين كان العربي القديم يقطع مسافات شاسعة بوسائط نقل بسيطة ومعروفة لمعايشة مكان وتدوين حالات اجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية عنه. هناك أسماء عربية حققت إنجازات فريدة لا يمكن إغفالها قطعا، كابن بطوطة والإدريسي وابن فضلان وابن جبير والمقدسي والمسعودي والبيروني وأبي دلف والغرناطي وسواهم. فابن جبير قام بثلاث رحلات شهد فيها العالم، والإدريسي رسم خرائط للأنهار والبحيرات، وابن بطوطة طاف مصر والشام والحجاز وفارس وتركستان وما وراء النهر والهند والصين وجاوة وبلاد التتار وأواسط أفريقيا.
وابن فضلان وصل إلى روسيا، وهو أول من كتب عنها. وأحمد بن ماجد لقب بأمير البحار، وابن حوقل أمضى 30 عاما في التجوال في آسيا وأفريقيا. والمسرد طويل في إنجازات الرحالة العرب الذين كانت لهم أسبقية الكشف والاكتشاف ورؤية العالم من زوايا مختلفة وشواهد نادرة في شتى ألوان الحياة. ولا جدل في أن موضوع رحلة الحج في كتابات وعيون الرحالة والمؤرخين شاسع وواسع ومتعدد الجوانب، وكانت تجربة الحج وما زالت منبعا ناجعا لمن أتعبهم البحث عن ماء المعنى في صحراء العدم، إذ يحكي لنا التاريخ عن أعداد غفيرة من المفكرين والفلاسفة والأدباء الذين وجدوا في هذه الشعيرة معنا لامس شغاف قلوبهم وحرك جمارها التي كادت أن تنطفئ. من الشاعر محمد إقبال إلى مالكوم إكس، ومن الكاتب محمد أسد إلى مراد هوفمان، ومن المعلم الكاتب علي شريعة إلى جلال آل أحمد، لم يتوقف هذا الأمر عند المسلمين فحسب، بل حظيت تلك البقاع باهتمام فائق من المستشرقين، حتى حرص بعضهم على زيارتها متنكرين في أسماء وأزياء عربية متظاهرين بالإسلام، ليقفوا بأنفسهم على الأسرار الكامنة في هذه البقعة المقفرة التي تلفها الصحراء من كل مكان. وظهرت هناك كتب كثيرة عن أدب الرحلة في الحج، ومنها كتاب أشهر رحلات الحج للعلامة حمد الجاسر، والمختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية لمحمد بن حسن الشريف. وأصدر أحمد محمد محمود كتابا بعنوان رحلات الحج، تحدث فيها عن عدد من رحلات الحج خلال القرون

الأسد رحلة بعنوان الطريق إلى مكة، وقد ترجمت إلى أكثر من لغة، وهو كتاب يجذب قارئه ويمتعه. أحمد حسن الزيات من أبرز الأدباء الذين كتبوا عن رحلتهم إلى الحج، ونشرت مجلة الرسالة مقالا له بعنوان في أرض الحجاز، كما وثق عباس محمود العقاد رحلته إلى الحج عام 1946 في عدة مقالات. وكتب أديب الفقهاء وفقيه الأدباء الشيخ علي الطنطاوي عن رحلته مع الوفد السوري إلى الحج في كتابه إلى أرض النبوة عام 1934، في رحلة استغرقت 58 يوما على متن الحافلات التي كانت في بداية استخدامها في ذلك الوقت. وكذلك وثق الأديب أنيس منصور رحلته للحج في كتاب أيام في الأراضي المقدسة، الذي دعا فيها إلى إحساس جديد بالإسلام. والدكتور مصطفى محمود كتب الطريق إلى الكعبة، وفيه تأملات فلسفية وإيمانية حول رحلة الحج. ومن بين تلك الرحلات رحلة إيفلين كوبلد إلى الحج عام 1933، وهي أول مسلمة بريطانية تؤدي الفريضة، وكانت سيدة نبيلة تتمتع باحترام كبير في المجتمع البريطاني. وكذلك الرسام الفرنسي ناصر الدين دينيه الذي حج عام 1928 ميلادية، وأصدر كتابه الحج إلى بيت الله الحرام. ويعد ناصر أول من رسم لوحات عن رحلة الحج. ولقد برز علماء المغرب على غيرهم في تدوين الرحلات، ومن يطالع كتب الأندلسيين كنفخ الطيب للمقري وفهرست الإشبيلي وغيرهما يجد أن كثيرا من العلماء الذين رحلوا إلى مكة والمدينة كانوا رسل علم وحملة ثقافة ودعاة معرفة. تقاطر الرحالة المستشرقون إلى المنطقة العربية بداية من القرن 15 الميلادي، وكان لديهم اهتمام وشغف بزيارة مكة المكرمة وبالأخص المشاعر المقدسة ومعايشة رحلة الحج. وقد اهتمت الدول الاستعمارية الكبرى منذ فترات مبكرة بإرسال بعض من المغامرين من الرجال إلى تلك الديار للإطلاع على أحوال الحج، باعتباره رمزا من رموز وحدة المسلمين وتجمعهم وطبيعة البلاد والعباد فيها. وقد تمكن بعضهم من دخول الأراضي المقدسة بعد أن نجح في التنكر بهيئة تاجر أفغاني أو فارسي أو جندي مملوكي، فدونوا تفاصيل مثيرة عن المدن المقدسة، وكتبوا وصفا للحجاج الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم، أشكالهم ولباسهم وطباعهم وحتى عاداتهم. إن لأدب الرحلات مكانة شديدة في الأهمية بين التصانيف المختلفة، وما ذاك إلا لما تحويه هذه المؤلفات من فوائد يندر اجتماعها في موضوع آخر. وتعد كتب الرحالة من أهم المصادر التاريخية لكونها تهتم بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وفيها احتفال بالغرائب والعجائب. في حجنا كانت لنا أيام كتبت على صفحاتها الأقلام، شرف الزمان مع المكان فيا لها من ذكريات سمتها الإعظام. بدعاء أهل الله عند طوافنا طاب الصفا من حولنا ومقام، وبهمة وعقيدة وتوجه معنا تحوم الطير والأنسام، معنا تحوم الطير والأنسام. ما أسعد الحجاج في صلواتهم بغدوهم ورواحهم إذ قاموا، لبوا نداء الله حين دعاهم، الحق بان وديننا الإسلام، الحق بان وديننا الإسلام. أخذوا المناسك عن رسول صادق هو قدوة للعالمين إمام، والسعد أن تحظى بصحبة رفقة هم ساندوك وكلهم قد هام، فرحا
بسعي فهي رحلة عمر.

0: أمورنا فلنا بخير مواسم إحرام. في الصحن بان البيت في إجلاله كسواد عين حفه الإكرام. نور تجلى ساطعا فكأنما هو كوكب من حوله الأجرام. وبحلة ممشوقة وبهية وتحوط البيت العتيق زحام. عرفات أرض شعيرة في موقف جمع الحجيج فكلهم أعلام. جمع الحجيج فكلهم أعلام.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجمال.

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون.

تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير

من اتقى. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش

وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب.

عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

0: كانوا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا. رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهما الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي جسدنا. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمرنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: العيد موسم للفرح والسعادة والسرور، موسم الذكريات الجميلة الرائعة، موسم الشوق والحنين للأيام الحلوة، موسم الحب الساكن في العيون والوفاء النابض في القلب والروح. العيد يعني الفرحة والبهجة والانشراح، يأتي بكل جمالياته، يأتي في ابتهاجية فرح جميل وشعور أصيل، يأتي متوشحا بتهاني الأقرباء والأصدقاء والمعارف رغم مشاغل الحياة التي لا تنتهي. وفي كل عام يطل علينا العيد بأيامه الجميلة وصباحاته الفسيحة ولياليه السعيدة، فرحا واستبشارا وسرورا يأتي بشروقه الذي يعطر بها جميع أرجاء الوطن الغالي. تتحدث الكاتبة القطرية الدكتورة حصة العوضي وتتذكر في مقال لها عن العيد فتقول: يخبرني العيد بمقدمه قبل أن يطل هلاله في الأفق، يشعرني بتلك الطفلة الشقية التي تنام قبل أن يحين موعد صلاة العشاء وقبل أن تغسل أسنانها، وهي تضع كل ملابس العيد تحت رأسها عوضا عن الوسادة. الغد يحمل لها بشارة فرح كبيرة، الغد يحمل لها نهار العيد كله بأكمله، يحمل ذكريات الكبار واحدا بعد الآخر، ليعود طفلا صغيرا يجوب الطرقات فوق دراجته الجديدة، وهو يوزع الأفراح والابتسامات وينثر البهجة في كل الدروب وفوق كل الأرصفة وفوق كل الوجوه والشفاه البريئة. ذات يوم كان العيد يأتي إلى بعض البيوت مبكرة، حتى أن صغاري كانوا يستعجلونني بالخروج من المنزل ليلتقوا بالعيد في بيت جدتهم قبل أن يغادر. فالعيد لا يعرف طريق بيتنا، لذا فهو ينتظرهم في كل مرة هناك مع الصغار الآخرين في بيت الجدة، وكثيرا ما يغضب الصغار مني لو تأخرت عن موعدهم مع العيد، ذلك الذي لا يأتي إلا للصغار وحدهم ولا يراه غيرهم ولا يمنح عيديته إلا لهم. كل عيد وأنت أيها العيد بهي الطلعة، عربي مسلم في لونك وشعارك وثوبك الأبيض وثيابك النقية البيضاء، مناصرا لنا وللحق، مناديا له، ملبيا دعوته، مستلهما منه الخير والحب والسعادة لهذه البشرية. كل عيد أيها الأحبة الصغار والكبار، وأنتم العيد كله، كل عيد وأنتم تملؤون بالفرح صحوي وغفوتي ونهاري، كل عيد وأنت أيها العيد زاخر بالوفاء والمحبة والعطاء، كل عيد وأنت حقا عيدي. كل عيد وأنت ملهمي في لحظاتي التي أبحث فيها عن بصيص ضوء من الإلهام والرؤى التي تغمرني بفيضها كل ليالي العيد. كل عيد وأنت أيها العيد عيدي وعيد أمتي وصغاري وموطني ودياري، كل عيد وأنت في القلب تخفق مع كل نبض وكل دقة قلب، كل عيد وأنت بل أنتم جميعا العيد. نلتقي بكم حيث يأتي العيد وينشر أفراحه في كل الجهات، يأتي العيد ليستقبله الصغار والكبار بكل البشائر القادمة من خلف أسوار الزمن، حاملة لهم كل السعادة والفرح، وهي تقول لهم: عيدكم.

عيدكم مبارك يا أصحاب القلوب المفعمة بالأمل والعطاء، وأنتم ترشدون الصغار وتعلمونهم معنى البذل والفرح. عيدكم مبارك يا من أرسلتم عطاءاتكم للفقراء والمحتاجين وعلمتم صغاركم معنى العطاء. عيدكم مبارك وأنتم تمنحون هؤلاء الصغار من كل مكان أوراق العيدية الجديدة التي انتظروها بفارغ الصبر، وربما سهروا يعدونها مسبقة ويتوقعونها قبل أن تصل إلى أيديهم. نحب الأعياد أحيانا لأنه فرصة نقتنصها من الزمن لنغسل أوجاعنا ونعيد مداواة جراحنا، ولنحاول أن ننفض عنا رداء الحزن والكآبة والملل. هي فرصة حقيقية لنخرج بها من منظومة السعي والجري نحو المشاريع والأعمال المتراكمة إلى محاولة التوقف والتقاط الأنفاس ومحاولة النظر إلى أعماقنا وسبر تلك الأغوار التي لا نعرفها ولا نعرف عنها شيئا، فربما تمكننا من معرفة مواقع أخطائنا وعثراتنا ومراكز آلامنا المزمنة. وللعيد منزلة كبيرة في قلوب المسلمين الذين يتباشرون بقدومه ويفرحون بحلوله ويتبادلون فيه أجمل عبارات التهاني والتبريكات في أجواء تسودها المحبة والألفة بين الجميع. إن للعيد شوقا وحنينا في وطننا، وطن الحب والسلام والشموخ والأمجاد، وبكل تأكيد أن للوالدين معايدة خاصة وللأم مشاعر تفيض بكل الود، فهي العيد ومصدر الحب والتحنان والتضحية، هي العيد البهيج والثوب الجديد، وبوجودها تشرق الدنيا ويحلو الفرح وتزدان ليالي العيد. فما العيد من دون الأهل والصحب والأحبة؟ وهناك ذكريات ولحظات منذ عقود خلت لا تزال في الذاكرة من صور أيام الطفولة بفرحة العيد والاستعداد المبكر له، فكانت العيدية من أجمل الهدايا وأغلاها، كذلك حلوى العيد وزيارات الأحبة في كل الاتجاهات، كلها أيام جميلة تمتزج بالفرح والسرور داخل قلوب طاهرة نقية. كانت الطفولة في ذلك الزمن الجميل كلما انتهى العيد تترقب العيد الجديد. يستعجلون صباح العيد من وله، ويحضنون ثياب العيد ما سهروا، يسائلون شبابيك المنى أغدا نلهو ويلهو على أقدامنا الزهر، ويفتحون على الأحلام نافذة حتى الصباح عليها الأنجم الزهر، لا يعرفون من الدنيا سوى فرح يغشي قلوبهم والشوق يستعر. أواه يا عيد كم ذكرى تؤرقنا إذا دنوت، وكم تشقى بها الفكر، وكم تعيد على الأسماع أغنية منسية كاد ينسى لحنها الوتر. يا ليتنا ما كبرنا يا طفولتنا، والعيد ظل منا في العمر تنتظر.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
4: بناء الكعبة.

0: ذكر لنا التاريخ من الكعبات هي الأقيصر والتي تقع عند مشارف الشام، وهو بيت كانت تقصده قبائل قضاعة وجذام وعامل يحجون عنده ويحلقون رؤوسهم.
1: ويذكر من هذه الكعبات أيضا ذا الخلصة، وكانت تدعى الكعبة اليمانية، وكانت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وكان أتباعها يطلقون على الكعبة في مكة الكعبة الشامية.
0: وكان يوجد في صنعاء بيت رئام يحجون إليه وينحرون الذبائح عنده، ولكن ملك اليمن أقر بهدمه حين طلب منه ذلك حبران يهوديان لما انتشرت اليهودية في اليمن، وكان يوجد في نجران كمية، ويوجد كذلك في المنطقة التي بني بها بعد ذلك مدينتا الكوفة والبصرة كعبة تسمى سنداء.
1: وهذه الكعبات ما أقامها وبناها مقيموها وبانوها إلا لما حظيت به الكعبة المشرفة من قداسة وتشريف عند العرب وسائر الأمم. وبرغم تواجد هذه الكعبات في أرض العرب، إلا أنهم كانوا يعتقدون في قداسة مكة وكعبتها، ولذلك كان أداؤهم للمناسك فيها، ولا يحول ذلك في حضورهم إلى مكة والطواف حول الكعبة. وكان إذا ذكرت الكعبة على الإطلاق تنصرف الأذهان إلى مكة والكعبة، ومهما تعددت آلهة العرب واختلفت أربابهم، فهم جميعا كانوا يحتفظون للكعبة بكل مهابة وتقدير، ويجمعون على قداستها وحرمتها، فلا تسفك فيها دماء ولا تقطع أشجار ولا يؤذى طير، وهي دائما قبلة للجميع، فهي المكان الذي يشد إليه الرحال ويلتقي به الرجال ويتم به تبادل المنافع.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: هبة نبيل،
1: فاضل حطاب التميمي،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: صدوق، آمني يا صدوق.
3: أسلمت أمري للآلهة يا آذر. تريد أن تقول إن إبراهيم ذهب ضحية كفره بالآلهة؟
2: بل أريد أن أقول إن إله إبراهيم أقوى من آلهتنا.
3: لم أفهم.
2: نجا ابنك يا صدوق.
3: لا تعللني بالمحال يا آزر، فالناس يجمعون الحطب لإحراقه منذ أسبوع.
2: هذه النار لم تتمكن من إحراق إبراهيم.
3: لا تعذبني يا آزر.
2: أقول لك إن إبراهيم قد نجا من الموت.
3: وأين؟ وكيف نجا؟
2: أشعلوا له نارا تحرق النسر في أعالي الجو، نارا تكفي لإحراق بابل كلها.
3: ونجا منها؟
2: وضعوه على المحرقة فرمدت النار ولم تصل إليه.
3: وأين هو الآن؟
2: استدعاه النمرود إليه، وقيل لي إنه اقتنع بقوة إله إبراهيم.
3: ربما استدعاه يا آزر ليقتله بطريقة أخرى.
2: كان الناس ثائرين يريدون إحراق إبراهيم، ولما رأوا المعجزة خروا ساجدين، وخيم عليهم الخوف من إله إبراهيم وآمنوا بقدرته، فلن يجرؤ النمرود على إيذائه بعد ذلك.
3: أكاد لا أصدق أني سأرى إبراهيم مرة ثانية.
2: ادخل.
4: بشراك، بشراك يا آزر.
2: أهلا بسيد الكاهن، ماذا وراءك؟
4: أصبح لابنك إبراهيم تابع جديد.
2: من هو هذا التابع الجديد؟
4: أنا يا آزر، خادم هيكل الوركاء.
2: أنت؟ أنت يا سيد الكاهن؟
4: أنا يا آزر، لأني حضرت الأعجوبة من أولها إلى آخرها.
2: أية أعجوبة؟
4: أعجوبة نجاة إبراهيم وقناعة النمرود واستسلامه لرأي إبراهيم.
2: النمرود؟
4: أجل، النمرود. اسمع القصة.
2: هات لنرى.
4: أين تركت إبراهيم؟
2: تركته وقد نجا من الحريق واستدعي إلى حضرة النمرود.
4: كنا جميعا كهنة وأتباع في مجلس النمرود ننتظر دخول إبراهيم.
2: وهل جاءوا به مكبلا بالأغلال؟
4: بل جاءوا به معززا مكرما.
2: وماذا حدث؟
4: دخل إبراهيم مجلس النمرود مرفوع الرأس وهالة من نور تشرق في وجهه.
3: ليتني رأيته.
2: وأين إبراهيم الآن؟
4: أخره الناس الذين يدخلون في دينه، وقد أرسلني لأطمئنكم عليه.
2: ولماذا أرسلك أنت بالذات؟
4: ألا يحق للنبي أن يرسل أحد أتباعه في مهمة؟
2: أنت أحد أتباعه؟
4: أنا آمنت بابنك يا آزر بعد كل الذي فعلته ضده. آمنت بإبراهيم وبإله إبراهيم، وحطمت الصنم الأكبر الذي لم يحطمه إبراهيم يوم العيد.

0: ربي نفسي شيء أود أن أقوله لك يا آزر.
1: قول يا صدوق.
0: أما آن لإبراهيم أن يتزوج؟
1: بلى يا صدوق. ومن قال لك إني نسيت هذا الأمر؟
0: أتفكر به أيضا أنت يا آزر؟
1: وقد وجدت له العروس.
0: سارة؟
1: سارة بنت أخي، كيف عرفتي؟
0: أنا أيضا أفكر بها لإبراهيم.
1: وقد حدثت أخي فوافق، وحدثت إبراهيم فوافق.
0: يا لفرحي، شكرا لك يا آزر.
1: كنت أفكر بهذا الموضوع منذ زمن، ولكني كنت أنتظر أن أطمئن إلى مصير إبراهيم.
0: ومتى يا آزر؟
1: بعد 3 أيام تكون سارة قد زفت إلى إبراهيم.

0: أتيتك في أمر خطير يا مولاي.
1: قل يا كاهن الهيكل الأكبر.
0: مولاي النمرود، إن سلطتنا في انهيار وضعف.
1: انهيار وضعف؟ ما هذا الحديث أيها الكاهن؟
0: الحقيقة ما أقول يا مولاي.
1: وماذا تعني بالانهيار والضعف؟
0: فقدنا احترام الناس وضعف إيمانهم بآلهتنا وبك يا مولاي.
1: وما السبب؟
0: إبراهيم بن آزر.
1: إبراهيم؟ غلبنا إبراهيم أيها الكاهن.
0: وإذا أهملنا أمره فسيقضي علينا.
1: ماذا كنت تريد أن نفعل أكثر مما فعلنا؟
0: لم نفعل شيئا بعد.
1: ألم نحاول إحراقه؟
0: بلى.
1: ألم نؤلب عليه الناس حتى باشروا إحراقه بأنفسهم؟
0: فعلنا ذلك.
1: ألم تكن معي ساعة رمي إبراهيم في النار وخرج منها سالما معافى؟
0: بلى كنت يا مولاي.
1: ماذا كان بوسعنا أن نفعل أكثر من ذلك؟
0: خسرنا جولة، فلما لا نحاول من جديد؟
1: وإلهه الذي يحميه، كيف نستطيع التغلب عليه؟
0: لم أجد الوسيلة بعد، ولكني أحببت أن أطلعك على ما نحن فيه لنتدبر أمرنا قبل أن يفلت الأمر من أيدينا.
1: هل تبعه أناس كثيرون؟
0: إنه لا يجد وقتا ليأكل وينام من تزاحم الناس عليه، والذين لم يتبعوه ضعف إيمانهم بنا وبآلهتنا بعد الذي رأوه أو سمعوه حول إبراهيم.
1: هل أقام لإلهه هيكلا؟ وهل صنع له تمثالا؟
0: لم يفعل شيئا من هذا يا مولاي.
1: وأين يعبد إلهه؟
0: في كل مكان، على الطريق، في البيت، في الوديان، في الغابات.
1: أين هو هذا الإله الذي يعبد في كل مكان؟
0: أبلغ إبراهيم أتباعه أن إلهه معهم أينما كانوا، وحيثما عبدوه تصل عبادتهم إليه.
1: لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك. فلا بد أن يكون لهذا الإله مكان معين يخفيه إبراهيم خوفا على إلهه مني.
0: لاحظت وهو في النار أنه كان يلتفت نحو السماء دائما وهو يصلي لإلهه حتى أنقذه من الحريق.
1: أتعتقد أن إلهه في السماء؟
0: وهب أنه هناك، فكيف نصل إليه؟
1: يجب أن نصل إليه ونقضي عليه، وإذا لم نفعل ذلك فلن نستطيع قهر إبراهيم.
0: لنطرده من هذه الأرض.
1: وإذا رفض؟
0: إذا رفض نأخذه بتمرده على أوامر النمرود لا بدينه وإلهه، فيسهل علينا التخلص منه.
1: وإذا تدخل إلهه من جديد وأنقذه، ألا نخسر كل ما تبقى لنا من ولاء الناس وخوفهم منا؟
0: غلام فقير يقهرنا جميعا ويفرض وجوده ودينه في بلاد هي ملكك يا مولاي.
1: لو تأكدت أن إلهه في السماء فلن أعدم وسيلة للتخلص منه.
0: سأتأكد، سأراقبه أكثر لأعرف كيف يتوجه في صلاته وعبادته.
1: وعندما تتأكد أيها الكاهن أخبرني، وسأفكر منذ الآن في طريقة للقضاء على إله إبراهيم، وعندما أفرغ منه يسهل القضاء على إبراهيم وأتباع إبراهيم ودين إبراهيم.
0: ما هذا يا مولاي؟
1: قلت إنك تأكدت أن إله إبراهيم في السماء.
0: أجل، وفي الناحية الجنوبية من السماء، إنه يتوجه في صلاته إلى الجهة القبلية.
1: ولكنه لا يقول ذلك لأحد.
0: أبدا، بل يصر دائما على أن إلهه في السماء.
1: يضحك على أتباعه ويحاول أن يخدعنا. من يصدق هذا الكلام؟
0: كشفت أمره، بقي أن نتغلب على إلهه.
1: وضعت خطة هائلة للتخلص من إله إبراهيم، فقد كنت أعمل منذ تركتني في وضع الخطة.
0: وما هي خطتك يا مولاي؟
1: إنها في هذا الرق، انظر.
0: أرى خطوطا وجدرانا.
1: اسمع ماذا سأفعل.
0: كلي آذان يا مولاي.
1: هذه الساحة الكبرى التي شهدت نجاة إبراهيم من الموت ستشهد القضاء على إبراهيم ودينه وإلهه.
0: ولماذا اخترت هذه الساحة بالذات يا مولاي؟
1: اسمع، قدرت أن إله إبراهيم أقرب ما يكون إلى هذه الساحة، ولولا ذلك لما تمكن من إنقاذه بهذه السهولة.
0: يا لعلمك الواسع يا مولاي.
1: انظر في هذه الخريطة. في هذه الساحة سأبني برجا.
0: تبني برجا؟
1: أجل، لقد وضع البناؤون مخطط البرج، ستكون قاعدته 200 ذراع من كل جهة.
0: ولماذا هذه القاعدة الواسعة؟
1: لأن ارتفاع البرج سيكون 1000 ذراع.
0: 1000 ذراع يطال السماء.
1: وهذا قصدي.
0: وبعد ذلك
1: سأصعد من هذا البرج إلى السماء وأقضي على إله إبراهيم.
0: ولكن كيف ستصعد إلى السماء؟
1: أعددت العدة لكل شيء.
0: هل لي أن أعرف كيف؟
1: أرأيت هذه الصورة؟
0: رأيتها، إنها صورة صندوق كبير.
1: إنها كذلك.
0: وماذا سنفعل بهذا الصندوق؟
1: نرفع هذا إلى رأس البرج وهو يرفعنا إلى السماء.
0: الصندوق يرفعنا إلى السماء؟
1: ما زلت قاصر الإدراك أيها الكاهن.
0: أوضح لي يا مولاي.
1: تحضر غدا 8 نسور صغيرة.
0: نسور صغيرة؟
1: أجل، نسور صغيرة نربيها على اللحوم ونعلفها جيدا، فلا ينتهي بناء البرج حتى تكون قد أصبحت قوية جبارة.
0: وبعد ذلك؟
1: نربط النسور 8 في جوانب الصندوق ربطا محكما، وأجلس أنا وأنت في الصندوق ومعنا السهام والأقواس.
0: وكيف نوجه طيران النسور؟
1: نترك النسور لتجوع، ثم نضع قطعة كبيرة من اللحم في رأس عصا ونرفعها فوق النسور فتطير لتلتقطها وتظل طائرة لتصل إليها. فإذا حولنا قطعة اللحم شرقا طارت النسور شرقا، وإذا حولناها غربا طارت النسور غربا لتدرك قطعة اللحم.
0: خطة هائلة، خطة هائلة. وبعد ذلك؟
1: وإذا أردنا أن ترتفع أكثر في الجو نرفع قطعة اللحم عاليا ونظل نجوب السماء حتى نلتقي بإله إبراهيم فنصرعه بسهامنا ونعود إلى الأرض.
0: وكيف نعود؟
1: نخفض قطعة اللحم تدريجيا تحت أعين النسور فتنزل بنا، ونوجهها حتى نصل إلى أعلى البرج ونهبط إلى الأرض.
0: أنت إلهنا الكبير أيها النمرود. لن تقهرك قوة في الأرض ولا قوة في السماء.
1: ستكون رفيقي في هذه الرحلة الممتعة.
0: إنه شرف لي يا مولاي. أنام الآن مطمئن البال، إننا سنقضي على إله إبراهيم.
1: وسنقضي على أتباع إبراهيم وعلى إبراهيم ودين إبراهيم.

أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج، موسوعة الحج. السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج، أهلا بكم. أعمال المعتمر والحاج عند الميقات، موسوعة الحج. إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل ما يلي: يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عنته، أن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام، لكن لا يطيب شيئا من ثياب الإحرام. أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، موسوعة الحج. أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وتجنب النقاب والقفازين. يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفردا قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك حجا وعمرة، وإن كان يريد نسك التمتع قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان حاجا أو معتمرا عن غيره وكيلا، فيشترط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه هو قبل أن يحج أو يعتمر عن غيره، وينبغي له أن ينوي ذلك بقلبه ثم يقول: لبيك عن فلان، وإن كانت عن أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو لبيك عن بنت فلان أو فلانة. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يصح للمتوكل أن ينوب عن أكثر من واحد في الحجة أو العمرة الواحدة، بل ينوب عن واحد فقط. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنسك مثلا: اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه.

أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: مستمعين الأعزاء، أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا باللقاء بكم من جديد. نرجو لكم أجمل البشائر في نور هذا الصباح. عندما يأتي العيد تنتشر الفرحة والبهجة فتعبق بهما القلوب، فندعو الله أن يرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وأن يعم الخير على جميع المسلمين، وأن يزيل عنا الأعباء والأحزان. ربي، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن ترزقنا زيارة بيتك الحرام حتى تقر العين بها. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين، لا تحرمنا من لطفك وكرمك ورضاك والجنة مع الأبرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وفرحة، فدعوها تمر بسلام.
1: يا من بهديك أفلح الصعداء.

أقسمت أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتدي منك العقول وتستقي العلا

أيها المستمعون الأعزاء، هذه إذاعة المنستير، وعبر أمواجها يرافقكم صوت لحبيب مرموش، ويرجو لكم قضاء وقت طيب وممتع ومفيد مع أجمل الكلمات وأحلى النغمات. عيد الأضحى من أعياد المسلمين التي يجب على كل مسلم الفرح بها وتعظيمها، حيث إن تعظيمها من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يومي الفطر والإضحى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي، لقد أنعمت علينا بعيد الأضحى المبارك، وأمرتنا بصلة الرحم والمودة، وكنا لك طائعين، فاجعل قلوبنا مطمئنة عامرة بذكرك يا أرحم الراحمين.

0: تنفس الصبح والرحمن يكرمنا بالخير بالفضل بالإيمان بالنعم. يا ربي يا ربي حمدا كما يرضيك خالقنا، أكرمتنا بالرضا يا واسع الكرم.
1: يعد عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي، يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم الحج الأكبر، إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل. وتعم فرحة العيد الصغير قبل الكبير، وتسود مشاعر الأخوة بين الناس، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: عيد الأضحى المبارك هو من أهم وأعظم الأيام عند الله تعالى، فاغتنموه بالصالحات والدعاء والعبادات، أدام الله تعالى السعادة في قلوبكم وطرح البركة في أعماركم ورزقكم كل خير وأدام عليكم جمال العيد وسروره. ليس العيد لمن لبس الجديد والفاخرة فقط، إنما العيد لمن أمن عذاب الآخرة ولمن عرف الطريق الصحيح والنهج السليم.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأماني بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. صديقي المستمع، العيد ليس الثوب بين نظارة تختال فيه بزهوة وجماح، أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطماح، لكن عونا للضعيف ومنحة وسداد رأي في هوى وصلاح.

العيد أن تعطي الجميل وترتضي سبل السلام وسيلة الإفلاح. أطل العيد في ثوب جميل يطوف على الرواب والسهول، وجاء الحب يغمر كل قلب يبدد قسوة الهجر الطويل. فأسفر في صباح العيد وجه ووجه فيه آذن بالأفول.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: مستمعين الكرام، من إذاعة المنستير ما زلنا نواصل معكم ترانيم هذا الصباح في انتظار أن تهل علينا بهجة العيد بكل ما فيها من فرح ومحبة وكرم وطمأنينة وسرور. فلا تبخلوا على غيركم بابتسامة الصباح، وكونوا ممن ينشر السهو والسعادة في قلوب الآخرين. اللهم اكتبنا مع من مننت عليهم بجناتك الخالدة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا تخفى عليه خافية، يا رحمن يا رحيم، لا إله إلا أنت، سبحانك رب هذا العرش العظيم. اللهم ربي، في عيد الأضحى المبارك ومسلمون مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والمغترب والمحروم، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك بجودك وكرمك أن تتقبل منا دعاءنا يا رب العالمين، يا أجود الأجودين، وأن تبارك لنا في عيدنا السعيد، يا الله يا كريم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، فاستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا كريم يا حليم.

يا عيد، يا أملا يعانق روحنا، يا بسمة بوجوهنا تضويها، إن لم نجد ثوبا يزيننا به ثوب السرور قلوبنا يكسيها، والزاد فيه بوصلنا أرحامنا، زاد التقى للنفس من يكفيها. العيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه فارس في حلة رفلا، والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كما أشاعوا التحايا فيه والقبلا. أحباء الجمال والأنوار والظلال، كم جميل أن واصل معكم هذه الفسحة الرائقة في حدائق الأنغام والكلمات الجميلة. مرحبا بكم من جديد.

طاف البشير بنا منذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود. يا عيد، جميع فقير هز راحته شوقا، وجميع غني هزه الجود. اللهم اجعلنا في هذا العيد السعيد من عبادك المتصدقين، وبارك لنا في أفعالنا وأقوالنا، ويسرنا إلى سواء السبيل. فمن أوكد واجبات المسلم أن يجتهد في مساعدة نفسه، ويسعى إلى راحة ضميره وصفاء سريرته ونقاء قلبه وقوام سلوكه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي بالذات من أجل الإحسان إلى الآخر، والشعور بحاجته إلينا في مثل هذه الأيام المباركة وكل عيد ونحن متراحمين متحابين.

0: نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، أنتم في متابعة نور الصباح على أمواج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم ببشائر الخير والبركات، وجعل كل أيامكم أعيادا ومسرة ورضا ورحمة وبهجة مستمرة. العيد جاء فيه تبتسم الحياة، العيد جاء يغمر القلب سناه، فيه نرقى نشكر الله بصمت، فيه عطر الروح فواح شذاه. كان عيدا رائعا بل ماتعا، فيه أفراح ورغد ورفاه. كانت الأفراح تسكن كل بيت، كانت الأفراح تسكن في الشفاه. كان عيدا للتواصل والحنان، كان توقا للتراحم والنجاح. أدام الله عليكم الأعياد سنينا ودهورا طويلة، وألبسكم من تقواه نورا وسرورا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: متابعين نور الصباح في كل مكان، أتمنى لكم عيدا مباركا مليئا بأوقات الفرح والمودة تقضونه مع عائلاتكم في كنف الراحة والسعادة والإطمئنان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولأهل عرفة ويجعل ذنبنا مغفورا ودعاءنا مقبولا وعيدنا مباركا ميمونا. كل عام وأنتم بخير، يا من تملكون من طيبة القلب أنهارا ومن السماحة بحورا ومن الحب غيثا يزيل الهم ويعم القلب بالفرح والحبور. رزقكم الله في عيدكم المبارك بقبول الأعمال وتزكية النفس وتفريج الهم وزيادة في الأجر. زادكم الله علما وأفاض عليكم من رحماته في هذا العيد المبارك أنسا. اللهم يا رب الناس تقبل منا صالح الأعمال في عيد الأضحى المبارك الذي مننت علينا بأن بلغتنا أيامه الطيبة. كل عام وأنتم الخير وفيكم الخير ولكم من الأقدار خيرها وأحلاها. كل عام وأنتم البركة.

أحبتي في الله، من جديد نهنئكم بعيد الأضحى السعيد، وندعو الله أن يسقينا ويسقيكم من نهر الكوثر ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل صالح أعمالكم، وأن يرزقكم سبحانه وتعالى من كل خير وفير

كل عام وقلوبكم نقية صافية بيضاء لا تعرف الحزن ولا الشقاء. مع خالص تحيات لحبيب مرموش وسامي مطاوى، دمتم بصحة وسعادة وبهجة، وإلى اللقاء.

حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة، إشارة الوقت على موجتنا. ومنها صباح الخير، عيدكم مبروك مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما. جرت مكالمة هاتفية مساء أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وكذلك رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك عفوا. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة في إيران مستهدفا موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس الساحلية الاستراتيجية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أسقطت أيضا 4 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه الإيرانية شكلت تهديدا في محيط مضيق هورمز. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم إن القوات الإيرانية أطلقت النار على 4 سفن كانت تحاول عبور مضيق هورمز دون تنسيق مع القوات الأمنية في أحدث تصعيد يشهده الممر المائي وسط التوترات المتزايدة في المنطقة. ونقل تلفزيون رسمي عن مسؤول عسكري قوله إن السفن 4 تجاهلت التحذير فتم إطلاق النار في اتجاهها مما أجبرها على العودة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الم...

العليم، تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والغلا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت سبيله وسرحته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، أخرج لنا الفرج من الكرب، والقوة من الضعف، والقدرة من العجز، والمنحة من المحنة. اللهم واجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل. اللهم اهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم أعطنا سؤلنا وأسعد قلوبنا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك فرجا تقر به الأعين، وتصح به الأبدان، وتسمو به الروح، فتحقق لنا كل الأمنيات. وعلق قلوبنا بجميل الطاعات، واغمرنا بعفوك ومغفرتك، وأمطرنا بكرمك، ولا تحرمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر أخواننا في فلسطين وغزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم يا رب ثبت أقدامهم، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: صباح النور، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام في بشائر ثاني أيام عيد الفطر المبارك. جعله الله عيدا مباركا سعيدا عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. أذكركم الآن بمواقع اتصالات بالنسبة لهذا اليوم. طبعا اليوم 28 مايو 2026 ميلادي، الموافق لليوم 11 من ذي الحجة 1447 هجري. بالنسبة لأذان صلاة الفجر كان في 3:18 أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و 21 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4:03، أذان صلاة المغرب في 7 مساء و 27 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9 مساء و 11 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس أشرق اليوم في المنستير في 5:03. طبعا اليوم تنطلق أيام التشريق، هي 3 أيام، نشوفوا الحاج شنو يعمل في أيام التشريق هذا، نسمع إلى هذا العنصر.
1: أعمال الحج أيام التشريق. يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، يرجع من مكة إلى منى فيبيت بها ليلة 11 و12، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، فلا يجب عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ويرمي الحاج الجمرات 3 على الترتيب ب7 حصيات لكل واحدة، والأولى أن يكون بعد زوال الشمس، وهذا الرمي يعد واجبا من واجبات الحج، حيث يبدأ الحاج بالجمرة الأولى الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى ب7 حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في 2 من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات 3 في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى ب7 حصيات عن نفسه ثم ب7 أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله، وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها. وأما الرمي ليلا فقد أجازه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه. ولو اضطر الحاج أو دعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك، ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر. وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعينا الكرام. هذه تحيات محمد سيدية في إخراج هذه البشائر التقنية وسليم الحزم في الإعداد والتقديم. فكرة عن أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: من المتوقع أن تشهد مدينة المنستير وسائر مناطق الساحل أجواء مشمسة وصافية نهارا مع سماء صافية ليلا. درجات الحرارة ستكون معتدلة ودافئة، حيث من المنتظر أن تصل العظمى إلى حوالي 82 درجة فهرنهايت، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 68 درجة فهرنهايت. أما بالنسبة لحالة الطقس في تونس بصفة عامة وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن يسود استقرار في معظم الجهات مع درجات حرارة مناسبة للفصل. الأجواء تميل إلى الصيف بوضوح، حيث تستقر درجات الحرارة عند مستويات دافئة ومشمسة، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية والاستمتاع بالطقس اللطيف. الطقس سيكون رائعا جدا للأنشطة البحرية والسباحة، خاصة مع استقرار درجات الحرارة ودفء المياه، لكن عليك الانتباه أيضا إلى أن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية سيكون مرتفعا، لذا يفضل استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك.
0: هذا جيميناي بالنسبة للذكاء الاصطناعي. بالنسبة لأحوال الطقس نشوف المعهد الوطني للرصد الجوي شنو يقول بالنسبة للطقس اليوم. تقريبا نفس الشيء، يتميز الطقس اليوم بسحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 32 و 35 درجة ببقية الجهات، أما البحر فقليل الاضطراب. الطقس إذن ملائم للسباحة وللأنشطة البحرية كالعادة. في 8 غدرجين إن شاء الله نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي بشي أكد أن هذه المعلومات، ونشوفوا بقية الأسبوع كيفاش يكون إن شاء الله.

0: بشائرنا
1: وعد
0: بأحلى الصباحات القادمة
1: على بساط الفرح والانشراح.
2: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7.
0: اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: إننا نعيش في عالم دأبه التجدد، والتجدد لا يكون بالبناء دون الهدم، ولا بالهدم دون البناء، ولكنه يقوم بكليهما. فنحن لا نستطيع أن نبني بيتا من حجارة كثيرة إلا إذا حطمنا حجارة كثيرة، ولا أن نجهز البيت بالأبواب والأثاث إلا إذا أجهزنا على حياة أشجار كثيرة. وأجسادنا لا تقتات إلا بأشياء نميتها ولا تنمو بغير الانحلال. فهل من غاية وراء هذا التجدد المستمر؟ وما هي؟ ما شككت يوما في وجود الغاية، والغاية التي يدلني عليها فكري وخيالي هي أن هذا الكون الجياش بالحركة والحياة إنما يتحرك من اللاوعي إلى الوعي، من الجهل إلى المعرفة، من الحدود والقيود إلى حيث لا حدود ولا قيود، من الحس إلى ما وراء الحس، من الخير والشر إلى ما فوق الخير والشر، من الجزئيات إلى الكليات، من الحق الذي لا يقوم بغير القوة إلى القوة التي لا تقوم بغير الحق، من الغريزة المخلوقة العمياء إلى الإرادة الخلاقة المبصرة. إنه لموكب هائل رائع ساحر، هذا الذي تؤلفه الأكوان في طريقها إلى الانفلات من حدود الزمان والمكان، والانعتاق من قيود الحس والمادة. إنه لموكب الحياة التي تأبى الحصر في الأقفاص وإن تكن من الذهب والياقوت والألماس. أما تراها في قطرة الماء كيف تغدو بخارا، وفي الحطب كيف تصبح نارا، وفي البذرة الميتة كيف تنفض عنها الموت لتتعالى إلى السماء نبتة هيفاء أو دوحة وارفة، وفي بيضة الطير كيف تنقف منها كائنا يمتطي الريح ويسوقها بالأغاريد، وفي نطفة الإنسان كيف تنطلق منها جسدا عجيبا غريبا، وفكرا يجوب الأرض والسماء، وخيالا يطوي مهامها الآزال والآباد، وإرادة تسعى بغير انقطاع إلى التسلط على كل منظور وغير منظور. أجل هي الحياة المجسدة تسعى إلى الانفلات من أجسادها، وهي ما تجسدت إلا لتعرف ذاتها، لذلك لا تنفك في حركة دائمة وتجدد سرمدي تسوقها الغريزة العمياء أولا والإرادة المبصرة فيما بعد. والإنسان ذلك الحيوان المستحدث من جماد ما يزال في بدء عهده بالإرادة المبصرة وفي بدء صراعه مع الغريزة العمياء، وصراعه سيكون قاسيا ومرا وطويلا، ولكنه لن يلقي سلاحه حتى تكون له الغلبة وحتى تنساق غريزته لإرادته فيخلق عالما يليق بعظمته وبجمال الحرية التي يشتاقها بكل قلبه وفكره وخياله.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية، وإليكم بعض العناوين في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: فلسطينيون يشيعون جثمان قائد القسام، وإسرائيل تكثف هجماتها. أمريكا تفرض عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز. الحجاج يرمون جمرة العقبة ويتحللون ويستقبلون أول أيام التشريق. ضربات أمريكية جديدة ضد موقع عسكري ومسيرات إيران. الحارس الثوري يعلن استهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم. في صحيفة القدس العربي تقرؤون: الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء مع توسيع نطاق عملياته. ترامب يعرب عن عدم ارتياحه إزاء نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا أو الصين. إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور في جنوب لبنان. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، والحرس الثوري يستهدف قاعدة أمريكية. وزير الدفاع الألماني يدعو الناتو لتعزيز جيوشه وسط توتر مع واشنطن. محكمة أمريكية تسمح للناشط الفلسطيني محمود خليل بالبقاء خارج الاحتجاز مؤقتا لحين نظر المحكمة العليا في قضيته. جنرال إسرائيلي في الاحتياط: استراتيجية نتنياهو إزاء إيران انهارت. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: طهران تستبعد عودة الحرب مع واشنطن، وتؤكد أن عبور هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية. حماس تؤكد مقتل القائد الجديد كتائب القسام في غارة إسرائيلية على غزة. ضربات أمريكية جديدة على أهداف إيرانية، والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء مناطق واسعة في جنوب لبنان. عيد الإضحى، لماذا يحن الناس إلى أعياد زمان؟ كأنه خروج من السجن، ارتياح في إيران مع عودة الإنترنت. هذه بعض العناوين الصادرة في الصحف الإلكترونية. نستمع الآن إلى هذا النغم.
2: نهاركم طيب، صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: مجموعة من الأحداث حدثت في 28 مايو سنة 1736. الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية. 1863 الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف باسم فرمان مصر، يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل لتولي الحكم في مصر. 1940 بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية، والمملكة المتحدة تنسحب من شمال فرنسا، وسقوط العاصمة الفرنسية باريس بيد القوات النازية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. 28 مايو من سنة 1942 المكسيك يعلن الحرب على قوات دول المحور، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. 1946 انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق، وقد اتخذ عدة قرارات كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين والتأكيد على عروبتها. 1949 وضع دستور ألماني جديد لتلافي الثغرات في دستور القديم الذي أوصل أدولف هتلر لدفة الحكم. 1963 أعصار في باكستان الشرقية يودي بحياة 30,000 نسمة ويدمر آلاف المنازل. 1964 الملك حسين يفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس، والذي تم فيه اتخاذ قرار تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. 1968 الحكومة الإسرائيلية تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي للقدس الشرقية. 1991 انتهاء الحرب الأهلية الأثيوبية بالاتفاق على استقلال إريتريا ومن أثيوبيا. 1999 إعادة عرض لوحة العشاء الأخيرة الشهيرة التي رسمها الرسام الشهير ليوناردو دافنشي، وذلك بعد 22 عام من الإصلاح والترميم. 2004 مجلس الحكم العراقي يختار إياد علاوي رئيسا للحكومة الانتقالية، ريثما يتم إجراء انتخابات عامة في بداية عام 2005. 28 مايو من سنة 2008 الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وبعد إجراءات المشاورات النيابية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الحكومة، يكلف فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تسميته من قوى الغالبية. 2009 انفجار انتحاري وقع أثناء صلاة المغرب في مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمدينة زهدان الإيرانية، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 50 آخرين. 2011 إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاق دام قرابة 4 سنوات، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية فتح المعبر أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن 40، على أن يحصل الرجال ما بين سن 18 والأربعين الراغبين بالعبور على تصريح خاص لاجتياز المعبر. وأخيرا 28 مايو من سنة 2012 لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تعلن نتيجة الجولة الأولى، وكانت النتيجة هي حصول مرشح حزب العدالة والحزب الحرية والعدالة محمد مرسي على 24.78% من الأصوات، وأحمد شفيق على 23.66% من الأصوات، وتأهلهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات. كانت هذه الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
4: من إذاعة مناسير مجددا صباح الخير، عيدكم مبروك مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: إذاعة مناسير صوت البلاد وحب كبير.
4: لموجز الساعة 7 للأخبار. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودات الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة الجوان القادم على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من غرد سبتمبر 2026، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية ستمكنه من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم الغد 29 من ماي الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
7: إذاعة المنستير،
8: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
9: أتانا العيد، الله الله. يا محلى العيد، الله الله. الله الله.
8: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
10: جمعنا كثير فرحانين.

0: لا واللي غيظان قوي يا خلف
1: مين؟
0: فيروز.
1: فيروز؟
2: لا لا فيروز، لا ارجوك
1: فيروز.
0: هي لذيذه ومطربه بس شوف كلامها
1: بتقول ايه.
0: تقول لك حبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء. طب بقيت السنه بتحب مين يا عمر؟ بتحبيني على مزاجك.

0: نستقبل تهانيكم وأمانيكم بهذا العيد السعيد في مساحاتنا المفتوحة لكم طيلة يوم العيد.
1: إن شاء الله عيد سعيد على الجميع. الآن فقرة عيشها أحلى.
2: عيشها أحلى.
1: ويلتحق بنا المشكور المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور خويا حسين، وكل عام وانت حي بخير.
3: صباح النور أستاذي، صباح النور ليك ولكل المستمعين وفي إذاعة مستير، وإن شاء الله كل أيامكم أعياد وأفراح وإنجازات إن شاء الله.
1: شكرا لك. موضوعنا اليوم كيف تعيد تشكيل وعيك الذاتي عن طريق إنجازاتك ومصادرك وأحلامك. لاحظت أنت عندك برشة تركيز على الوعي واللاوعي، هذه مسائل فلسفية حسين، حاول تبسط للمستمعين.
3: هو على فكرة هي يمكن أول كونتاكت بينا على الفكرة هذه يمكن شفناها في الفلسفة، علاش يمكن فهمنا أنه الموضوع فلسفي، لكن هو الإنسان في علم الأعصاب و بحوث الدماغ كلها يقول انه الانسان يفكر على زوج مستويات، يعني فما دماغ واحد صحيح ما يفكر بزوج مستويات، فما المستوى الواعي اللي هو نحكي به انه ياك توا واعيين فاش قاعدين نقولوا اللي هو مثلا 5%، فما المستوى اللاواعي او الباطن اللي فيه تتخزن كل ذكرياتنا، كل مشاعرنا، فيه كل ما يخص الاشياء اللاواعيه اللي هي مثلا قلبك يدق في الليل وانت راقد، المعده نتاعك تهضم سواء انت غير واعي ولا واعي، دونك الاجهزه اللي تخدم الشرايين، التمبيراتور او الحفاظ على درجه حراره 37، الاشياء اللي مش لازم تكون عامل طب باش تشغلها في بدنك، تخدم من عند ربي يقولوا احنا على مستوى اللاواعي. انا غير واعي بتفاصيل جسمي الداخليه لكنه شغال سبحان الله بطريقه اوتوماتيكيه، فاني متفرغ بالوعي باش نتعلم اشياء ومهارات جديده، ولا واعي يخزن العادات، الذكريات، الاشياء، ويشغل الاشياء اللي ما عنديش فكره عليها وما نعرفهاش، هذاك علاش نقولوا احنا مستوى اللاواعي. دونك كيف احنا باش نبنيو المعلومه هذه او الفكره هذه في تطبيقنا او في موضوعنا بتاع اليوم؟ كما نعرفوا مثال احنا انه اغلب الناس تعودوا على انه يلاحظوا ويركزوا برشا بحكم تحديات الحياه على الاخفاقات او يقوم بتعميمها بعد ذلك، وهذه من قدرات العقل الباطن، يعني العقل الباطن من قدراته التعميم، يعني كيف نمشي كي نشعر بإنجاز أو نحتفل بإنجاز نحس روحي عندي رغبة كبيرة في أني نحلم ونحقق ونعم على حياتي كل، نحس بفرحة واني ناكل واني نشرب في النهار ذاك الكل، تقريبا الفرحة تغمر كل جوانب حياتي بسبب إنجاز في جانب معين من جوانب حياتي. كيف الإنسان كيمر بإخفاق عاطفي فيه ولا بإخفاق فشل يحس روحه معينه في شيء في طول بكل أذن، لا عينه بشي يخدم، لا عينه بشي يقعد مع أصحابه، لا عينه بشي يتواصل، لا عينه، وكأنه قام بتعميم تلك المشكلة على كل جوانب حياته وخلته تصاب بإحباط أو يأس، نفس الشيء. دوك كيف في الحاجة الباهية، كيف في الحاجة الخايبة. دوك أغلب الناس تعودوا على تعميم إخفاقاتهم وتحدياتهم في الحياة لأمور ما تمشيش، ويشعر بإحباط ويعموا في كل حياته ويعزف عن الحياة ويبطل حلم ويبطل معنى الحياة ويبطل إنجاز. أفضل نصيحة باش نعطيوها بالنسبة لليوم هي إنه الإنسان يعمل كراسة مثلا نمره 24 ويقسمها على ثلاثة، كما قبلنا احنا كنا نقسمه كراسة التاريخ والجغرافيا على زوز مواد، ولا كراسة ثلاثة مواد، انت دي عبارة باش تحط فيها ثلاثة مواد. الجزء الأول باش تحط فيه إنجازاتي أو متحفي الشخصي، سميه احنا المتحف ديما يقولوا كلمة متحف، كلمش الدولة ولا الحضارة معينة، تشوف متحف معناتها فيه أفضل الأشياء وأعظم الإنجازات اللي قاومت الزمن وقعدت إلى يومنا هذا، يعني الأشياء النبيلة برشا، أن أفضل ما فما في تكنولوجيا تلك الحضارة الفرعونية ولا الرومانية ولا أيا كان. دونك أنت مش تكتب، أو في الجزء الأولاني متحفي الشخصي مش تكتب كل الإنجازات بتاعك اللي صارت منذ أول طفولتك، يعني حتى لو قالوا لك مثلا أبوك وأمك قالوا لك راك أنت من دون الناس كل راك مشيت على بكري، احنا من عمر 8 شهور وعام ولت تمشي وتجري مقارنه بالاطفال الطبيعيين، اذا كنت تكتبها تكتب من اول خطرتي لو جاي عمرك 6 7 سنوات 8 سنوات راك كتبتها، يمكن تو كبرت ولا تحسها انجازات بسيطه هذيك، لكنها بالنسبه لك وقت كان عمرك 6 سنوات او 5 سنوات ولا 7 سنوات وحفظت مثلا سوره الفاتحه وعمرك 5 سنوات تعتبرها انجاز بالنسبه لك الوقت ذاك اللي انت نزلت صفحه بيضاء ما عندكش انجازات. دونك اكتب، نعود أولادنا ونبرمج أبنائنا وروحنا على أن نكتبوا إنجازاتهم ونوثقوها ونحتفلوا بها ونكتبوها بالتاريخ، يعني استر واحد تكتب فيه تفاصيل الإنجاز اللي عملته هذاك، مهما يكون بسيط، رغم مهما يكون بسيط أي شيء تممته إنجاز. علاش تكتب إنجازات هذا؟ مش نهار تدور بك الدنيا أو تشعر بخيبة أمل أو إخفاق، تمشي إلى الكراسة هذيك بتاعك وتقرأ أنت شكونك، ماذا فعلت، شنو أنجزت، مش أنت وقتها تلملم الموضوع وتوقف على ساقيك وتشفى نفسيا بسرعة قبل ما تاخذك دونك هذا الهدف منه. دونك فما ناس يعملوا كوان حتى في الغرفة ولا جدار كامل خاص به شهاداته العلمية والجامعية والتصاور مع شخصيات مهمة هو يحبها وتروفيات تكريمات أو مهما يكون الرموز الأوسمة والنايشين. احنا نشوف ساعات ضابط كبير أو ضابط سامي تلقى النايشين الكل إنجازاته كلها موجودة على صدره على الشير اليسار دون النجوم للفوق هذيك الرتبة بتاعه، نلقاو المهام اللي نجح فيها كلها موجود على شكل رموز يراوها الزملاء يعرفوا خبرته في الحياة ويعرفوا نجاحاته.
1: هذه باش تحفزه تحفزه وتهزله المورال نقوله احنا
3: بالضبط. دونك شكون احنا اغلب الناس معلقين ما نعرفش يعني صور لا تعني شيء، يمكن فما صور باهية اكيد ديكور وكل الامل، لكن الاهم انه نعلقوا اشياء تؤكد وتذكرنا ديما بروعة انجازاتنا مهما كانت بسيطة. هذا بالنسبة للجزء الاول. الجزء الثاني مصادري. مصادري هو هي المصادر أو الصفات الشخصية أو النفسية اللي فيك اللي خلتك تحقق ذلك الإنجاز. مثال أن يقول أخذت اجتزت أو نجحت في رخصة سياق، عندي رخصة سياق جميل إنجاز في الداتا الفلانية. نقول شنو اللي خلاني ناخذ رخصة سياقة؟ والله عندي المثابرة، عندي الانضباط، عندي حب التعلم، عندي الإصرار، خذته من خامس مرة وما انهرتش ما أحبطتش، وكان عندي الإصرار وقوة العزيمة. اكتب هذه الأشياء اللي فيك وخلتك تاخذ أو تحقق ذلك الإنجاز.
1: المصادر متاعك معناتها
3: من المصادر الأشياء وراء اللي فيك صفات فيك نفسية تنجم مثلا قوة الذاكرة، قوة الحفظ، ذكائي، عندي قدرة على التحليل والمنطق، أي كان.
1: فما مصادر دينية زاد حسين،
3: مصادر دينية روحانية صحيح. أي شيء خلاك تاخذ وتحقق ذلك الإنجاز شيء نفسي. دونك مصادري
1: مصادر اجتماعية زاد الأسرة والمدرسة والأصدقاء،
3: وعندي عائلة بالضبط، وعندي عائلة وعندي صحي بالضبط. هذا هو الفكرة والموضوع.
1: نزالوا دقيقتين حسين نحاول نسرعوا.
3: والجزء الثالث هو أنك تكتب أحلامك خاصة بالمستقبل. دونك الإنجازات عندها علاقة بالماضي، المصادر عندها علاقة هنا والآن، أن شنو الصفات والمهارات النفسية اللي عندي. والجزء الثالث هو الأحلام. اكتب أحلامك أكثر ما يمكن. الأحلام هي اللي تعطيك معنى للحياة، اللي تخليه عندك ريزون مش تفيق الصباح وتقوم وتجتهد، أشياء تحب تحققها وتبدأ فرحان كده تخيل أنك أنت مش تحققها، يعني هذه تخليك تحفزك للمستقبل. دونك على طول أنت خط الزمن الذهني بتاعك نظيف إنجاز الماضي. علاش هذا الموضوع؟ مش أني مخك يبدأ يتفلس. ساعات نبدأ نخدم مخي يسرح، يسرح إما بشهر بالماضي عادة عقلك الباطن خاصة، أو يهرب يتشتت يهرب للمستقبل. إذا أنت ما عندكش أحلام سيهرب للمخاوف بتاعك، خايف من غدوة، مستقبل ضبابي مش عارفش عندي، فتصاب بالرعب وتعود هنا والآن، تصاب برعب على مستقبلك وعلى حياتك وعلى أولادك، ولا تهرب للإخفاقات بتاع الماضي وتصاب بإحباطات كبيرة. دونك أنت كي تركز على إنجازاتك وتقراها ديما وتشوفها ديما وترجع لها ديما وأحلامك بتاع المستقبل، مخك حدك يفلت، إما يفلت إنجازاتك وهذا يعود هنا والآن برسورس أكثر وبقوة أكثر، ولا يهرب للمستقبل يلقى الأحلام في انتظاره فيلقى يشعر بسعادة هنا والآن، لأني عندي ما نعمل وعندي معنى لحياتي وعندي رغبة في أني نتحمس ونتحفز باش نحقق هذه الأهداف وهذه الأحلام. طب هيك علاش نحاول نحمي ماضية من الأحزان والإحباطات، والمستقبل نتاعي من المخاوف من المجهول ومن المخاوف من الغد عن طريق هذا التطبيق. ودقة ديما نحين فيه، ديما نجدد في أي معلومة، شوف فيديو على اليوتيوب يحفزني على الأحلام، ناخذ حلمة من عند حد نستلهم منها، نحب نسافر المكان الفلاني أو إلى آخره، ولا نكتب كتاب ولا أي كتاب. وكيف كيف نرجع نشوف ناس حققت إنجازات ونتذكر إنجازاتي يعني وفي طفولتي ومراهقتي وشبابي وإلى آخره، وتخليني ديما كل مرة نكتب ستر نتذكر، وكل مرة نكتب حاجة، وهات قاعد ننمو نحو الأفضل وقاعد نقوي في روحي على المستقبل بإذن الله.
1: وديما تفكير بإيجابية وعدم التركيز على مراقبة الآخرين. هذا الكل مهم. يعطيك صحة حسين تاش، شكرا لك المدرب والمحاضر في التنمية البشرية، ديما منورنا في هذه البشائر. إن شاء الله نهارك سعيد وإن شاء الله عيدك مبارك. مجددا احنا مازلنا معكم في هذه البشائر حتى التاسعة بتبيع رقمنا 73460 800 للمشاركة معنا وتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاعهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطر في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
1: دقيقة صحة
3: من إذاعة منسير. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. عناويني أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: في ثاني أيام العيد حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة حجاجنا الميامين إلى تونس. إثر رصد عمليات احتيال وتضليل رقمية، الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف مستخدميها. حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من مدينة المكنين يتحصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعة التقليدية. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
5: 99.

للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي جي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير، وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم، اللي ما تحلى

أجواء الفرح في ثاني أيام العيد مع إذاعة المنستير. جانا العيد وفرح العيد ومحلى العيد في ديارنا. أفراح ومسرة وأجواء مستمرة دائماً في إذاعة المنستير. عيد سعيد وعمر مدينة.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. في البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي كمل يواصل استعداداته ضمن تحضيرات المشاركة في المونديال. البارح اكتمل نصاب المنتخب من خلال تربص المقام بمدينة طبرقة بعد التحاق الثلاثي حنبع المجبري، ريان اللومي وحازم المستوري، إضافة إلى علي العابدي اللي التحق قلت البارح بمقر تربص ليصبح كامل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. اليوم في البرنامج حصة تدريبية باش تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. في سياق متصل، رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي أعلن عن قائمة الملاعبية المدعوين لمواجهة المنتخب الوطني التونسي والكرواتي وديا استعدادا للمونديال، نذكر ضد بلجيكا يوم 6 جوان مباراة ودية. بالنسبة للمنتخب التونسي، قائمة غارسيا سجلت حضور لوكاكو مهاجم نابولي السابق، ودوكو نجم مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد. الإدارة الوطنية للتحكيم تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تعيين الحكم حسين بن سيسي حكما للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بيشتجمع غدوة بمرعى مصطفى بن جنيت انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر، تقدم ساقية الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. يساعد بن سيسي في إدارة اللقاء كل من محمد أمين منسي كمساعد أول، ومحمد علي درويش كمساعد ثاني، وأنور العكروتي كحكم رابع. نذكر أنه تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسة ضمن صعودهم إلى الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم، في حين انحصر المقعد الثالث بين نادي حمام ننف والملعب الجيبسي اللي بيشتواجه يوم السبت بالملعب الأولمبي بسوسة في نهائي ملحق الصعود. في كرة اليد، لجنة الانتخابات تقرر قبول ترشح قائمتي السيد كريم الهليلي وكذلك السيد كامل أسنوسي، زوز قائمات في السباق الانتخابي اللي بش يكون يوم 6 جوان. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. كل عام وانتم حيين بألف خير. بشائر الصباح تتواصل مع سليم ومحمد، متابعة طيبة.

عيد سعيد. تهانينا تسبق أمانينا لكل مستمعينا بمناسبة العيد السعيد.

0: نستقبل تهانيكم وأمانيكم بهذا العيد السعيد في مساحاتنا المفتوحة لكم طيلة يوم العيد.
1: عيد سعيد وعمر مجيد.
2: عيدنا عيدين.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: 57 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا بلال اليحياوي. صباح النور بلال وكل عام وانت بخير.
4: صباح النور خويا سيم، كل عام وانت حي بخير وان شاء الله عيد مبارك ليك وكيف تسمي إذاعة المونستير.
3: إن شاء الله شكرا لك. الحرارة يظل في ارتفاع هذه الأيام.
4: في ارتفاع صحيح، هي ارتفاع معناتها مقارنة معناتها بالمعادلات العادية، معناتها ارتفاع صغير مش كبير. واليوم زادت في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس، نجم نقولوا باش تروح القصوى بين 27 و 31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات. في المسير وجهة الساحل تقريبا بين عموم بين 30 و 31 درجة، وبين 31 إلى 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات. سماء صافية قليل السحب اليوم مش تكون بأغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لسرعتها ضعيفة إلى معتدلة، والبحر أيضا قليل الاضطراب. يوم غد إن شاء الله جمعة باش يكون طقس مع تقليل السحب إلى مغيم جزئيا، ثم آخر المساء باش يكون مع تتكثف محليا السحب خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب، مع بوادر لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح متواصلة من القطاع الشرقي وكذلك البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة غدوة مع تشهد ارتفاع طفيف أيضا تتراوح القصوى من 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، من 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب خلال يوم الغد. نهاية الأسبوع إن شاء الله باش تتميز معناتها أكثر، معناتها خاصة بالخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة في الفترة المسائية بالمناطق الغربية خلال يوم السبت، وتتمركز أكثر خلال يوم الأحد بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة أيضا بالأمطار. الريح يوم السبت تتغير تصبح القطاع الشمالي على الشمال الوسط والقطاع الشرقي على مناطق الجنوب، تتواصل سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وبالتالي البحر قليل الاضطراب، لكن تم انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال يوم السبت، وتبقى درجة الحرارة في نفس المعدلات إن شاء الله خلال اليوم الأحد 31 مايو إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك بنان اليحيوي على كل هذه المعطيات وإن شاء الله نهارك طيب. احنا في الساعة الثانية إن شاء الله، الساعة الثالثة من البشاء إن شاء الله بعد الأخبار والنغم إن شاء الله باش نستقبلوا الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي من البقاع المقدسة للاطمئنان على الحجاج التونسيين، ومنشوفوا شنو تبقى من أعمال الحج في هذه الأيام أيام التشريق.

0: نستقبل تهانيكم وأمانيكم بهذا العيد السعيد في مساحاتنا المفتوحة لكم طيلة يوم العيد.
1: من إذاعة المنستير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في ثاني أيام العيد، حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة حجاجنا الميامين إلى تونس. حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من مدينة المكنين يتحصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعة التقليدية. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. مجددا صباح الخير مستمعينا، عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. في ثاني أيام العيد إذن يستقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وسيبقى الحجاج بمشعر ميناء أيام التشريق على أن يختتم الحجاج فريضتهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم لمكة المكرمة. وفي غضون ذلك، أكد رئيس البعثة الصحية التونسية أن الحجاج التونسيين يواصلون أداء مناسكهم في ظروف صحية طيبة، ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودتهم إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغور تجوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في سياق متصل دائما بعيد الإضحى المبارك، جرت مكالمة هاتفية أمسي بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني. ووفق بلاغ صادر عن رئيس الجمهورية الجزائرية، اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما. كما جرت مكالمة هاتفية أيضا مساء أمسي بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وبمناسبة عطلة العيد وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. الرائد سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
2: نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا اكثر وعي ومسؤوليه. اول حاجه ربط حزام الامان ضروري للركاب في الاماكن الاماميه والخلفيه، نتجنبوا المجاور الممنوعه والسياقه المتهوره، نتحلوا بالصبر خاصه يبدا فما برشا امبوتياج. زيد اللي استعمال التليفون اثناء السياقه ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة. زيدا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
1: في موضوع متصل بالصحة، خلال أيام العيد وما ترافقها من عادات في الأكل، دعت الدكتورة زهيرة بن عيشوية طبيبة رئيسة للصحة العمومية إلى عدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية.
3: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش اللحم كيف نشويوه، ما ناكلوش اللحم نايم، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذا كل يكون موجود. نستهلك الماء، نشربو دونك الماء، ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصي كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم، يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلازموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه. ما مش عاملين تلقيح ضد زديد الرذوبين، اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم.
1: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية. وقد استعرضت الوكالة في بلاغ لها أبر

0: المتصل أو المرسل. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم الغد الموافق لي 29 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. إلى أخبار الجهات، أين أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين بالجهة وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان القادم. وقد اتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 مايو الجاري بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعة التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. فراس هو باعث شاب أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير، وقد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال شهر أفريل الماضي، وهي أول مشاركة له في معرض وطني في مجال الصناعة التقليدية. المتوج هو من خريجي المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، وكان قد انطلق في نشاطه في اختصاص الفخار والنحت على الطين سنة 2025. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي هجمات أمريكية إضافية ستؤدي إلى رد أكثر حسما. هذا وقد نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة في إيران مستهدفا موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس الساحلية الاستراتيجية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أسقطت أيضا 4 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية شكلت تهديدا في محيط مضيق هورمز. وقالت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم إن القوات الإيرانية أطلقت النار على 4 سفن كانت تحاول عبور مضيق هورمز دون تنسيق مع القوات الأمنية في أحدث تصعيد يشهده الممر المائي الحيوي وسط التوترات المتزايدة في المنطقة. ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري قوله إن السفن الأربعة تجاهلت التحذير فتم إطلاق النار تجاهها ما أجبرها على العودة. من جانبه أعلن الجيش الكويتي في وقت لاحق أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وبدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور، وذلك عقب إصداره أمر لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: في ثاني أيام العيد حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة حجاجنا الميامين إلى تونس. لكم أجمل تحيات محمد صيدي وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد. ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: هذه سلامية النجاح بقيادة حاتم الفرشيشي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في بشائر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد مبارك عليكم جميعا. الآن فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: نتحول مباشرة إلى البقاع المقدسة. معنا الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. صباح النور شيخ، وعيدكم مبارك.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا أخويا سليم، مرحبا بك وكل متابعين الكرام. تقبل الله منا ومنكم يا رب، عيد مبارك علينا أجمعين يا رب، إن شاء الله يعيد علينا باليمن والإيمان والخير والبركة والإحسان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين.
0: نحب نطمئن على الحجاج التونسيين في البداية، خضر فسمعنا فما بعض الوفيات بصفة عامة، الطقس سخون برشا، خاطر تقريبا أكثر من 45 درجة في يوم عرفة.
2: نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أكيد يعني كما تعرف درجة الحرارة يعني مرتفعة جدا، لكن أنه أيضا عام الصحي عند الكثير من الحجاج، وديما أول حاجة أقول ساعة وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، ولكل أجل كتاب. الله يرحم إن شاء الله كل يعني من توفي، إن شاء الله ربي يرحمه، وربي إن شاء الله يرزق أهله جميل الصبر والسلوان إن شاء الله رب العالمين، ربي يرحمهم وربي إن شاء الله يتغمدهم برحمته. اليوم هو لكيد احنا في أولى أيام التشريق والحمد لله، وهو يوم القر كما نعلم، اللي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه هو أفضل أيام السنة، يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج، ويبقى كذلك المعطى الصحي أيضا أخويا سليم، يعني البعثة الصحية تقوم بالمجهود متاعها، فما حاجة أخرى يعني نحاول نركز عليها باش نقصوا من الأعباء والجهد بالنسبة للحاج اللي هو في أيامنا كما نعرفه وهي رمي الجمرات، فقاعدين بالنسبة للمرشدين الدينيين يعني يقوموا بالإنابة عن الحجيج باش الحاج يوضع انه هو يتنقل يعني الى ميناء الى الجمرات يعني بالضبط، فانه يبقى حتى في المخيم ولكن نوب عليه ايضا. فما اجراء وهو انه بعض الحجيج الحاله نتاعهم تكون يعني غير مستقره، وقت اللي عندما كنا في عرفه يخرجوا معنا من عرفه ثم باتجاه مزدلفه ثم مباشره يتم التوجه الى مكة ودون المبيت بميناء، ونقوم بالإنابة عنهم في رمي الجمرات باعتبار أنهم من أصحاب الأعذار. هذا الكل يعني مسائل هي فقهية، اجتهادات يعني فقهية، حتى أن نحاول ونحافظوا على صحة الحاج، وكما نعرفوا من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وأكيد أن الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنفس والمهجي، هذا بصفة عامة. إن شاء الله ربي يحفظ حجيجنا ويرحمهم، أمين رب العالمين. إن شاء الله أمين رب العالمين.
0: شنو تبقى من أعمال الحاج في أيام التشريق هذه؟
2: هو طبعا أخوي سليم بارك الله فيك، البارح كما تعرف يوم النحر، اليوم الذي تبقى وهو رمي الجمرات في أولى أيام التشريق، اليوم هو أولى أيام التشريق. رمي الجمرات يكون برمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى هذا اليوم، والمبيت بميناء، ثم يوم غد كذلك نفس الشيء وهو رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى والمبيت بميناء. فبالنسبة إلى المتعجل يعني يكمل يوم غد ويرمي جمرات يوم غد ويرجع إلى مكة، وغير المتعجل يزيد يوم الثالث عشر ويرمي الجمرات ويرجع إلى مكة. فاللي هما متعجلين والغالبية الحقيقة الحجاج متاعنا، جرت العادة أنه تقريبا أكثر من 90% من الحجيج يكونوا متعجلين فيغادروا يعني ميناء باتجاه مكة، النزل في مكة يكون ذلك ثاني أيام التشريق، والبقية اللي يقعدوا طبعا يخرجوا ثالث أيام التشريق ويتوجهوا يعني إلى النزول بمكة.
0: وهذا تقريبا يعني طواف الإفاضة قمت به وتحللت من الإحرام؟
2: لا الحقيقة التحلل من الأحرام يعني حصل ذلك بما يسمى بالتحلل الأصغر. التحلل الأصغر كان برمي جمرة العقبة البارح. فتحلل التحلل الأصغر. التحلل الأكبر يكون بتوفي الإفاضة. توفي الإفاضة صحيحة أخويا سليم، فما بعض الحجيج اللي هما يعني روحوا وحدهم المكة يعملوا توفي الإفاضة ويتحلوا التحلل الأكبر، لكن احنا بالنسبة لنا فنلازموا كامل بعثتنا، لازموا كامل حجيجنا، بما أن الحجيج يغادروا ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق، فنحن نكون معهم في الطواف طواف الإفاضة. وذلك علاش يعني بما أنه أغلب الحجيج يعني ما زالوا مستقرين في ميناء، فما زالوا ما قاموش بطواف الإفاضة، فلما نروحوا مثلا يوم غد، مثلا يوم غد ليلا مثلا، يكون طواف الإفاضة بمعية سادة المرشدين الدينيين وهذا الكل، طبعا أكيد مع تأطير أيضا وتعاون مع خيانة المرافقين، وطبعا هذا الكل لأجل تحقيق التحلل الأكبر من خلال طواف الإفاضة. طبعا تقول طواف الإفاضة أيضا مع السعي بالنسبة لشكون، بالنسبة للمتمتعين، لأنه مثلا إذا دخل بالإفراد فإنه يكفيه طواف الإفاضة، أما المتمتع مثلا فلنأخذ مثال المتمتع، فإنه مع طواف الإفاضة يزيد معه ركعتين أكيد متاع الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، باعتبار أن المتمتع لم يقم بسعي الحج وإنما كان في البداية قام بسعي العمرة. نعم
0: المتمتع باش يفهمون المستمعين هو اللي قام بعمرة ثم قام بالحج.
2: نعم تمتع بالعمرة إلى الحج، ادخل بعمرة ثم يعني تحلل منها ثم أحرم بالحج يوم التروية، فهذا بالنسبة إلى المتمتع. واللي هو خليني أقول لك يعني ممكن فم 90% من حجيجنا حسب ما نشوف تقريبا يعني يكونوا هما متمتعين. نعم.
0: وقمت بزيارة المدينة قبل القيام بمناسك الحج.
2: المدينة فما زوز يعني فما رد اللي يمشي يمشوا الأولانيين هم يمشوا المدينة قبل المدينة ثم يتوجهوا إلى مكة، أو فما رد ثاني هم يمشوا المكة وبعد يمشوا المدينة
0: يكملوا يعني مناسك الحج ويمشوا يزوروا الرسول صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم. أكيد يعني اللي مشى المكة قبل ما يروح أكيد يمشوا للمدينة، وفما اللي يمشوا المدينة قبل ومن مكة مباشرة يرجعوا إلى أرض الوطن. يعني الرحلات الأولى أكيد أخويا سليم يعني هي الرحلات اللي مشات المدينة وبعد توجهوا إلى مكة.
0: أول الرحلات باش يرجعوا إن شاء الله يوم الاثنين.
2: نعم يوم 31 إن شاء الله يوم الاثنين. إن شاء الله هما على كل حال عندهم الأولوية باش يقوموا خاصة بطواف الإفاضة ويكملوا مناسك متاعهم على أكمل وجه، ويتم التثبت خاصة من كل مسائل فقهية، لأنه يعني حاجة بالنسبة لنا فما حاجتين مهمة هو صحة الحاج يروح بصحة إن شاء الله طيبة، ثم المنسك متاعه نحافظ على المنسك متاعه يكون يعني تحلل، يكون قام بالطواف، يكون قام بالسعي. هذه التفاصيل وجزئيات فقهية أكيد أنه نسألوها الحاج حتى نكون أمننا بإذن الله إن شاء الله يا ربي المناسك نتاعو على أكمل وأتم وجه يا رب العالمين.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يتقبل منكم وكل الحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله. حاج مبرور وذنب مغفور لكم جميعا. شكرا لك دكتور شيخ عبد الكريم الترابلسي، كنت معنا مباشرة من البقاع المقدسة. إلى اللقاء.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: السلام عليكم. إلى اللقاء.
0: السلام.
2: سلام.
3: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7

0: هذه وصلة من السلامية لفرقة حسين إسلامة. 8:42 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. باش ننطلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم تهاني العيد. المكالمة الأولى. ألو خلود.
1: ألو يا عسلمة. حي سليم
0: وحسنة
1: بالعام يا حي الخير.
0: عايشك عيدك مبروك. سنين دائما إن شاء الله.
1: عيدك مبروك وإن شاء الله ربي يعينك حي سليم في ثاني أيام العيد.
0: عايشك ربي فضلك. أي خلود شكون باش تهني؟
1: ديديكاس الإيمان أختي, ديديكاس لصديقتي إيمان, وديديكاس للدكتور لدكتور نتاعي الدكتور الرياحي ودكتور إيلي, وديديكاس للناس الكل, وديديكاس للتقني اللي معاكم, وتحية الأخت كاوتر وربي يعينكم الناس الكل.
0: أخت عالية اليوم في التنسيق.
1: أخت عالية سامحوني غلط بيناتهم عفوا. وحبيت نطلب نغمة السيدة عليا قالوا زيني كان موجودة.
0: قالوا زيني عامل حالة.
1: أي
0: هاي ان شاء الله نبرمجوه في مناسبه اخرى ان شاء الله. هاي مرحبا بك يا خلود, ان شاء الله كل عام وانت بخير, الى اللقاء. ناخذ فضيله. الو
2: الو صباح الخير ونهار بزاف.
0: شنو احوالك؟
2: عيدك مبروك.
0: لاباس عليك؟
2: كل عام وانت حي بخير. خلي لي ولدي يطلع حالك.
0: من جمال تكلم فينا؟
2: انا من بحجر.
0: من بحجر. مرحبا بك.
2: خليك ديما عايش ولدي يا رب.
0: لاباس تعدى العيد لاباس الامور مليح
2: الحمد لله. والله امس ما تكلمتكم مش خاطر من شراكها.
0: ايوه.
2: واليوم كيفاني لا ابرك شويه قلت خلينا نكلمكم ونهنيكم بالعيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. لذا الكل نشكركم ولا فرح بيكم برشا علاش خاطر اني كل يوم نبدا نسمع فيكم خاطر اني وحدي عايشه وليد اختي يجي وحدايا. ان شاء الله كل عام هم حيين بخير وربي يخلي لي وليداتي. انا ما عنديش اولاد هذوك وليداتي وربي يصلح حالهم ويسترهم. وإن شاء الله ديما فرحانين وليداتي ويرحم أمهم الغالية. وأنا إليه بهم خير حالك وسيب نسيدك ونهدي كل أغاني متاع الحج لسامي أبو زيد نسبت الحج متاعها وإن شاء الله في عودة وربي يجيبها على خير هي ورجلها اسمه محمد. ونهدي الخوي عبد الستار أبو زيد وكافة عائلته الكل كاو وجيراني وحبيبة جارتي العزيزة اللي تطل عليها ديما وتحل عليها الباب وربي خلاها ويطول عمرها. ونهدي سهام بنت عمي بوزيد, سهام بوزيد وليدات عمي الكل كان هديهم إن شاء الله كل عام هم حيين بخير. ونطلبهم في الزيارة يزوروني ويطلوا عليا وذكر شو طالبة من ربي وطالبة الفرج من عند ربي. وسعاد شوالي لأنها زاد بالعيد وكل كافة عائلتها وجيراني الكل وحبابي وحسنة ما جارتي الغالية نحبها برشا ونهزها برشا. إن شاء الله كل عام هي حي بخير وربي يخلي لها وليداتها. إن شاء الله عيدهم مبروك الكل. واني راني نعزكم برشا ونحبكم برشا يا مذاعة المستي. وراني كي نسمعكم نتفكر عمي فرج بوزيد وكل كا نتفكروا برشا ونرحم عليه.
0: اي الشيخ ونرحم على
2: فرج بوزيد يا عمي يا ذاك.
0: اي نتشرف
2: ان شاء الله الله يرحمه وربي يخليكم توما.
0: جاري جاري حتى هو سي فرج الله يرحمه. اي
2: الله يرحمه عمي فرج ذاك الله يرحمه والصريخ في التربة الالي. ونهني بنات خويا ونرحم على بنت خويا فردوس بوزيد وكل كاي نرحم عليها والله يرحمها وربي يخلي لها وليداتها وخلي رجلها الباهي الغالي. ونهنيهم بالعيد صابر وايوب وادم واسكندر. وان شاء الله كل عام هم حيين بخير ويرحم امهم الغاليه
0: ان شاء الله ربي يرحمها
2: وربي يخليك انت ويطول عمرك في الخير ان شاء الله. خلي لي ولدي.
0: عايشك يا فضيله يعطيك الصحه ربي فضلك.
2: ما في بالك يعطيك ما تتمنى
0: عايش
2: في الجنه.
0: عايش
2: ما تربي شاء الله.
0: هذا
2: كل عام انتم حيين بخير اذا على الكل.
0: عايشك يا فضيله.
2: ربي عايش ولدي يا رب.
0: شكرا تحيه مقدمه. انا كذلك مدام منى حبيب بن فرج من القيروان بعثت لي يوم امس دعاء من البقاع المقدسه ربي فضلها وان شاء الله تكمل الحج مبرور وان شاء الله ذنب مغفور تكمل مناسك الحج وترجع سالمه. وتحيه لكل الحجاج بيت الله الحرام. تحيه لكل قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك روف مانع, كذلك منايا الحسين العويتي على الاسكندراني, كذلك سمية مكادة, دكتور شمس الدين حمودة تحية له, كذلك شهر حلار حرم شعبان, منيا بالرحال كذلك تحية لها كل عام وهي بخير, هي والدتها رمزي البديوي, أسيا الهرابي, هدى ضمية تحية لك, كذلك أسمعطية, أحمد سلام الله يرحمه وينعمه. إن إن شاء الله سامي ضيم كذلك زميلتنا تحية لها سادة اختريمش. شكرا لهم الكل قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. تحية لهم الكل. مكالمة أخرى نستقبلوها معنا مدام نادرة قحبيش من السوسة. ألو صباح النور.
3: ألو صباح الخير.
0: كل عام تحية بخير.
3: عايشك.
0: شن أحوالكم لباس؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله سنين دائمة. شكرا مش تهني مدام نادرة.
3: لنا أن يقول عيد مبروك على أمة محمد الكل.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
3: حاج مبرور وذنب مغفور حجازنا. إن شاء الله يرجع سالمين في صحة جيدة.
0: آمين.
3: خاصة بأخلاق أحسن من اللي مشيوا بها.
0: أيوة خاطر يرجع صفحة بيضاء
3: يوم ولدت أمه. أنا برشا راهو كما يمشي وكما يرجعوا. الطبيعة الفاسدة هي هي.
0: نقول واحدة حج وزمزم ورجع للبلاد متحزمة.
3: وي يا نبوك وراوة.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يرجعوا صفحة بيضاء.
3: في بعضها ور.
0: إن شاء الله.
3: ربي يعطينا الوقت الطيب لبلادنا.
0: إن شاء الله. شنو تحب تسمع مدام نادر؟ قلت لي تحب صليحة. أنت من عشاق صليحة.
3: أنا نهار كل وين نحب على أغاني المناسبات هذوم. لكن يا مرحبا بالعيد عيد الأضحى. الباغي تعديت أماني تزبلحت.
0: ما فقتش بها عادت لك نهار ثلاثة لما
3: حال ولا قريت
0: نسمع منها مقطع مثال شيء ناخذ بالخاطر. عايش
3: عايش وشدك بصحة بدنك.
0: عايشك. إلى اللقاء.
3: عايشك.

0: هذه صليحة بطلب من نادر القحبيش. نواصل في استقبال مكالمات السادة المستمعين والمستمعات. مكالمة أخرى. ألو صباح النور. ألو
1: ألو نسمع فيك. نهارك زين.
0: مرحبا، كل عام وانت بخير.
1: عيشك يفضلك وإن شاء الله نهارك مبروك وعيدك مبروك عليك وعلى
0: عايشك. شكون معنا؟
1: كل
0: الزملاء.
1: الناس الكل، حتى اللي في ديارهم والناس الكل وعلى الأمة الإسلامية الكل.
0: شكون معنا؟ ما عرفناكش.
1: يفضلك يعيشك. مدام شاوش.
0: مدام شاوش مرحبا بيك.
1: يعيشك يفضلك يا سيدي. باهي نتقدم تحية لعائلة شاوش وعائلة بوزقر الكل في المستير. ونهني ولدي بالتخرج.
0: ألف مبروك.
1: يعيشك يا سيدي ذلك فيك. وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر وعلى تونس، وربي إن شاء الله يجريها على صلاح.
0: امين امين ان شاء الله يا رب العالمين.
1: يعيشك.
0: شكرا لك. عايشك كل عام وانت بخير ان شاء الله. عايشك
1: يعيشك صحه. يفضلك زين.
0: سلامه. مكالمه اخرى. الو مرحبا.
2: نورف حبت ربي ورسوله رضيت الوالدين. ان شاء الله عيدك مبروك يا ستلين.
0: مرحبا
2: بك. عليك وعلى عايشك عليك وعلى كل المستمعين وعلى الاحباب واصحاب الناس الكل ان شاء الله.
0: هذا صوت محبوب. هذا
2: صوت محبوب. عايشك يا ستلين. ارحم والديك. عايش خويا يبارك لك ان شاء الله.
0: لاباس عليكم العائله الكل؟ لاباس
2: والله ان شاء الله. باش الحمد لله ربي يفضلك ويطول عمرك ويرحم بيك ويعطيك بالقبول ومحبه ربي ورسوله انت وجميع المؤمنين ان شاء الله يا رب.
0: شكون مش تعيد يا محبوبه؟
2: والله نعيد على اولادي يكرم وكريم محمد عزيز زوجي رضا شوشان، ونعيد على خياتي سامي خويا الكبير ربي يفضله. نقول له سامي ربي يفضلك انت في بلاصه بابا. واختي سلوى ربي يفضلها وقدو محياتها. ونهني بنت اختي سيرين بالعيد وبوليداتها زاد محمد صنديد وجوليا صنديد وزوجها منتصر الصنديد. ونهني كل احبابي واصحابي واخوالي، كل من يحمل لقب دار الجعيد، كل من ماماتي مريم البارح نسيتها، قول لي ماماتي انت وعماتي جميلة وفاطمة ربي يفضلكم. وربي يفضل لي اخوالي سي الحبيب وسي محمود. ونعيد على بنات خالاتي وبنات خوالي وبنات عمومتي كل كي، وعلى سلاي في دار شوشان كل من يحمل لقب دار شوشان. ونهني ونعيد على اصحابي المقربين وهيبة وهيبة تومية. ونهني صاحبتي السيدة جعفر، محبوبة العجيمي، حياة حرز الله، أحبابي وأصحابي، خاصة الديكاسة دي لأصحابي اللي كنت نخدم معاهم في المؤسسة. نعيد عليهم الكل كاية ونحبهم الكل كاية. وإن شاء الله كل من يعرف محبوبة نعيد عليهم نرمي له قبلة على جبينه ونقول له إن شاء الله عيدك مبروك وربي بيظلكم لمثال. وإن شاء الله كل عام يجي العيد ويلقانا في صحة وصلاح
0: إن شاء الله.
2: وربي يفضلكم جماعة إذاعة المنسير.
0: يعطيك الصحة يا محبوبة.
2: القوة والصحة. الخاطر كل عام أنتم مزيننا.
0: عايشك يا محبوبة. عايش. ربي فضلك إلى لقاء إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. وبتبيض كذلك. أنا بدور نهني كل الزملاء في إذاعة المنسير إن شاء الله عيدهم مبروك. نهني أمي وزوجتي وولادي وكل العائلة إن شاء الله. عيد مبارك على الجميع. باش نختموا بهذه التهنة تقول نفيسة معروف صباح النسمة الكافية وإن شاء الله عيدك مبروك. نحب نسمع أغنية نهاية تربية بدنا نتزوج على نتزوج على العيد ونهديها لابنة أختي شيماء عوني. باش نختموا بنهاية تربية إذن بهذا الإهداء. هذه تحيات محمد سيدية عالية المنصوري نجل عطية بن محمد سليم الحيزم في تعويض للزميل هذيل الفتني. إن شاء الله عيدكم مبارك جميعا. إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 9 للأخبار. بدأ حجاج بيت الله الحرام مع ساعات الصباح الأولى اليوم برمي الجمرة الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن أقاموا أمس برمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة الجمعة على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان 2026، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة. أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين بالجهة وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان القادم. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه لقاعدة أمريكية في رده على ضربات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على جنوبي البلاد وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن رده يعد إنذارا جادا ليعلم العدو أن العدوان لن يمر من دون رد، وفي حال تكراره فإن رد إيران سيكون أشد حسما. ولم ترد تفاصيل عن موقع القاعدة، لكن الكويت أعلنت صباح اليوم أنها تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: اللقاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة لما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: شنو هتبسم الكل؟ ياخي ربحت في اللوتو،
3: ربحت راحت بالنا وعزنا ودلالنا،
2: صحة لينا.
3: ايه من اليوم الصحة لينا، على خاطر عملت دياليز متاع جاتا جيرونس، تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
2: هايل، خلينا نعيشوا مدلين محميين.
4: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين، يكفي باش تتصلوا بأول أجنس جات أسيرونس، وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بدياليز.
5: جات أسيرونس، aujourd'hui pour demain. في التأمين.
6: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. نقول إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله عيد سعيد، نتلقاو في ثاني أيام العيد من خلال برنامج في التأمين. صباح الخير أستاذ محسن قبوج، مستشارنا القومي للبرنامج، منورنا برشا، إن شاء الله عيدكم مبروك وسين دايما.
7: أهلا وسهلا رفقة، تحية ليك وتحية للفريق العام هذا الصباح، تحية لكل أو في إذاعة المنسير. عيد مبارك، عيد أضحى مبارك، نتمنوا للناس كل كاية، لأهلينا، لعائلاتنا، لأصحابنا، لأصدقائنا، المستمعين إذاعة منسير، للعاملين فيها، إن شاء الله للأمة الإسلامية جمعاء، لحجيجنا الميامين، إن شاء الله ربي يتقبل منهم، وإن شاء الله عودة سالمين لأرض الوطن، وكل عام وإحنا حي بخير، كل عام وتونس حي بخير، ومناسبة فضيلة برشا الحقيقة، عيد الأضحى المبارك والعبرة والحكمة الإلهية ومن هذه المناسبة. إن شاء الله كل عام وإحنا حين وخير، تحياتنا للجميع، وإن شاء الله ديما أعياد مستمرة في تونس الحبيبة يا رب.
6: يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما متضامنين، إن شاء الله ديما واصلين صلة الرحمة بالأساس. اليوم باش نحكي وزاد كيف كيف في موضوع من المواضيع وما أكثر المواضيع في مجال التأمين أستاذ، إحنا كان نحكي بركة في الفترة هذه زمانية.

0: ما بتمشي للفضاءات هذه.
1: ولات العباد تحب تخرج وتحب تعمل شوية البرة مع العائلة مع الأصدقاء مع الصحاب، هذه كل كي ولا بدارج عنا في تونس. في مناسبات كما العيد معناها ما نحكيوش، معناها أكثر وأكثرين معناها صغار وكبار يحبوا يتفردوا واللباس الجديد وأهلا بالعيد وغيره ويحبوا يخرجوا البرة، ووليداتنا يحبوا يمشوا المناجر، العائلات يحبوا يجتمعوا، الفاميليا الكبيرة خليني أقول يتلاقى في العيد. صحيح هو المنزل الجامع ومنزل الجد والأب ونتلاقاو فيه، لكن ولو يحبوا يخرجوا برا ولو يحبوا يتناولوا بعض المشروبات والمأكولات برا ويتلاقاو في فضاءات عامة ومفتوحة للعموم، وهذا ولا دارج عنا في كل المناسبات. ولا حتى في معنا بعض الناس السكرين معنا حاجة ولات ملزمة ليهم، وكل نهاية أسبوع يجتمعوا أصدقائي احنا بينا كأصحاب ومع بعض وأصدقاء حتى في المهنة. نهار السبت بعد ما نكمل معاك البرنامج لابد أنا تعودنا أنا في فضاء مفتوح نلتقي ونجد بطرف الحديث
0: مع الأصدقاء
1: ويكون هذا في الفضاء. بالتالي اليوم العلاقة التونسي وعلاقة العائلة التونسية بالفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم ولات حاجة عادية وطبيعية.
0: فضاءات ترفيهية عموما مع تلفيها الألعاب ولا حتى ما فيهاش الألعاب، وزادة نحكي على فضاء ترفيهية مراقبة، خاطر احنا نعرفوا اللي فما فضاء ترفيهية تتحل بصفة استثنائية وكازيونال مو بمناسبة الأعياد مثلا، تلقى فما بلايس في بطاحي معينة بلاصة ترفيهية فيها بعض
1: البعيد الواجه بلاس معينة خلينا نسمي أشياء بها
0: يقول مثالش
1: يا الرملة ما يعرف
0: بالرملة في مدينة المناستير
1: اللي هي معناها بجانب محكمة الاستئناف في المناستير، هذيك معناها تقع معناها فتح النشاط فيها بالمناسبات نتاع الأعياد الدينية بالأساس العيد الصغير والعيد الكبير.
0: أيوة.
1: والناس تقصدها ومأكولات على قارعة التاريخ وألعاب كما قلت نتاع ترفيه سواديسون. لهنا فما لهنا وقت نحكي على التجمعات هذه محناش كونتر، بالعكس محناش ضد، معا حاجة خبية حاجة خرق العادة. الفضاء الترفيهي تنقص ستريس تنقص الضغط تنقص غيره، لكن احنا محناش في مأمن من المخاطر العارضية من الحوادث العارضية في دائر وانت تخرج الفضاء عمومي وحتى في دارك الحوادث العارضية والحوادث المتوقعة معنا حاجة معنا أمر متوقع وأمر وارد. خلينا مش نخرج في الفضاء الترفيهي كما هيك، فما حوادث عارضية الإنسان ينجم يتعرض لها سواء في فضاءات هذية ولا في غيرها، وسواء كانت فضاءات عشوائية ولا قانونية ديما فما حاجة. لكن احنا شو نقول راهو لابد أن نأخذ بالأسباب، ولابد أن الإنسان يكون يمشي على الأقل فضاء مرخص فيه، فضاء مهيئ، ما يكونش فضاء عشوائي. معنى البادرة تبدأ منا احنا، مش نجي باش نقف ونجي باش نقعد، نثبت ونمشي للمكان عمومي مفتوح للعموم، معنى مكان مفتوح للعموم ويقصدوه العموم، يكون مهيئ لذلك ويكون مرخص فيه، ويكون لانه الفضاءات العموميه هذه كل كيه راهي فيها كراسات شروط ونظمها وتنظم معناها النشاط هذا وتنظم طبيعة النشاط هذا. قال واش تحكيوا انتم في الموضوع؟ نحكيوا احنا خاطر الحوادث العارضية اللي تصير وقت لهنا او وقت نرجع لكلمتي اللي منقولها هي كلمة ترجع لي قال معناها لهنا وقت اللي نجي نلقى روحي في وضعية انت حادث ولا انت وضعية صعيبة ولا انت معناها وقتها نحكي نلفت ونقول عندي شي تأمين. هنا تو باش نرجع البيت القصيد، وقت اللي تصيرنا أي حادث عارضي في إحدى الفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم عندي شي تأمين. فما تأمين ولا ما فماش، معناها شكون التأمين هذايا الزامي اختياري، هذوما الحاجات اللي يلزمنا نطرحوهم اليوم، وهذوما الحاجات اللي يلزمنا نحكيوهم اليوم، وهذوما الناس الحاجات اللي الناس لازم تكون في عندها ثقافة كاملة بهذا الخصوص باش تمشي بأكثر أمان وأكثر ضمان وأكثر سلامة في الفضاءات الترفيهية هذه، حتى لا يتحول لا قدر الله الفرح إلى معناها
0: مأساة حزن ومأساة
1: ولا غيرها، صغيرة ولا كبيرة ولا صغيرة. راهو نمشيو نحكيو نمشيو للمناج ولا نمشيو للفضاء مفتوح للعموم، وحتى بالتدافع بالتزاحم خليني من الحوادث اللي تصير بالماكينات ولا بالمعدات هذيك ولا بالالعاب الترفيهيه، خليني من حالات التسمم اللي تنجم تصير من المأكولات ومن المشروبات، خلينا من ما نعرفش التصادم نتاع العرب نتاعنا عندهم فما معناها في بعض الفضاءات الترفيه ما شاء الله
0: سيارات
1: الباركينج ما عندما اول السيارات انت مجرد التدافع برك نجم يخلق مجرد ان

0: تزلق ولا صغير يضرب راسه ولا تصير له حاجه فما ضرر لهنا. الاضرار ما احناش في منأى منها، معناها فما احتمال تزايد المخاطر في الفترات هذه امر وارد جدا. واذا كان فما حكينا على خطر محتمل راهو بالتبعيه قانونيا باش تلقى تامين يامن الحوادث ما يترتب عن الحوادث العارضيه وما يترتب عنها من مضار. لهناك يقول باش تلقى بالتبعيه، باش نقول لك يا رفقه والناس تسمع فينا، راهو الفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم من شروط ممارسة النشاط هذا أن يكون صاحب الفضاء مبرم لياقة تأمين يغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص القاصدين لذلك الفضاء والمتعاملين مع ذلك الفضاء.
1: إذن احنا في حصتنا اليوم باش نشوفوا النوعية هذه متاع عقود التأمين مبدئيا كأنه عقود إلزامية. إذا كان فما عقود إلزامية فماشي أيضا عقود اختيارية، باش نشوفوا شو تغطي هالعقود هذه، وإذا كان الله لا قدر
0: شنو ما تغطيش
1: بالضبط، إذا كان شنو الاستثناءات ديما نحكيو على استثناءات من الضمان. إذا كانت تغطي، إذا كان فما إشكالية وقعت من أجلها تم التأمين هذايا، صار المشكل صار الحادث، شنو الإجراءات القانونية واجبة الاتباع، أكثر تفاصيل نعرفوها إن شاء الله بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد دائما من برنامج في التأمين. بدينا أستاذ محسن قبوج مستشار قوي للبرنامج نحكيه على تأمين الفضاءات الترفيهية. قلنا ديما المناسبات ما شاء الله موجودة، ومنها مناسبة العيد، الانتهاء سنة دراسية، الترفيه آخر الأسبوع، اللقاءات، اللمات. على كل حال نرتاد ديما الفضاءات الترفيهية هذه ونتساءل هل ثمة عقود تأمين؟ نوعية العقود التأمين هذه هل هي إلزامية مبدئيا؟ شنو تغطي العقود الإلزامية؟ على خاطر نعرف اللي تقريبا مختلف الفضاءات الترفيهية بشي حل صاحبها معتها مشروع، فما كراس شروط، وكراس الشروط يظهر لي من بين الوثائق المطلوبة عقود التأمين.
1: أنت على صواب رفقة، وش يظهر لك معناها الكراسات الشروط المتعلقة بتنظيم النشاط الفضاءات الترفيهية والفضاءات المفتوحة للعموم، يجب على كل صاحب فضاء وقبل مباشرة نشاطه وممارسة النشاط هذا أنه يبرم عقد تأمين مع أحد مؤسسات التأمين المتصلة بالبلاد التونسية يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير من الأشخاص المتعاملين مع هذا الفضاء والقاصدين لهذا الفضاء. يعني لهنا عندنا تأمين إلزامي، ما تنجمش تقول لي فما فضاء مفتوح للعموم وما يكونش عنده تأمين. لازم يكون عنده تأمين إلزامي. التأمين يتم بشروط خاصة، باتفاقات خاصة، ما هوش تأمين معناها محدد بأسقف من عدم ذلك. شو هذو السؤالات اللي طرحوا لهنا؟ لأنه علاش؟ لأنه لهنا نرجع لك، علاش قول المشرع ديما اللوج على مقصد المشرع، ديما اللوجوا على مقصد المشرع. راهو اللوج على مقصد المشرع تولينا القانون سهل، والتعامل مع النصوص القانونية يولي مفهوم ومستحب ومبارك فيه. الناس كل تولي تحب تعرف، لأنه هنا المشرع وقت قال الوجبات التأمين الإلزامي، لأنه ما تنساش أنه ترجع للقانون العام وترجع لمجلة الالتزامات والعقود وترجع للفصل 82 من المجلة ذيك، كل من تسبب في مضرة غيره سواء كانت تلك المضرة حسية أو مادية أو معنوية فهو مطالب بجبر ذلك الضرر الناتج عن تصرفه. يعني الإنسان وقت لي يحل معناه يفتح محل العموم ويقصدوه الزوار ويقصدوه الناس فهو ضامن لسلامتهم. تقريبا قل لك أنا أصحاب المحلات الترفيهية المفتوحة للعموم وكأن أصحابها ولاو مطالبين بتحقيق نتيجة مش ببذل عناء. معناها يلزمك تدخل للفضاء وانت سالم معافى وتخرج منه وانت سليم معافى.
0: بالضبط،
1: هذا تقريبا معناها يكاد يرتقي إلى درجة تحقيق النتيجة بالنسبة للفضاء.
0: السلامة وما أدرك ما السلامة،
1: من لعب المشرع،
0: من لعبوش
1: يلعبش مع البشر ومع رأس المال البشري. لأنك حتى في عائلتك أنت ترضاش في ولدك ولا في بنتك ولا غيرنا يرضى في ولده ولا في بنته ولا أي واحد يسمع فينا ولا في شخصه ولا في عائلته معناه يصيبه لا قدر الله معناه أضرار جسدية ولا مادية معناه من جراء يقصد الفضاء هذا. بالتالي هنا المشرع معناه تجاوب وحقق ما يطرحه المتعامل مع الفضاءات هذه وقال راهو فما تأمين إلزامي. وذا الإنسان علاش قلت لك هو يبقى ديما مسؤول؟ لأنه صاحب الفضاء حتى كي يعمل التأمين ولا حتى كي ما يعملش التأمين سمحني يبقى مسؤول عن التعويض.
0: أيوة،
1: مسؤول عن نتيجة الأفعال نتاعو، وهذا كما قلت لك بالفصل 82 وبالأحكام العامة القانونية تاع الالتزامات والمجلة الأم كما يعبر عليه معناها الدوريسي القانون، يقول لك المجلة الأم ومجلة التزامات والعقود اللي تلقى فيها كل شيء. وبالتالي لهنا اليوم من مصلحة صاحب الفضاء، خاطر لانه شوف ديما الحيله
0: مسؤول
1: في ترك الحيل.
0: بالضبط،
1: نجي انا كما نعمل دوسي نعمل ملف نعمله كامل، نمشي ناخذ كرة الشروط واستجيب لكل شروط كرة الشروط بما في ذلك تامين الزامي، ونجي بعد عام وعامين واللي ما عادش نعمل في التامين نقعد تحت الرقابه برامج. وكان اذا كان ما جاتش
0: كان جاوك راقبوك
1: حصلنا
0: صحيت
1: كاش جاوك. راهو الحيلة في ترك الحيل، ما تخليش روحك بدون تأمين. ثم حاجة أخرى في
0: التأمين، أما سمحني راهو نوعية العقود هذه تتجدد ضمنيا أستاذ،
1: تنجم تكون ضمنية كما تنجم تكون محدد المدة لأنه تأخذ على شروط التعاقد. ماشي كما التأمين لازم العربات البرية ذات محرك. إذا كان تعمل عقد فارم بمدة معينة يبتدأ في تاريخ معين وأنت في تاريخ معين راهو لك ذلك. لكن حاجة أخرى زاد مهمة جدا. يجب العقود هذه تكون تتجدد بطريقة آلية، ويجب نعمله على أنه طالما أنه النشاط هذا موجود لرغم العقد موجود. ثم حاجة أخرى أنه العقود هذه رأي محددة بأسقف، وهنا مشكل
0: بالحق،
1: هنا مشكل كبير.
0: لا تنوضحوش معناتها محددة بأسقف.
1: ما معناها محددة بأسقف؟ معناها نجي تعمل شركة تعمل تأمين، تقول لك أنا صاحب فضاء مفتوح العموم، تحب لي نعمل تأمين، هوت نعمل تأمين، نعمله في رأس مال جملة 5,000 دينار، نقول لك نعوض حتى الخمسة ملايين شركة تأمين. إيه وكي أنا المضرة اللي أخذت بيها تفوت الخمسة ملايين، ولا نحط حتى مليون برك، نجم تحط حتى مليون
0: أي.
1: 1,000 دينار فقط، إيه كل مع المضرة تفوت يمشي ياكلها في عظامه كما يقولون المضرة.
0: لو نجم يكون سامحني متضرر برك ياكلها.
1: يستغل يستغلق
0: إذا كان سابق الحادث مثلا زوز حوادث ولا 3 حوادث في العام،
1: في العام بالضبط. وبالتالي بقدر ما وديما تحية لروح نجي زبيدي
0: الله يرحمه وينعم،
1: بقدر ما تكبر في السحابة نتاع التأمين، بقدر ما تبدأ مطمئن
0: متغطي مستور
1: مستور كما يلزم. وبالتالي ما علاش الإنسان اللي تطرح زاد السؤال هنا، علاش الإنسان خاصة الباعثين نتاع المشاريع يعمل كل شيء، يشري احسن المعدات واحسن الالات وياخذ معنى المواقع الاستراتيجيه والفضلات ويدفع المال الطائف ويجي في عقد التامين واللي يحسب
0: راهو المشكله هي وعي.
1: لا لا
0: وعي الوعي هو يراها كانه شارج دو فلوس معناتها مصاريف زياده معناه.
1: والحال انه التامين هكا هو الحاجه الوحيده، خليني نقول التامين اللي انت ما يا صاحب المشروع ما تعملش حساب، هو الحاجه الوحيده اللي يضمن لك ديمومه النشاط نتاعك. لانه كما قلت سيادتك في حادث برك نجم تكون انت عامل اسقف تاع تامين عندك شيء عندي وتلقى روحك باش تعوض بمئات الاف الدنانير المتضرر لا قدر الله، تخلى لك الفضاء ذاك واستعمل احد الالعاب الترفيهيه ولا من تعرض الى حادث عرضي غادي كان مهما كان نوعه وطلبت مصاريف معالجه وادويه ويمكن حتى وفاه، تلقى روحك باش تدفع معناها ما كل ما لانه انت وقت تعمل عقد تامين في سقف معين، راه مش معناها انه المتضرر ما ياخذش بقيه التعويضات، ياخذك النسبه المئويه هذيك من عند شركه تامين في حدود العقد، فيما زاد على ذلك صاحب الفضاء يقعد يتحمل هو مسؤوليه مباشره لانه هو مسؤول مدني. وبالتالي كما قلت لك التأمين يجب يكون هذاك هو الضامن الوحيد اللي ديما يموت مشروعك. هذا بما يتعلق بالأضرار، ما انت باقي ما نخليني الناس نقول تسمع فيها تقدرش باش تكلف الأضرار. هذا بالمليارات كما نقولوا فضاء ترفيه نجم يتكلف زوز وثلاثة مليارات وأكثر وأقل جن. لكن ما تنساش راهو تأمين المسؤولية المدنية، والتأمين فقط ما يعنيش أنه الأضرار تلحق بالغير فقط، يعني الفضاء ككل.
0: أي.
1: أنت عندك تأمين الاستغلال الماكينات نتاعك تتأمن زادة، وعندك تأمين اليد العاملة اللي تستعمل تخدم معك، وتأمين الفضاء بكامل مكوناته
0: ومعداته حتى تتكلف
1: رحيم. مش تأمين مسؤولية المدنية لتجاه الغير عن الأضرار تلحق بالغير فقط، حتى تأمين المشروع في حد ذاته. ولهنا زاد كيف المشرع أوجب أن يكون التأمين شامل لشامل المعدات، شامل للأشخاص العاملين في الفضاء ذاك، حتى نضمن التعويض حال وقوع الخطر. لأنه كما قلت لك راهو ما نفيقوا بالأهمية نتاع التأمين في هذا الموضوع أو في غيره، وإلا وقت اللي يصير لا قدر الله الحادث اللي يصير الأضرار، ووقتها معناها تلقى خسارتك كبيرة إذا كان ما أمنتش، وإذا كان أمنت في فيسع ترجع تقف على ساقيك، وفي فيسع ترجع معناها تستنى في النشاط نتاعك لانك لقيت المؤسسة التامين اللي تقف
0: وقفت معاك
1: وقت الوقت وقت اللازم. وقتها ترجع تقول القاعدة الشعبية التامين ما يغلاش، والتامين ضروري واساسي والزامي حتى كان ما ألزموش المشرع، انا نلزموه على انفسنا
0: بالضبط. هو لهنا ما بين التامين الالزامي المسؤولية المدنية للغير
1: تجاه الغير
0: وما بين بقية معناتها باش تأمن أنت المحل نتاعك، سي هذاك اختيارية
1: الاختيار.
0: شفت أنت فكرتني
1: هو تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير بالنسبة للغير، هذاك الإلزامي
0: الإلزامي والآخر اختياري،
1: اختياري.
0: معناتها باش تأمن أنت مثلا
1: ضد الحريق ضد السرقة
0: ساعاتك الكوارث الطبيعية كما مثلا الفيضانات وشفنا الفيضانات قدش أضرت معناتها بمحلات. فكرتني وإحنا بطبيعتنا معناها داخلين على صيف وقال إنه الصيف باش يكون معناتها سخون وقائض وكذا، في بعض الأحيان كتصير الحرائق وتعرف أنت دجا في الكراس الشروط أنه تكون فما شهادة صلاحية المحل ميه. وتفكرت اللي في بعض الأحيان إنسان يصرف مليارات كما تقول وساعات بشيخ ذاك القارورة المطافي
1: ميه.
0: ساعات يدبروا عليه ما بين قوسين ولاد الحلال، يقول واسمع برا تسلف دبوزة وهكا تجيك اللجنة هكا ترى
1: قدامك اللي هي موجودة
0: أو الوقت اللي يصير اللي قدر الحادث كيبدا الإنسان عنده هكا القوارير متاع المطاف
1: يتفع
0: الحرائق معناها ينجم يسيطر على الحريق في ظرف زمني وجيز في حين كان هو متسلف بيان كو هما فاقت بها الحمايه المدنيه ولا تطلب هالفاتورات وغيرها اما كمان معناها تصور اذا كان ما عندوش القاروره هذه
1: وبدات
0: الحريق ومع خيوط ومع ضوء ومع كذا وارتفاع درجه الحراره نجم انسان ياتي له على الاخضر واليابس فبالتالي اليوم نخسروا برشا فلوس على المعدات ومن بعد نخليه زوز حويجات هاك القوارير نتاع الاطفاء هذيك نتاع الحرائق وعندك الحاجه الثانيه هي اساسا مسألة التأمين تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير وأيضا تأمين مختلف المعدات في علاقة بالمشروع.
1: هو شوف ديما قل لك العقود هذه تقوم على مبدأ سوء حسن النية. إذا كان عندكش حسن النية في التعاقد وتلتجأ إلى سوء النية والخزعبة خاطر دي نسميها خزعبة لا إيش معناها تجيب قرورة انت عارف
0: تقول لك من عاش هتوى هتوى
1: أنا في الحاجات اللي هي ماهيش مكلفة واللي هي أساسية وضرورية واللي هي تمنعك من برشا كوارث لا قدر الله كيفك يا عقد التأمين معناها تعمل كل شيء وتخسر خسائرك وتجيب معدات من الداخل ومن الخارج وبالعملة الصعبة وغيرها وتعمل مشروع تجاري ويكون ناجح ويقزو العموم وتستخسر باش تعمل عقد تأمين اللي يغطي لك مسؤولية إيه
0: أما سمح لي لهنا فضائية الكبرى تحكي عليها ربما فما ناس عندهم فضائية ترفيهية معناتها متوسطة معناتها حسب ميزانية مش تلمون كبيرة
1: كيف حتى المتوسطة والصغيرة راهو جاوا عقود التأمين هذوما راهو جاوا حتى المدة محدودة علاش قلت لك أنا تنجم تعمل فما ديماناج معناها فما فضائيات مناسباتية فضائيات ترفيهية متنقلة يجيك في بقعة معينة تقول لك بمناسبة 3 أشهر نتاع الصيف هاني بجنب كذا كذا مؤسسة معروفة ولا يعطي كنديس باش تعمل ومنها يتنقلوا راهو حتى هذوك أجاز المشرع باش تعمل عقد تأمين محدد المدة معناها مدة النشاط لكن أنت النشاط نتاعك علاش توقف أنت تخمم كان على النشاط حتى اللي في البريود اللي ماكش تنشط فيها أنت تجي في الشتاء تقول أنا عندي مناجر صغير وظريف في الشتاء ولا في العطلة الصيفية ولا في أيامات الدراسة معناها في الشتاء ما عنديش نشاط وبالتالي علاش نعمل عقد على عام كامل
0: بالضبط
1: لهنا أنت حتى الماتريال نتاعك حتى المعدات نتاعك حتى كي تبدأ في المستودع نتاعك يلزمك تأمنها يا أخي أنت مضامن ما يصيرش الحريق ضامن ما تصيرش السرقة
0: فيضانات
1: ما تصيرش الفيضانات والكوارث الطبيعية وبالتالي راهو الديموما نعاود نقول الديموما تاع المشروع الكل راهي في هيكة العقد التأمين هذاك وبالتالي ما عناش محيد وما عناش
0: مفر
1: ما عناش حتى مبرر باش ما نتعاملوش معاه خليني نقول أهم حاجة هو في عقد التأمين هذاك حتى اللي يسمعني تو يقولك بينه وبين روحه حب يخسر مشروعه ما هوش واعي يلا غالب أما خليني نقول في تأمين المسؤولية المدنية اللي أوجبها المشرع وهذيك بها لا مناص منها لأن لهنا تعلقت بحقوق الغير بحقوقنا أنا وأنت وقتنا نمشيو للفعاليات الترفيهية هذه وعائلاتنا وأصحابنا وليداتنا والناس اللي تسمع الناس كل هيك وشكون التونسة ولا ما تخرجش فعاليات ترفيهية وبش بالصف ما شاء الله وبالتالي أنا نحب روحي نبدأ في ذهني وفي معتقد نتاعي ومتأكد اللي الفضاء هذاك هو فضاء مفتوح العموم وراقب وبالتالي فهو فيه تأمين مسؤولية مدنية وهنا يجي دورنا احنا كمستهلكين وقت يصير لك الحادث لا مش نكتفي بعبارة قضاء وقدر هو قضاء وقدر في نهاية المطاف لكن وما ناخذش الغرامة لكن فما حالات مش ما تاخذش الغرامة راهو فما حالات ما تنجمش تجيبها وحدك المصاريف معناها والتأمين توجد الحالة هذه الحادث الصغير ولا كبير يلزمك تكون معناها عندك حق في التعويض عن الضرر الناتج عن ذلك الحادث لهنا وقت لهنا سد المشرع ألزمك أنت كمتضرر باش تعلم إدارة الفضاء وإذا باش تثبت العلاقة السببية حتى كان ما تعلمش فما ناس قازين معاك يشهدوا لك باش فما إذا كان جات حماية مدنية فما شهادة نجدة وإنقاذ وبالتالي عبء الإثبات مش صعيب ولهنا وقتها أنت حتى كما تعرفش لقيت حتى نقولوا صاحب الفضاء كان ما كانش متعامل من بلطف معايا وقال لي عندي سيجور طب اللي حاب يعطيني اسم السيجور طب اللي حاب يعطيني حتى معطيات نجم تقوم في مواجهته مباشرة كمسؤول مدني، وهو أمام القضاء المدني عندما تقع دعوته للتعويض، ولهنا التعويض المادي وعلى الأضرار المادية والمعنوية، وقتها توجيه وتمد التأمين نتاعه، وإذا كان لم يستطر به التأمين نتاعه فإنه يبقى مسؤول مسؤولية مباشرة، وهذا على الفصل 82، والمسؤولية نتاعه تعويض الخسارة الكاملة على مقتضى الفصل 107 من جلسة العقود، ما يلزم لجبر الضرر وما تكبده المتضرر من مصاريف لجبر ذلك الضرر، والخسارة الفعلية إن وجدت، وكل ما يترتب عن الفعل الضار ولا عن الأمر هذا هو معناها محمي، وأنه المسؤول المدني مطالب بالتعويض الكامل. وذاك علاش اليوم نحب نقول كي نمشيو للفضاءات الترفيهية لازم نمشيو مطمئنين ومتأكدين اللي هذاك فضاء معناها مفتوح للعموم مرخص فيه وفيه تأمين المسؤولية المدنية، فما كان كونترا داسيرونس اللي هو يغطيني ويأمني، وإن شاء الله ما تصيرش الحوادث.
0: كيفاش نعرفوا احنا استاذ احنا تو باش ندخلوا
1: غير ما نعرفوا
0: باش ندخل ديريكت باش نقول له بالله انت تعرف فما فضاءات عشوائية،
1: فما
0: تعرف فما فضاءات محلولة قدام الناس الكل معناتها على عينك كامل، الناس الكل
1: يودي فما تعرف. ما تجيبهاش فيه ما تقولش ما عندوش
0: شيء ساعات انت تقول انت الرقابه تمشي للناس المنظمه وتسيب الناس اللي هي ماشي منظمه
1: صحيح.
0: فانا كيفاش باش نعرف اللي هذاك ما دام محلل وما دام قدام الناس الكل؟ بالنسبه ليا المبدا كما قلت حسن النيه، دوك اعتقد انه اموره قانونيه ونظاميه. منين يجي البالي باش نقول ويا عسلي مع شويه بالله انتم ما عندكم رخصه ولا وعندك وعندك كاسيرونس ولا
1: هذاك تمام. وانا نمشي بمبدا حسن النيه ومبدا الاصل في الامور الصحه والسلامه والمطابقه للقانون، الصحه والسلامه والمطابقه للقانون معناها فضاء مفتوح العموم على عينك يا كامل قدام الناس كل، هذاك معناها مطابق للقانون. كي نقول مطابق للقانون هذاك عنده عقد تامين مسؤوليه مدنيه، اذا ما تبين وانه ما عندوش عقد تامين مسؤوليه مدنيه فانه نقاضيه مباشره. لا نمشي له نقول له عندك شي سيغورتا ندخل اللي رابط ما بيناتنا هي هيك التذكره هكا العقد
0: في ساعات ما تاخذهاش التذكره
1: لازم تاخذها
0: اي جوستومون
1: اي كيما لازم تكون واعي عاد باش تاخذ لك
0: التذكره اي هاو تو باش تورينا احنا شنو الوعي كيفاش كيفاش نعرف اللي انا
1: حتى كيما تاخذهاش ما يضيعش حقك لا مو حنا احنا وسائل اثبات بالتدرج اما من الاحسن باش يكون عندك التذكره راه التذكره هذيك في الفضاء الترفيهيه في المطاعم في المقاهي تمشي القهوة وتمشي للريستوران ولا المطعم وتصير حالة السماء معارضة لا قدر الله باش تثبت انت اول حاجة هاك الفاتورة اللي عندك ولا هاك التذكر اللي عندك هذيك في فوا تثبت العلاقة. اذا كان مع انا ماذا بيا نستحفظ بها انا تو برشا ناس حتى خلينا نحلوا حتى قوس صغير حتى باش تمشي تتزود بالبنزين في السيارة نتاعك ماذا بيك تاخذ فاتورة تاخذ توصيل اللي انت تزود بالبنزين. لكن حتى اذا كان ما خذيناش ومع الناشك الوثيقة ذيك وكالتذكرة ذيك راه وسائل الإثبات القانونية المنصوص عليها في المجلة الأم مجلة تسمية العقود راه سارية المفعول في الحالة ذي نجم تثبتها بشهادة الشهود وبغيرها من وسائل الإثبات المتاحة قانونا حتى نوصل اليمين الحاسمة واليمين الاستيفائية وغيرها. معناها ما عنده نهارب الشخص اللي سبب في مضار غيره.
2: هاي للكرهبالي رد بالك عليها عاد مش كيما المره الاخرى فلوسك مشات وانت من جراج لجراج.
3: تهنى يا بابا المره هذي عملت لو باك دو ماج كوليزيون دو جات اسيورانس وهكا عندي بريز ان شارج ظالم ولا مظلوم نصلح كرهبتي في لي جراج كونفونسيوني ونجم نصرف حتى من الليل وزيد معاه لاسيستونس جولد نلقاها في كل غزره.
2: بلا راهو باك الحسبه
3: لا لا سوم ياسر معقول وما يبعدش على سوم لاسيورانس العاديه.
4: لو باك دو ماج كوليزيون دو جات اسيورانس ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
0: سمحني أستاذ طوى مثلا صارت حالة تسمم ولا يقدر تقول لي أنت مثلا الرابط ما بيناتنا مبدئيا هو
1: هيك شيء هو كعبة جاتو
0: جاتو مثلا هذيك جامي باش شفت أن كعبة جاتو باش يعطيك عليها ورقة ولا يعطيك عليها فاتورة ولا يعطيك التوصيل باي مشيت باش تتعشى في إذا تار مثلا فضاء ترفيه وفي رميزور عندهم مثلا عشاء عندهم كل لوحدة المينو وعندهم وين يلعبوا الصغار باي صارت انهارتها حالة تسمم ولا يقدر ديجا انت كي تاخذ معناتها قداش مثلا انك الوريقه هكا التوصيل هذاك يقولك شكون قال لك اللي الماكله هيك هي اللي عملت لك حالة تسمم بالك شي وانت مروحه خذيت حاجه اخرى بالك شي وانت في دارك كليت حاجه هي اللي عملت لك حالة تسمم معناتها يانكور سي با ايفيدون معناتها موش اللي مسلم معناتها مطلقا اللي انت بالورقه نتاعك بالتوصيل نتاعك بالفاتوره نتاعك باش تنجم تثبت العلاقه السببيه اللي خليت فما فعل ونتج عنه مثلا كضرر هذاك.
1: هو شوف ما هو كما يقولوها باللغة العامية تاعنا البحث يجيب هذه حاجة. ثم أنه إذا كان حالة الاستثناء الحالات نتاع التسمم هذه تنجم تصير عندك كما تنجم تصير في محل آخر. لهنا إذا كان أنت تعمل معناها ميني واحد معناها تقدم في نفس الأكلة للناس كل كيف. ما ينجمش يكون عندك التسمم اللي انت برك وانا قاعد معاك في نفس الطاوله واكل معاك نفس الاكل وما يصير معنا
0: ينجم بتفاوت السير كل واحد ومعته كل واحد وصحته واحد مناعته واحد صحته واحد معته.
1: لكن شوف راهو هنا وقت اللي نختلفوا وقت بتصير اعمال استقرائيه وباش تصير التحليل نتاع الاطباء والطب الشرعي عنده دور في المساله دي ويقول لك ينجم يوصل لك حتى من شنو متكون الاسباب نتاع التسمم والامور العلميه دي ثبت يكون صحيح اصعب شويه وديليكاتو اكثر. لكن خليني نقول في نهايه المطاف علاش هو علاش صاحب الفضاء وقت اللي هو باش يكون عنده مؤمن ويكون في وضعيه قانونيه دي حتى هذا النزاع ذا ينقص. خويا جيت بحذايا وجيت عندي وكليت عندي وصار لك التسمم يا خويا سامحنا وهو تأمين يغطي لي مسؤولية المدنية نتاعي. خلي على الأقل خطر ما تكونش متشدد ياسر لأنه في نهاية المطاف أنت عملت عقد التأمين باش يأمنك باش يغطيك تجاه الغير وباش يقعد عندك السمعة التجارية برشا معناها برشا حاجات
0: مش برشا ناس
1: يفهمها إيه لكن هو مو لازم يكون عندنا التفكير
0: شو ديجا ساعات حوادث مرور حتى تقول له أعطيني هات نعمل كونستا وكذا ماذا بيه لا تقول شي باش يعطيها من جيبه معناها
1: حسابات مغلوطة هذيك حسابات مغلوطة وهي عقلية لأنه لازمنا نؤمن بالتأمين كفكرة ونؤمن بالتأمين كغاية ونؤمن بالتأمين كوسيلة كفكرة هو لازم الغاية هو باش نحقق التعويض الشامل وكوسيلة هو اللي يحميني باش نكون أنا كمسؤول على فضاء لأنك غدوة إذا كان ما تعملش التأمين هذايا ويصير الحالة وتستوجب التعويض راه مش باش يحشم منك المضرة باش يطالبك مباشرة وباش يرجع عليك وعلى ممتلكاتك. وهذا كان هنا جاء المشرع وقال أوجب التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية. تقول لي في المعدات وما نحبش نأمن ضد السرقة أمورك هذا كيما التأمين تاع السيارات
0: حمل مسؤوليتك وحدك
1: وما تحبش أمن على سيارتك ضد السرقة ولا ضد الحريق كي تسرق لك ما تلقاش تلقى يدك والصح على راجل ما تحبش أمن ضد الحريق إتنسال نتاع معناها نتاع كورون ينجم يكون سبب معناها هذوما حوادث عارضية وراهو ديما نقول لكم راهو التأمين توجد باش يغطي الحوادث العارضية. احنا في عيد وفي فرحة ماذا بينا ما نصير حاجة تنكد ذاك الفرحة هذيك باش نخرج ونهز صغيراتي ونمشي بهم المناش ونهز عائلتي ومش نجمع ونتلاقاو وصيل ترحم وكما تحب انت سميها ولوجوا على المناسبات الباهية راهو بالفتاشة قال الراجل
0: بذبت.
1: معناها وقتاش تبدأ مناسبة سعيدة هات نمشي ونتلاقاو نجي حذاك ونجي بحذايا ونخرجوا مع بعضنا ونعملوا قهوة مع بعضنا ونعملوا عشوية مع بعضنا ونعملوا عشاء مع بعضنا. وهذاك هو التواصل ما بين الأفراد وما بين العائلات بالأساس ثم ما بين الأفراد وبين الأصدقاء وما بين المواطنين كما بصفة عامة في فضاء باش تلقى حتى صاحبك وصديقك وجارك وباش تبيع له وباش يبيع لك وهذاك معنى حتى نفسانيا
0: نخرجوا من الاربع حيوت اللي محصولين
1: يخلق توازن
0: ونخرجوا من الروتين اليومي
1: من كذا. خلينا ما يكون شكل خرج هذيك وكالعيد هذا والمناسبة هذه خليها تبقى ديما مناسبة سعيدة باش انت كصاحب الفضاء يبارك فيك تدعن للقانون وتأمن مسؤوليتك المدنية. وبخلاف تأمن مسؤوليتك المدنية شوف قلت لك أنا هو مسؤوليته تكاد ترتقي إلى أنه مطالب تحقيق نتيجة زاد وفر الوقاية
0: جستما باش نجيو للنقطة هذه وخاصة فيما يخص الألعاب أستاذ
1: في كل شيء مثلا خاصة الألعاب لأنه الألعاب ما تنجمش السيطرة عليها
0: صحيح
1: معناها مضرتها إذا كان ما فماش وقاية وما فماش مراقبة دورية وما يجب القيام به فك المراقبة الدورية من التفقد المعدات نتاع نتاعك وش يلزمها وش ما يلزمهاش كما السيارة اللي تعملها ليدونج في وقت معين وكذا تقريبا أنك حتى في المعدات هذه أكيد أنك لأنه هذا هنا كما قلت لك ما تنجمش السيطرة عليها لا قدر الله واخترها كبير ياسر يتجاوز بكثير المخاطر الأخرى يتجاوز بكثير المخاطر تاع مجرد أنك تنزلق ولا مجرد تسمم خفيف ولا مجرد سيارتك خبشت في حيط ولا والأضرار المادية مخلوفة لكن الأضرار البشرية هي اللي يلزمنا فيها برشة توقي وخلي الناس معناها تكون محترفة لأنه هم الناس هذو محترفين هم علاش قلت لك هو برسك مطالب تحقيق نتيجة لأنه كيف وكيف البايع المحترف وكيف وكيف التاجر المحترف يعرف شنو عنده ويعرف شنو باش يقدم وشنو باش يعرض للعموم وبالتالي راه يكون أكثر حذر في التوقي ثم في سلامته هو وفي سلامة معدته وفي ديمومة الفضاء نتاعه كما كنت نقول
0: هو ربي بملاحظة لا غالب باش نحل القوسين وما نجمش معناتها في حالة من الحالات هذه إني ما نحلش القوسين هذوما من الناحية القانونية خاطر من بعد يجي جانب التأمين هو نورمالمون الفضاءات الترفيهية هذه الناس اللي تخدم فيها يجب أن يكون ناس أمورهم قانونية وبروفيسيونيل وواضحة. ما المفروض أنهم يكونوا هما أبار الكفاءة المهنية السلامة الجسدية على خاطر راهو نورمالمو فما شهادة طبية تكون موجودة أستاذ في الملف بتاع السيد ولا السيدة اللي باش تخدم إيه سورتو في مجال الماكلة. فاليوم كي راهو ناس تخدم في مهاجرين غير نظاميين لا نعرفوا أصلهم ولا فصلهم ولا عندنا رقابة على صحتهم ولا نعرفهم فاش يعملوا لا عاداتهم وتقاليدهم ولا أعرافهم الجارية. بالتالي اليوم نقولوا هل هذا يدخل في إطار استثناء من الضمان إذا كان صارت إشكالية بالنسبة للمواطن في حكاية التسمم ولا لي قدر في حكاية خضر قتلي اليوم هو وكأنه مطالب بتحقيق نتيجة معناها اليوم اللي بلا اللي تحطهم لي واللي تقدمهم في المينو بالمفروض انهم فيهم كل معايير السلامه في الهيجين معناتها في حفظ الصحه في النظافه في السلامه في طريقه الطبخ في طريقه الاعداد في طريقه التقديم هذا اللي يدخل المعده معناها من المفروض انه تكون كلها منتجات سليمه ومن المفروض انه الشخص اللي نتعامله معاه هو انسان لبس عليه ما عندوش امراض ومن هالامراض المعديه ولكنها لا تظهر معناها ما نجموش نشوفوها بالعين المجرده
1: واكيد وحتى في انتداب العمل في المجال هذا مجال تقديم الأطعمة والغذاء وغيره والمشروبات والمرطبات والناس كل ما يتعلق بالأمعاء ما يوصل للمعدة نتاعنا أكيد أنه يلزم فما شروط في الانتداب يلزم الكفاءة يلزم الملف الطبي ويلزم تكون عندك على كل عامل معنى كل عامل عندك ملف كامل عنده من حيث الكفاءة ومن حيث الوضعية الصحية نتاعو أنه غير مصاب
0: أوراق هويته باش تعرفه هو شكون
1: ومن حيث هويته ومن حيث الانتداب نتاعو المدة والاختصاص والأجر معناها ذوما هذا الانتداب الصحيح. لكن مع الأسف أنا باش نقول كما قلت أنت كنلقاو كل من هب ودب في الفضاء هذا واللي مد بيديه واللي مد بس معناها حاجات
0: معناها معايير السلامة والنظافة
1: وما خافية كان أعظم
0: معناها ذي كان قدام عينيك أنت هما يتصرفوا بالطريقة
1: هذيك ما خافية كان أعظم يعطيك الصحة فهمتني مباشرة. هذاك هو معناها هو ديما نقول لك الأصل صحيح الأصل ديما الصحة وسلامة المقصد لكن هالتجاوزات هذه تصير هنا شكون ما نلزمش نساو دور مهم جدا دور الرقابة الدورية
0: وينهم الرقابة؟
1: الرقابة الدورية يلزمها تصير
0: وكأنها بدأت
1: راهو قبل راهو معناها إدارة حفظ الصحة حتى الإدارات المحلية كانت تمشي المقاهي وتمشي المطاعم كان
0: المرشي هاي معناتك تشوف أنت
1: نهارين ومغالية
0: الحوت معناها الحوت الأزرق بالضبط الحوت الأزرق في وقت زمني معين يختفي على الأنظار صحيح. اليوم نروه في الشارع ولا قارية الطريق من غير حتى معايير سلامة
1: معناها شوف المشرع قد ما يبذل مجهود وقد ما يعمل نصوص قانونية مزيانة معناها وفعلة كي نقول مزيانة معناها ذات فاعلية ومنتجة والمشرع التونسي كان ومازال وسيبقى مثال راهو السابقين العصرنا كما يقولوها في نصوصنا التشريعية
0: بالضبط ومتقدمين
1: بربي متقدمين في هذا المجال بالله خليونا في مجال التطبيق نكونوا زادة عمليين
0: كالحملات والمناسباتية
1: وتعوزنا الإمكانيات ومعناش الكراهب ومعنا راهو كيبي معناها من يريد يستطيع
0: quand on veut on peut
1: voilà معناها الانسان وقت لا يحب راهو ينجم يوصل راهو التسيب حتى كان يصير
0: التسيب ساعتك التليفون اللي يوصل صاحب المحل قبل ما تجيه الحمله ينظف ويخبي ويعمل
1: ندخلش معناها ديما في باب فرحه وكله ونحكي على فضاء ترفيهي راهي ندخل باش نتفرهد هو اسمها فيها فضاء ترفيهي وبالتالي فكر فضاء ترفيهي اهم حاجه أني مؤمن ضد جميع المخاطر برسك معنا تقريبا تأمين شامل ضد جميع المخاطر اللي ملي نحط ساقي غادي حتى اللي نخرج
0: معناها لا زلق لا كما قال سينيجي الله يرحمه حكاية الجافيل وقتها حكينا معناتها على كيفاش قعد على حافة البيسين وتمسخت معناتها بالجافيل تبقعت التينو متاعه هو ولا مقطع متاع سيحة نعرفش هو ولا سيحة
1: سيحة معناها على لباس بحري معناها بالمايو المايو نتاعها كان سيني
0: اي وخذ التعويض خاطر شو اخزر كيفاش
1: معناها ونوصلت
0: احنا ساعات انسات الخدمه وصفه بين قوسين
1: الجوريه هذه بين قوسين معناها الاجنبيه معناها شو العقليه راهي عقليه
0: لا احنا توسي
1: عندها معناها مايو معناها سيني مشى لحقت به معناها تاش نتاع جافيل
0: تبقى على بجبل
1: تبعت واصلت
0: وخذت حقها.
1: شفت احنا كيما نتبعوش تبرى يخلف الله يخلف الله داكوردو متفاهمين، لكن خليه التامين ياخذ مجراه، خليه الاجراءات تاخذ مجراها الطبيعي والعادي، لا عيب لا فينا ولا في الناس اللي نتعامل معهم. كون في وضعيه قانونيه وكفى المؤمنين شر القتال، اعمل كونترات نتاع السيرونس نتاعك يغطيك ويغطي المخاطر اللي تلحق بالغير، وانت كغير وقت تتعرض للضرر الطالب بالتعويض نتاعك اللي اناتو بعملها ليك المشرع وعطاهولك القانون، خذ شعطاك القانون وقوم بما اوجبه عليك القانون. والحيله في ترك الحيل، هذا ديما نحب نقوله، وراه وخاصه عقود التامين راهي عقود تقوم على مبدا حسن النيه. راه كان خدموا خاخنا بالله ما خدموهاش في الحاجات
0: في الخايب، نجمو نخدموا خاخنا باش ناخذوا حقوقنا. خاطر ساعات سامحني يا استاذ يقول لك ما انت تي شيء باش تبعتي ما عطيوش هكا الاحكام المسبقه هكية، ونلوش كمشي يتدخل باش يرجع لي حق الحاجه. شوف بالقانون اليوم ساعات حتى في بعض الادارات يمشي مواطن ولا حتى موظف ساعات يلقى الاشكاليات هذه نتاع انه مثلا السروال ولا مريول ولا مازال لابس حاجه جديده تبقعت له بالجافيل مشيت فيه، معناها هو يقول لك كهو كان اداره كتغزر له تقول له ما عندي حتى علاقه ما عندي ما نعمل لك، وش بك انت محل عينيك ولا وانت تطالب بالحق بحقك. او هو كل محل مهما كان عمومي ولا خاص لازم يكون مؤمن، والانسان وقت تصير الاشكاليه يلقى حقه.
1: هذاك هو كل من يتسبب في مضرات غيره بتهاونه بقيامه بما يجب تركه بفعله ما وجب تركه ولا بترك ما وجب فعله
0: والتقصير،
1: راه مسؤول بخطئه ومسؤول بفعله بعد التعويض عن الأضرار اللي تلحق بالغير من جراء ذلك التصرف في هذا ولا في غيره. احنا اليوم اخترنا الفترات الترفيهية المفتوحة للعموم، معناها لانها مناسباتها توا بدينا بها وقادمة ما شاء الله، وقايمين على العطلة الصيفية وعلى موسم صيف، والناس باش تصيف والناس باش تاخذ الراحة السنوية نتاعها، والناس باش تمشي للإقامات خاصة تصيف فيها، والناس باش تمشي للنزل باش ولات في عاداتنا في تقاليدنا،
0: الناس تبرمج لها،
1: فما الناس قاعدة تبرمج
0: بالضبط.
1: وبالتالي يلزمنا البرمجة هذه تم في أمان وما تم في أمان إلا إذا كان احترمنا القانون، ومن الشروط نتاع ومن آليات احترام القانون وجود عقد تأمين المسؤولية المدنية في كل الفضاءات المفتوحة.
0: أما سامحني لهنا المسؤولية المدنية فهمناه، مسؤولية معناها عقود تأمين اختيارية أخرى، نقوله مثلا إنسان كرهبت وحتى في الباركينج جاي لقاها ضربت، هذه مش داخلة في المسؤولية المدنية؟
1: مسؤولية مدنية لأنك سيارتي في الفضاء هذاك دخلت الباركينج اللي تابع الفضاء الترفيهي، فهي تحت مسؤوليه صاحب ذلك الفضاء.
0: ساعات يحطوا لك بلاك قدش يقول لك احنا مش مسؤولين على لا على اللي يصير في المأوى
1: في الفضاء الداخلي
0: الداخلي
1: ما عندها حتى قيمه،
0: ويقول لك كانت سرقت لك حاجه ماناش مسؤولين، كانت ضربت لك الكهرباء ماناش مسؤولين. وفضاءات مختلفه ومتنوعه ترفيهيه هو قريبه برك
1: من قبيله التسيد، ومهام الأولى ولا تفعل في عقود التأمين ولا يعارض
0: وتدفع حق الباركينج راكا
1: العارض وقتاش المضر وقتاش عارض بالاستثناءات القانونية استثناءات تعاقدية ما تهمنيش
0: استثناءات حتى كان قبلت بها مبدئيا كأن كاني موجود مع انت الغادية
1: ما نجمش نقبل بها
0: أنا غير
1: ضمنية أنا غير كيفاش طلع عليها الاستثناءات القانونيه لا يعذر جاهل بجاهل القانون.
0: إيه انا تو مثلا باش نعمل كونترات وانا كصاحب مشروع تجيني شركه التامين يعيشك باش نعمل هالعقد التامين يقولوا لي مثلا راهو في الباركينج راهو ما يلزم ما تتحملش المسؤوليه راهو هذا استثناء من الضمان، معناتها النجم اني نقبل مبدئيا
1: تقبل تحمل انت المسؤوليه مباشره، معناها اذا كان انت صاحب الفضاء وتعمل بارتي فيها باركينج وجي معنا باش ما يدوه معنا انت قبلت مع شركة
0: باش مش قبلت على خاطر ذاك المطلوب هذا الموجود
1: ما باش تدفع لا باش تدفع اقل معلومة انت مش اذعان باش تدفع اقل معلومة التأمين
0: معناها الاستثناء
1: كبر اصحابه سيناجي الله يرحمه كبر اصحابه تلقى روحكم غطي قولوا لا نحب حتى الباركينغ غطي قول لك ما لا يا سيد فقط باش تدفع لي مليون باش تدفع لي زوز هاي ما انا باش تدفع لك زوز مش لازم الباركينغ وتون علق الاوراقيات اللي تحكي عليهم غير مسؤول الشرط هذاك لا به يعمل ولا عليه يعول وتبقى مسؤول مسؤوليه مباشره بالتعويض مباشره. علاش ديما نقول لك الحيله في ترك الحيله،
0: معناتها ما يجينيش غدوه يقول لي مثلا انت شنو اللي خليك تخلي مثلا فليجه في وسط الكهرباء
1: ولا يقول لك هاك قبلت انت ريت ريت الاشاره ريت معناها التنبيه ولا وكذا وقبل الضمنيه باش تحط كهربتك غادي إيه لكن ما هذاك انا
0: محتوياتها معناتها يلزمني نفرخها محتوياتها
1: فيش كهربتي غادي وخرجت نحوس لبرا
0: في بلاصه امنه
1: بمناسبه تواجدي داخل الفضاء
0: ايوه
1: باش نكونسومي وباش
0: وخاصنا فما برشا مقاوي راه تدفع فلوس مقابل معناتها المقابل لهنا
1: حتى لداخل
0: مقابل شنو اي فما برشا مقاوي مقابل مقابل اي استاذ
1: اي هذاك كنت
0: حكينا
1: وكلهم تجاوز
0: عناول على المساله هذه على المقاوي هذه اللي تلقاها في وسط الفضاء وخلص
1: سمحني اختي نقول لك كلهم تجاوزات وهذوما تجاوزات ما يقبلش بها لا المشرع ولا القانون ولا القضاء ولا غيره وشو معناه المشرع في تونس كجعل من الفقه القضاء مصدر من مصادر التشريع معناها حتى اللي ما يفطنش به المشرع في النص التشريعي يكملوا القضاء وهنا دور القضاء ودور السلطة القضائية بمختلف مكوناتها وبمفهومها الشامل أنا تساهم في فقه قضاء يساهم في معنى تطور التشريع حاجة مهمة جدا وعلاش قلنا احنا قبيلة قلنا احنا عنا من أهم التشريعات راهو مش شوية كنقول لك راهو فقه القضاء مصدر من مصادر التشريع معناها شوف المشرع وين حط المكانة نتاع السلطة القضائية ونتاع المرفق القضائي في في في في عمومه مرفق القضاء وما ينتجه مرفق القضاء نجم يكون مصدر من مصادر التشريع والفهم وبالتالي لهنا كل هذا التأمين والفقه القضاء والكونتراتوات وكل اللوجو على المصلحة الفضلة للأشخاص اللي تعاملوا مع هالفضاءات هذه وقت نخرج ونمشي الفضاء يلزمني نكون أنا في منأى وفي مأمن من كل مخاطر مغطي معناها مأمن في فضاء مفروض أنه موفر كل معناها وسائل السلامة وعنده حصول لحدث لا قدر الله الحادث نلقى روحي مؤمن والتعويضات موجودة وهذا شنو مقصد المشرع وهذاك هو شنو يزمه يصير وهذاك هو الأصل ما هو الأصل الصحة هذيك الصحة هذاك الأمر الصحيح الصحة ما يقصد بها الأمر الصحيح الأمر المطابق للقانون وبالتالي اليوم من غير منزل أكده راهو تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الفضاءات المفتوحة للعموم راهو تأمين إلزامي بقوة القانون
0: به بالنسبة للإستثناءات استثناءات الضمان إذا كان استثناءات قانونية وما نلقاش الشخص مأمن أو ما يغطي ليش الكل اسكو نرجع لهنا كمتضرر على الصندوق
1: أول
0: السؤال هربط
1: في ساعة جبتني للصندوق الصندوق اسمه الصندوق
0: ضحايا حوادث المرور هذاك
1: صندوق
0: ضمان ما عنده حتى علاقة
1: ضحايا حوادث المرور صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أنشئ لضحايا
0: حوادث المرور
1: اوكي اسمه أنشئ هيك اللي حوادث المرور
0: معناش صندوق آخر احنا عندنا برشا صندوق
1: شوي عليك حوادث المرور ومتعويضات حوادث المرور ما فماش هنا علاش لانه هنا صاحب الفضاء المفتوح العموم بإرادته أراد أم لم يرد إذا أراد أن يكون في وضعية قانونية فهو مطالب بشامل عقد تأمين وماذا بينا يأمن لجرومكس معنى أقصى ما يمكن من التأمينات الموجودة وراءه تأمين ما يغلاش وإذا اختار أنه ما يأمنش ولا يأمن عندك شيء عندي ذرة مدى العيون فهو باش يبقى مسؤول مسؤولية مباشرة في الاستثناءات ما فماش استثناءات تقريبا اللي يعارض بها الغير معناه في كل الحالات حتى الاستثناءات التعاقدية يعارض بها المتعاقد مع شركة تأمين معناه صاحب الفضاء وقت لم معنى شو معنى الاستثناءات مثلا كي يجي يعمل الكونترا داسيرونس هو عقد التأمين ما بين مؤسسة التأمين اللي باش تعمل معاه وما بين صاحب الفضاء فما جملة من التصريحات
0: النوعية كيما لونتروتيا مثلا نتاع الالعاب بار اكزومبل وتبين من خلال الحادث انه مثلا ما صارش لونتروتيا
1: الجملة من الشروط إذا أخل بشرط من الشروط نجمهم يحطوا في العقد يؤدي إلى الحرمان الجزئي أو الكلي نجم تحرم من الضمان بالكامل وينجموا إذا كان أنت عملت معناها تقصير من نوع معين ينقصوا لك في قيمة الضمان واللي حمل معاك جزء مسؤولية يقول لك أنت الماكينة هذه إذا كان يصير منها حادث ويضروا ناس أنت تدفع مثلا أنا نعوض بنسبة 80% وأنت تعوض 20% هكا 20% اللي خليه على ذمته 30% باش يحثوا أنه ما يخليش ثغرات ما يخليش نقائص لأنك تحمل معايا المسؤولية تولي تبذل أكثر مجهود واحنا قلنا في البدايه تقريبا هو ولا مطالب بتحقيق نتيجه وبالتالي باش ما يخليش روحه في المحظور حتى شركه التامين وكانها تحمل
0: مسؤوليه اما اذا كان ذمته الماليه تلقاها فارغه شو نعمل يقعد دين مدني كيفاش نخلص روحي من بعد
1: ما تنجمش تكون ذمته ماليه فارغه لانه صح فضاء مع
0: اغلبيه اصحاب المشاريع هذوما راهو ما تلقاش اذا كان عملها في شكل شركه ولا حاجه معناها
1: مي لكن انت في العقد التامين باش يكون في شكل شركه كيف كيف أنا مش أنت مش تعمل فضاء باسم رفقة ويجي سعاد اللي يقول نعمل كونترا دسيرونس. بكش المسؤول المدني، المسؤول المدني هو صاحب المشروع اللي الوثائق الإدارية الكل باسمه هو.
0: وإذا كان المشروع بيده بكله ما يخلصش،
1: إيه كان ما خلصش عاد شو شامل نرجع للممتلكات الخاصة. أنت أنت ونوعية النشاط درا نشاط
0: فردي ولا شخص
1: بيرسون فيزيك من بيرسون مورال وغيره. وإذا كان ما فماش ضياء بعض المال ولا بكله كما يقولوا معنا
0: على القليلة،
1: هذوما حاجات اللي
0: شفت احنا ما نحبوش ندخلوا فيهم هذوما. اما راهو باهي انه الانسان يكون مامن ويكون مع تقوى.
1: يعني خلينا نطمنك احنا راهو شوف المشرع اوجد لي كل اشكاليه حلول. فما اشكاليات دارجه وفما اشكاليات معناها كيما الاشكاليه هذه على سبيل الاستثناء ولا نادره ولا على سبيل
0: الندره،
1: اما مش تنجم تصير.
0: في دقيقتين نقولوا صار الحادث، الإجراءات القانونية واجبة الاتباع.
1: لا صار الحاتم واجبة الاتباع هو شوف في الحالة هذه في الغالب أنك تحاول محاولة صلحية، ينجم يكون في إطار مسعى صلحي، وأنه اليوم المشرع التونسي كيف خليني نقول لك راهو جعل من الصلح إمكانية في كل مسائل وما استثناش حتى مسألة إلا ما يتعلق منها بالأخلاق الحميدة والنظام العام والهو فقط. معناها تنجم تعمل مسعى صلحي مع صاحب الفضاء. إذا ما اخترتش المسعى الصلحي تنجم بواسطة محاميك، لأنه هنا ديما نقول كما عندي طبيبي الخاص عندي محامية الخاص، لأنه هذاك هو الأعلى بالإجراءات القانونية، ينجم عن طريق محاميك تقاضي مباشرة المسؤول المدني ومتطالبه بالتعويض في إطار دعوة جبر ضرر. والمسؤول المدني عنده بلوغ الاستدعاء إليه الحضور أمام القضاء، عنده أوجه دفاع تاعه أنت بوسط محاميه كذلك، والاستظهار بما يفيد أنه أبرم معاق التأمين وأنه يطالب بإحلال شركة التأمين. وقتها المحكمة هنا تأذن بإدخال شركة التأمين وسماع جوابها والسائر العمل الاستقرائية من ضرورة استظهار بعقد التأمين، من أنه حتى المحكمة تبسط رقابتها وتلقاها عقد تأمين معناها صالح المفعول وسائر المفعول، وتلقاها ينطبق على الوقائع هذه. وباش زاد كذلك باش تحكم في حدود التعويضات المضمنة في العقد، وما زاد عن ذلك العقد إذا كان فما تعويضات أخرى تفوق ما هو مضمن بالعقد فإنها تحملها كذلك على المسؤول المدني مباشرة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. لنا نقول للسادة المستمعين يختاروا الفضاءات اللي يمشيوا لها، ما يمشوش بطريقة عشوائية، دونك يمشوا للبلاصة اللي فيها أكثر احترام لروادها وأيضا أكثر احترام للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في فتح مثل هذه المشاريع.
1: بالضبط، لأن هذا هو شو المطلوب منهم. وخلينا نقول لهم راهو ثقافة قانونية، راهو فكر يترسخ عند الناس كل، رانا نجم نطالبوا بالتعويض، وراهو عقود التأمين راهي تغطي مثل الأنشطة هذه والفضاءات هذه، وراهي عقود التأمين وجدت لتعوض الناس المضرين، وإذا كان الضرر ناتج عن حدث عرضي حصل بأحد هذه الفضاءات فقط. خلي تتكرس عنها الثقافة هذه، وخلي المعني بالأمر يكون عنده عقد تأمين، وخلي المتضرر وعنده حصول الخطر معناه وحصول الضرر يلقى ما يعوض به. رانا نحكم معناها تعويضات تنجم تكون بسيطة وحال حكاية فارغة، وتنجم لا قدر الله راي تعويضات طلب مصاريف علاج وتدخل طبي وساعات فما لا قدر الله
0: لقدر الأعضاء ولا الوفاة.
1: أنا بشوف حتى أعضاء صناعية
0: ساعات التشوه، ساعات فما صغار أستاذ بك الكرهة بك اللي تضرب بعضها سنين صفت سنين تطيح معناتها. شوف أنت كيفاش بعدين
1: ولا قدر الله يد تخص ولا رجل ما نحبوش نحكيو في لكن ما حناش في منع بقدر ما ناخذ بوسائل التوقي. خلينا نقول وقت اللي يصير الحادث راك عندك تأمين، تأمين إلزامي وإجباري، وانتم يا أصحاب المؤسسات هذه مسؤوليتكم المدنية تبقى قائمة في كل حالات تقريبا، ما عندكم استثناء تعارضوا به المضرين، وبالتالي من الأحسن باش توجه لكم زاد الدعوة باش تكونوا في وضعية قانونية سليمة مأمنين للمسؤولية المدنية بما يكفي لضمان كل الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن من هذه الفضاءات. وإن شاء الله كما نقولوها سلامات، وإن شاء الله أعيادنا ديما مستمرة، إن شاء الله عطلنا ديما مستمرة، وإن شاء الله ديما أفراحنا تمشي في أحسن معناها الحالات نتاعها وتختم بأحسن الحالات نتاعها، وإن شاء الله أعياد مستمرة، وإن شاء الله ديما بحيين بخير، وإن شاء الله ديما ما عناش المشاكل هذه، وإن شاء الله ما نتعرضوش مشاكل هذه. لكن في كل هذا بكله ما ننساوش التأمين راهو موجود، وراهو التأمين لا غنى عنه، من عادش اليوم التونسي يستنى يجب نوصل عندنا ثقافة. ما عادش التونسي يستنى حتى المشرع يقول له أعمل تأمين الزامي. يجب تكون في عقليتك
0: بمبادرة
1: بمبادرة منك أوتوماتيك ما بيصير في آلية تمشي للتأمين وتنيقوسي مع شركة التأمين وتأخذ عقد التأمين اللي تراه واجب وفعل باش ما تقوليش لا حتى التأمين حكاية فارغة. أنت باش تخليه حكاية فارغة ولا حكاية مليانة راهو بيدك أنت وقت لا تكون عارف شو مالك وما عليك وعلى شنو تعاقد وشنو غطاتك شركة التأمين وشنو عطاتك وشنو عطيتها. وذاك هو كيما المعاملات كيما باش تشري دار كيما باش تشري حتى باش تشري دار ماكش باش تشري في الحي معين وتختار الشروط الكل لازم تكون متوفرة. هذاك عقد مدني من عقود المدنية اللي عندك فيه دور كبير ماهوش فقط عقد إذعان راهو.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج على مختلف هذه المعطيات. تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. إلى اللقاء مع أجمل تحيات خالد الشرفي في الجانب التقني.
5: هذا البرنامج برعاية
6: شنو هتبسم الكل يا أخي ربحت في اللوتو
7: ربحت راحت بالنا وعزنا ودلالنا
6: صحة لينا
7: إيه مليون الصحة لينا على خاطر عملت فياليس نتاع جاتا جيرونس تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه
6: هايل خلينا نعيشوا مدلين محميين
8: باش حتى نتوما تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول أجنس جات أسيورانس وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس
9: جات أسيورانس أجوردوي بور دوما.
10: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغية أن جميع الحجيج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. وبيّن أن الحجيج التونسيين حاليا في المخيم بميناء وقد انطلقوا في رمي الجمرات في أول أيام التشريق. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية ذلك ببدلة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العام. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بلجها المصادق عليها لموسم 25 و2026 سيكون يوم غرة جوان مقبل بالنسبة للشعير وتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا جراء غارة إسرائيلية فجرا على سيارة جنوبية البلاد. الوزارة أضافت أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 37 آخرون جراء غارة شنتها إسرائيل أمس على منطقة جنوبي البلاد. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار وتهديداتها بحق إيران ودول المنطقة واعتبرتها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. نهاية الموجز. إلى اللقاء.

لمتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عيدكم مبروك الناس الكل، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير وبالصحة وبالعافية، وإن شاء الله الناس الكل تعدي العيد في أجواء عائلية، أجواء فيها القربة والمحبة والتسامح وفيها كل المعاني والقيم الجميلة. مرحبا بكم من الآن حتى نص نهار مع بعضنا في تهاني وأماني كما سمعتوا في الجينيريك، مازلنا في الحصص الخاصة بالتهاني. مرحبا بالناس الكل، تصلوا بينا على 73 460 800 تقبلوا مكالماتكم باش نعرف

نستقربوا بوسائل التواصل الجديده وباهيه وسهله وقربت، اما ماذا بينا يكونوا كل على الاقل ميساج يكون حي شويه، ماذا بينا نكلموا بعضنا اذا بعاد بكام، اذا كان هكا ما عندناش وقت نجم حتى الميساج اللي باش تبعثوا ابعث فيك فوكال، وبربي بربي راهو في عيد ما يجيش كل ميساج اللي تبعثوا ريبرتوار نتاع البورتابل نتاعك الكل، لا في عيد اعمل حويجه بيرسوناليزي، كل واحد حسب عائلته ميساج تبعث الواحد في العائله وكل يكمل يسلم لك على البقيه، اما بعثه له خاص به هو، معناها اللي عروس جديد في ظرف كذا تفرح له تقول له ان شاء الله عيدك كذا كذا، مراه كبيره وراجل كبير قول له ربي يفضلك وليداتك وبنياتك وربي يفضلكم لبعضكم، ما نعرفش عائله فيها صغيرات قول لهم ربي يفرحكم بنجاح صغيراتكم اذا كانوا يقراوا مراهقين، اللي عنده بيبيات تقول ان شاء الله تكبرهم في الخير وتفرح بهم في كل عيد وكذا وكذا، مع تبدا حويجه يا محلاها تمشي على قياس العائله هذيك، خاطر زيد راهو مش بحكم انه بعدنا شويه وبحكم ضيق الوقت وبحكم انه متعرف كل واحد ما عندوش شكون يعاونه، حتى في العيد تلقى يدور وحده بكل ساعات المسؤول على العائله ولا الزوز المراه والراجل مسؤولين على العائله، ما عندوش الوقت الكافي باش يتنقل كما قلت ويعيد، ميسيلش كيكون الميساج بيرسوناليزي معناها خاص بالناس هذوكم ويحسوا جايو ليه، خاطر الحقيقه الميساجات اللي تحسها مبعوثه للناس الكل لا تفي بالغرض الحقيقه، ما معيش حتى طرف احساس، معناها فيهاش حتى طرف احساس، انا ماذا بيا يكون فيديو صوت وصوره، اقل شويه ماذا بيا فوكال، اقل شويه حتى ميساج مكتوب يكون على الاقل ميساج مبعوث بمحبه للشخص هذاك، هو يحل وقت اللي يحب ويجاوب وقت اللي يحب. إذا اليوم يرافقوني زميلة نجل عطية في الإخراج الرقمي، معايا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وحسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة، يعيدوا عليكم هما زادة كيف كيف والناس الكل يعيدوا عليكم، وأنا نعيد على كل زملائي اللي يسمعوا فيها واللي مش يسمعوا فيها واللي يخدموا معايا، قول لهم كل عام أنتم بألف خير وكل عام أنتم عيدكم مبروك وكل عام، وإحنا إن شاء الله يا ربي في العمل مع بعضنا في سبيل إنجاح هذه المنارة الإعلامية إذاعة المناستير وكامل المؤسسة اللي تعز علينا مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله بكل الناس اللي فيها إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله كل عيد وإحنا مع بعضنا على اختلاف الإذاعات الجهوية والإذاعة الوطنية، الناس الكل إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله ربي قدرنا أن نقوم بالمهام يعني في مؤسستنا على أكمل وجه. تحية لكل الزملاء، تحية لكل اللي يرأسوا المؤسسة هذه، وتحية الناس اللي قايمين على إنجاح هذه المؤسسة حتى على أعلى مستوى، وهنا نحكي على مستوى الناس اللي تخطط على مستوى الحكومة، مؤسستنا ونحبوها ونضيف عليها وإن شاء الله نتمنى لها كل النجاح في كل المناسبات. العشرة وعشرة دقائق نستنى في تليفوناتكم، نعم تخلينيش نغني وحدي، نحب نحكي معاكم ونعيد عليكم وتعيدوا على أقاربكم وتحكيوا معاهم، وإحنا نكون إن شاء الله همزة الوصل الطيبة اللي بينكم توما وبينهم هما. عيدكم مبروك مرة أخرى، مرحبا بالناس الكل.

0: هو إذا كان نحكيه على صباح عيد للتهاني، هو نجم يكون اليوم من يوم نهار كامل لما حالي إذاعة المونستير مازلت مخصصة فضاءات للتهاني. علاش اليوم؟ خاطر النهار الأول نعرفوا أغلب العباد لما حالة نسبة كبيرة منا يضبحوا نهار العيد الأول، دونك تبدأ الحوسة وزيد معها يتلموا العائلات الكبيرة وحتى اللي يبدأ في الدار ويتلموا معاه الناس بقية العائلة يولي لازم باش تدخل عليه شوية جوج مجديدة ونقضي وناس كل مع بعضنا ونفرحوا ونضحكوا ونكسروا شوية معون ساعة ساعة في غلطة ويتيح صغير ساعة ساعة في غلطة ولا تقرص ونحلة سمل عليهم الكل ولا كعبة وشويشة ويحلنا كل هك الجو ذاك. أما أمم طان بدو عاملين جو ونشوفوا بعضنا نعرفوا الدنيا معاتش نجم تشوف أحبابك وعائلتك وأقاربك الكل في الأوقات العادية، على الأقل في العيد قاعدين نتلقى وقاعدين نشوفوا في بعضنا قاعدين نفرحوا ببعضنا. أما مع هذا العبد ما يلقاش الوقت باش يهز تليفون الإذاعة ولا حتى الميساج اللي كنت نحكي عليهم، عادة ما يكونوا في اليوم الثاني للعيد بعد ما نخفوا شوية كالحوسة نتاعنا ونخفوا شوية كالأجواء العائلية اللي نعيشوها وإحنا مخسورين بالعلوش وحتى الناس اللي ما تذبحش حتى اللي ياخوا شوية لحم وكذا، فما تاتي بفطور ومدين معون وحتى نتواولوا خاصة معون بعض وكستي وما تابعوا، مش بشرطه كان يكون العلوش اللي ياخو الوقت راه، حتى إذا كان تاخذ الحم حاضر وكل شيء حاضر أو فما شوية حركة، إذا كان مش نقول مش برشا في لمن العائلات بالطبيعة. يلا نبدأ نستقبل التليفونات ونقولوا عيدك مبروك الأول من يتصل بنا من المستمعين. صباح النور، صباح الخير، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، صباح خير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عقيلة مسجي عامر.
0: عقيلة، مرحبا يا عقيلة. عقيلة نجمت عيدت شوية على العائلة أمس ولا مازال اليوم؟
1: أخوي ليلى مسجي عامر.
0: مرحبا بك.
1: عايشك. مرحبا بكم إذاعة مسير إذاعة الأم.
0: يعيشك كل عام أنت بخير. قولي لله البارح نجمت تعيد على العائلة ولا
1: والله هي بالتليفون وخارجة من بعد نجمش عليك عييت أمس وخارجة من بعد علوش وعمل طابونة
0: حليتها بالكبير معناها أنت الحوسة.
1: أنا قاعدة في ثانية وعربي نخدم كل شيء كيف تقبل.
0: أيوة هو هذاك به ما حتى كي تعمل طابونة ولا تشوش تراس ولا حاجة ما تقلق حتى حد داكو في الصوب بتاعك بعيدة. أما المشكلة في المدن كونوا وإحنا في المناطق البلدية أنه هذاك الكل يقع في وسط المدينة واليوم ما عادش نتنفسه. أي
1: يقلق وزاد ما عادش النكرة العيد تتنحى مش كيف النكرة
0: صحيح.
1: على العارف الكوريكي
0: صحيح.
1: على
0: صحيح.
1: كل شيء سوئية وطوبناتي يعني دي بساعات أو صغار شباب قولهم هالحاجة النكرة اللي كده قاها تعملها بيديكم خمسة خفر الحاضرة.
0: أي أي أكاو كل واحد يعيش على قياس وين الحقيقة مع الناس من الناس اللي تعيش في برطمانات وكذا علاش لا ياخذ حاضر ومرتاح نقص تعب ليه وهرج ليه والجيران وخاطر مطعم السيد راهي ضحية
1: خاطر هي خاطر المنظومة تبدلت معاش
0: ولا يعطيك الصحة مدام كيف فهمت منظومة كاملة تبدلت طريقة العيش المساكن تبدلت
1: سمحني حتى المعاملات تبدلت حتى بين بعض حتى
0: صحيح
1: نقبل حفرة بعضنا
0: أي كانوا الجيران يبدأوا السابع جار والأكثر من سابع جار يبدأوا من المؤمنين مع بعضهم كانوا معايلة واحدة ما عادش تو ما عادش
1: بتلك نقول هم أم صغيرة شوية في سيدي عامة كيف وسط البلاد في وسط الحومة قدام سيدي عامة كان فيك تو
0: أي أي أي
1: المنبع والحومة كل تتقلق على أقل حاجة
0: صحيح
1: واحد صحيح فرح يفرح يفرح حتى كعبة قفرات وكالكزوز
0: أي صحيح صحيح صحيح أي كانت الإمكانيات بسيطة مع المحبة كبيرة تاو الإمكانيات بتاتر تحسن تاو المحبة تفقدت
1: المحبة ما عادش كقبل
0: ما عادش تبدلت على الأقل احنا شوف مدام احنا نقولوا برش عنا في المحبة على الأقل الاحترام بحكم القرب في السكنة والأحياء ولا هك تعرف عمارة القافية تبارك الله بالعشرين عائلة ساكنين احترام
1: وقت اللي تحب راحتك انت راح غير راحت غير
0: يعطيك الصحة وراحتك في العيد هي مسألة النظافة خاطر نعرف وصحية انت تعرف مدام مش سهل باش تتخلص من كل اللي تتسبب فيه صحية مش سهل
1: سمحنا لي ساكنة في ثانية ولو ولم كل شيء وفي ثانية وحدي معناتها ما عنديش قلق برشا وحتى الروح يعني حتى
0: نصف روحك مؤكد اي مؤكد اي اي
1: وصل ربي يهدينا بعضنا ربي
0: امين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي
1: ان شاء الله تونس حياة بخير اني نقول تونس حياة بخير.
0: علاش كنت عايد مدام انت اليوم؟
1: ولا العايد على وليدي على بناتي ثلاثة وراسلي وعلى عايد راسلي في جندوبة وعلى أصحاب كل من يعرف فيني في سيدي عامر
0: ايه
1: ولا عايز بالعامر توبي فلوسهم معاهم وكل كيف سيدي عامر.
0: اه انت انت انت في الاساس بنت الشمال معناها؟
1: والله انا لا انا من سيدي عامر انا بالاساس بابا اصلا مش في الكويت.
0: ايوه امال العائله اللي تحياها في جندوب عائله زوجك؟
1: عائله زوج في عندنا في فرنانه بن عزام
0: في فرنانه. فرنانه في ولايه جندوبه. اي
1: جندوبه في كل غد اني راجل شيخ يخدم هنا في سيدي عامر وخذيته وخليته.
0: اي والتقاليد مختلفه بين عائله في العيده شويه.
1: والله في جندوبه مش كيف مش اول مره كي مشيت غادي كاين مش كيف نحن كيفهم برشا حاجات تبدل.
0: لا لا برشا حاجات مش كيف كيف وهي ذاك الحاجه الباهيه انك تلقى حاجه مختلفه تلقى حاجه جديده تنمي لك شويه ثقافتك وتقاليدك ومن جهه اخرى انت تتفرد تلقى جديد جديد يفرح. لا لا لا مش كيف كيف. اي اي والعاصمه مش كيف كيف والكابون مش كيف كيف كله والساحل حاجه والجنوب حاجه. اي
1: الحمد لله الحمد لله تونس بخير.
0: اي تمشي الفرنانه تعيد عليهم جماعه ولا لا عاد؟
1: والله يا صعيبة والله توا راجلي يمشي ديما من حكم اللي بلاتي ولا تقرا في الجامعه وكنت
0: اي تربطت بالقرايه.
1: اي كنت السيد نمشي لفريق نمشي لحميه ولحموه كي كانوا حيين ناخذ زيت الوالدين.
0: اي
1: وتوالي كبارت سلافي كبروا وعائلاتهم كبرت يجوني هما
0: يجوك هما. اي مرحبا بيهم علاش لا. اي مرحبا
1: بيهم ونحللهم داري وخيان ودولي اهم بالتليفون واشي يمشي ديما
0: وفلاتي يمشي تبعهم بعد قديش. انت يمشي بحذاهم في الشتاء عندهم شتاء مزيان هما وبداية تربيع مزيانة في الصيف يولي الساحل خي
1: راح ديما معنا لبعضنا
0: وحلولي. اي اي ربي يفضلكم لبعضكم يا لله وربي ان شاء الله يديم الود بيناتكم.
1: بلاها هنا فريد هلت ليالي حلالي
0: هلت ليالي فريد.
1: ايه
0: حلوة حلوة والله ما نعرفش انا برمجت فريد اليوم ولا لا يظهر لي برمجت فريد اما مش هلت ليالي
1: شنو هو.
0: اي ميسيل شلون نحاولوا ناخذوها مع حسام ونو هلت ليالي حلوة فريدة يعطيك الصحة.
1: كلمتني في الصندة.
0: ايه
1: كلكم الطاقم
0: يعيش يعيشك مدام عليا المنسقة البث المباشر هذيك معك اليوم ومعيدين هنا
1: يقدم لجدب
0: يعيشك يعيشك يا ليلي يعيشك. وانا نسلم على الناس اللي في سيدي عامر الكل وبرشا برشا محبة وبرشا نقولهم عيدكم مبروك الناس الكل. يعطيك الصحة يا ليلي نهارك طيب انت والعائلة. شكرا ليلي يعطيك الصحة عايشك. يلا حسين بزل تليفونات. ألو عسلامة.
2: ألو صباح خير.
0: صباح النور أهلا وسهلا عيدك مبروك.
2: دقلة صباح القشطة والحليب يا ليلي
0: يعيشك
2: كل عام وانت حية بخير يا بنتي يا عزيزة.
0: يعيشك يفضلك ربي يعزك ويعلي قدرك. يعيشك
2: مع جميع اللي في الإذاعة الكل من كبيرهم لصغيرهم.
0: يعيشك يا غالي يعيشك
2: يوفقهم في أعمالهم.
0: يعيشك أجمعين ربي يوفق الناس الكل يا ربي في أعمالهم.
2: الله يرحم اللي ماتوا عزيزتي.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم وينعمهم
2: باقي للخير للموجودين ويعطيهم بالصحة والعافية.
0: أعطينا شكون يكلم فينا عاد الساعة توا ما عرفناكش توا شكون معنا؟
2: معك حياة الورفلي من جمال.
0: مرحبا يا حياة أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا
2: عيش بنتي لا
0: حياة العيد تعدى به
2: إن شاء الله بقدرة الله سبحانه
0: نهار الأول على الأقل
2: معناها حتى فقدنا فيه كنتي معناها عمناه واللي كانت تدور معانا سنة ماهيش موجودة
0: الله يرحمها وينعم هذيك الدنيا الله غالب كلنا كلنا هكاك الله غالب لازم فما كل عام تحس الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: وليداتي جاوا بحذايا وعيدوا الحمد لله لك الحمد يا ربي
0: فرهيدة العيدة
2: زادة وليك الحمد وربي يعيشهم ويبقى عليهم الستر.
0: امين يا ربي
2: المؤمنين يا
0: امين
2: ربي.
0: على الناس الكل والمؤمنين الكل ان شاء الله يا ربي وذاك المهم
2: اليوم امس مشغوبه معناها ما عيطتش على حتى حد واليوم الصباح بديت نعيد عليهم.
0: اي كيكة والله الناس الكل نفس تقريبا نسق النهار الثاني عيد نبداو فيه المعايدات ناخذوا تليفون اللي بالمساج اللي بالفوكال اللي بالتليفون واللي بالوسائل الجديده توا عاد الصوت وصوره. اي
2: أني هكاك اللي البرا في الخارج بالميسنجر واللي في تونس هنا زاد كيف وبالتليفونات وليك الحمد يا ربي
0: الحمد لله
2: ربي يحياهم
0: وربي
2: بقي تتر على تونس العزيزة الغالية بجانبي وإن شاء الله ديما أياماتنا أعياد
0: إن شاء الله يا ربي
2: ونسلم على مدام حياة الورسلي طبيبة التغذية ونسلم على مدام نجاة رئيس جمعية المسنين.
0: جماعتك هذوما
2: ونحن مشينا عديد هزيت بنتي وعملنا تصور في العرس الجماعي اللي في مساكن.
0: اي اي يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة مدام حياة، يعطيك الصحة وربي يحيك الكل عام، ومرحبا بيك ديما معنا في ذات المنستير، انت من الأوفياء.
2: وفرحنا الناس الكل، وإن شاء الله يوم 2 جوان باش نمشي وزادة نعملوا لهم تصاور في دار المسنين.
0: أيوه،
2: وان شاء الله ان شاء الله ديما في الخير.
0: ان شاء الله ديما في الخير مدام حياتي، يعطيك الصحه وشكرا ليك، وعيدك مبروك مره اخرى.
2: يعيشك
0: مدام حياتي، يخليك.
2: وسلامي مدام نادره يعقوب، ربي وان شاء الله
0: نسلموا عليها برشا برشا برشا. مدام نادره يعقوب صدقه والود قعد متواصل مع مدام نادره كلنا بالطبيعه. ان شاء الله تكون تسمعنا ان شاء الله.
2: طلبتها ما تحصلتش عليها
0: ميسج
2: على طريق البث المباشر، ان شاء الله تسمعني. ان شاء الله عيدها مبروك،
0: إن شاء الله
2: وإن شاء الله ربي يفضل لها بنيتها وليداتها بجانبي.
0: أمين أمين، يعيشك يا مدام، يعيشك. إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون نادرة سمعتك تقعد تكلمك أكيد. أي
2: يعيشك
0: يعيشك يعيشك حياتي، فضلك مدام حياتي، خليك يعيشك. إن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى. فما تليفون ياخذ حسين، يلا ناخذ الأنغام بعد نرجع. مرحبا بالناس الكل معنا، وإن شاء الله ديما عيدكم مبروك.

0: معكم في تهاني العيد حتى النص النهار مع بعضنا. مرحبا بالجميع مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبروك. اللي يسمعوا فينا من بعيد من قريب، مرحبا بالناس الكل، عيدكم مبروك الناس الكل. ونبدأ في تهانيكم العائلية إن شاء الله. يلا عادة تلميتوا الناس الكل، بربي العائلات اللي البارح ما صحت لهمش الفرصة باش يتلموا، اليوم فرصتكم. مازال صباح، نجموا نكلموا بعضنا، نبرمجوا فطور مع بعضكم. يسالش احنا في تونس فطورنا يقعد حتى لما ثلاثة ماضي ساعتين. اللي يكتب، اللي يذبح واللي ما ذبحش، واللي عنده علوش واللي عنده بقري واللي عنده معز واللي انا سمعت تبارك الله فما حتى اللي يذبحوا القعود وكذا، ميسيليش اللي فما تلموا عليه. المهم تكونوا ملمومين وشوية اللي تززي الاثنين تززي للاربعة، راه كي نكونوا نتقاسموا كل شيء مش بشرط هي برشا فلوس باش نتلموا ونفرحوا ونحبوا بعضنا، مش بشرط هي برشا الحم، بالعكس واللي عنده برشا الحم برا شوفوا تتقاس بح اليوم ما ينجمش يقوم وما تقوم وحالة حليلة. دونك هذاك علاش راني نعاون في طب التغذية تاو، معناها اللي نتعاونوا معاهم في الاذاعه نحييهم وكلهم ان شاء الله عيدهم مبروك. مدام نادر يعقوب، مدام نجات بوزكر، كلهم على بعضهم كلهم ان شاء الله عيدهم مبروك. اما به شويه شويه ماذا بينا، وكيكون شويه الحمل العبد وقتها باش معناه بطبيعته بشكل شوي وتكون احسن صحيا ويبدا ناشط وفرحان وكل كويس تاي ولا كل قهوه بعد الفطور نفوتوا سويعه هكاك ونعملوا جو عائله الكل مع بعضنا. كعيبه غله المشمش موجوده حويجات نتاع الفصل زاده مش اكثر من هكا. المهم نحكيو، فما حوايج قديمة نجبو نجبدوها نحكيو ونحلوها بنية أنه نحلو ونتسامحو على القديم. فما حوايج جديدة وفراح قاعدين برمجولها، علاش لا مع بعضنا نبداو نبرمجو من توا باش تعرف وقتاش تاخذ الكونجي نتاعك. مش يبدا جاي عندك عرس بنت خوك ولا بنت خو ولا بنت سلفك ولا بنت لوسك وبعد تعملك أنا الكونجي خديته في أوتو باش تعرف في سبتمبر. دونك نبرمجو مناسباتنا مع بعضنا إن شاء الله الناس الكل باش نتعاونوا زادة في حاجات، باش هكا بنت أختك وبنت خوك وبنت سلفك وكذا اللي هديت لك باش ترجع لها الكادو تقرا حسابك ماديا من توا ما تنساش جيك فروحات وكذا. نحكيو في الأمور هذيا الكل اللي تخص العائلات ونبرمجو على صيفة كاملة وما بعد حتى الصيفة، وعنا امتحانات وعنا نجاحات وربي ينجح الناس الكل وربي يوفق الناس الكل. ما نساوش البكالوريا على الأبواب إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل وليداتنا ولكل المجتهدين، وربي يفرح العائلات خاصة العائلات راهو التعب ديما عند الوالدين كبير برشا. يلا نبداو التليفونات. الو صباح النور وعيدك مبروك.
1: الو
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
1: معز الشيباني من الجماع.
0: مرحبا يا معز، اهلا وسهلا معز. معز كملت النهار الاول بتعدى به؟
1: لا لا باس الحمد لله، لا باس قعدت احسن ما يولد
0: الحمد لله يا ربي. ان شاء الله كل عام كيك وخير،
1: كل عام واحنا حيين بخير.
0: امين يا ربي، امين امين
1: محمد اجمعين
0: امين. عاي معز العائله شفتهم الكل ولا فما شكون تحب تعيد عليه عبر الاذاعه؟
1: نحب نزيد نعيد عليه في الاذاعه.
0: مرحبا،
1: عندي نحب نعيد عيطت عليها امس الوالده وربي يفضلها ربي يطول في عمرها، ونحب نعيد على اخوالي وعمومتي ونسى اخواتي
0: اي ربي يفضلهم الكل. اي بعد عليك يسكنوا معز؟
1: لا بحذايا دايرين ببعضنا، احنا كنا ببعضنا
0: ساكنين. اي بي هذيك حاجه بي لما حال العائله القريبه نبداو قراب في كل شيء يسمحوا نتعاونوا. اي
1: قراب احنا بعضنا نفسنا بعضنا كل.
0: عندك شكون غايب البرة تحب تعيد عليه معز؟
1: والله عندي اختي في البر بس ما في جربه، وعندي اولادها في فرنسا
0: ربي يفضلهم
1: يعاونهم.
0: اي وربي يعاونهم. اي
1: الحمد لله ولا باس. نحب نعيد على سيد الرئيس سيد سعيد، نقول له ان شاء الله عيدك مبروك. وسيد المدير نعيد عليه مره نقول ان شاء الله عيدك مبروك. ونعيد على اصحابي والتوانسه كل
0: ان شاء الله عيد مبروك الناس الكل. الناس الكل من الكبير للصغير في البلاد هذه.
1: سيد المعتمد جمال الله يرحم والديه،
0: علاقتك طيبه بالمسؤولين بتاع البلاد سي معز.
1: لا نعرف معروفه يعني في البلاد يا مدام.
0: اي ان شاء الله ربي يعرف بك الناس الطيبه والناس الباهيه. اي
1: معتمد جمال ونقول له بارك الله فيك على الاداء اللي قاعد يقوم به في جمال، وقاعد يعاون برشا في البلاد وسهر على البلاد، وفي كل مدام المناسبات والمظاهرات يلبدوا له الدعوه ويكون حاضر. سيد معتمد
0: التظاهرات تقصد مش المظاهرات، خاطر احنا في بين جميع الركحه معناها
1: المظاهرات. المظاهرات
0: تظاهرات تظاهرات
1: يكون حاضر. وسيد العمده سي رمزي
0: الله يعني كل مسؤول يقوم بواجبه ربي ان شاء الله يوفقه ربي يعينه وربي معاه.
1: قايمين بالواجب تاعهم فوق الله وقايمين بالواجب احسن ما يرى.
0: به به
1: وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير.
0: يعيشك يا سي معز وانت قلبك كبير ظاهر وان شاء الله ربي يحيك بخير وكل عام وعيدك مبروك.
1: كنت ندلع في الكورة قبل معروف البلاد وربي يسكن الناس كل تعرفني.
0: روح رياضية كي عاملة
1: سي عادل موسى زميكم يعرفني زي بس
0: سي عادل زمينة ميلة بيش بيه وجلين سيد
1: وان شاء الله كل عام وتوانس حيين بخير
0: ان شاء الله يا رب. يعيشك سي معز وانت بالامثل زياده. يعيشك خليك كل عام تبقى بخير. يعيشك والدينا والديك. عايش خويا سيدي. عندنا تليفون اخر. يلا الو صباح النور.
2: الو صباح النور.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: اشرح حوالك يا مدام سوريا.
0: الحمد لله نسال عليك شكون معنا. يا لله
2: معك سهام.
0: والله عرفت صوتك يا سهام قلت هذه صوتك صوت سهام. يا ولدي ما شاء الله عليك يا سهام عيدك مبروك كل عام وانت بخير يا سهام.
2: اصلح حوالك انت.
0: الحمد لله. اكو غايبه اليوم عاد علينا
2: كاو. عيادي عاد
0: عيادي كاو. شنو هو سهام وفات الحوسه نتاع النهار الاولى صباح اليوم.
2: اي البارح الحوسه ان شاء الله كملناها مع العائله الكل واليوم مرتاح ونش نعيد على دارنا.
0: اي به اي كها واليوم تعيد على العائله ديما المتزوجات معروف النهار الثاني هو دارهم. اي
2: نهار دار
0: كل عيد ميسالش المهم نتواصلوا ونقربوا. سهين فماشي تقاليد وعادات غريبه عند الشعوب الاسلاميه في العيد الكبير.
2: عامل واش ولا غادي حضرت خدمتي.
0: يا خساره تكلم فينا بغير ما حضرت لنا حتى شي سهام الدرعي توا.
2: عليكم عاد عيد عيد ما نخدمش.
0: والله المستمعين توا يسمعوا ما احناش منسقين مع سهام الدرعي. اتصلت كاي مواطنه جوست تعيد علينا. يعطيك صحه سهام. علاش كنت تحب تعيد سهام؟ عندك شكون بعيد تحب توصل له صوتك بالاذاعه اليوم؟
2: نعيد بس على اللي يخدموا الكل في اذاعه المسير وتحيه كبيره لك انت
0: والدكتور. يعيشك سهام
2: وسط المدام وئام هذوما اللي كيف نتاعنا ومدام عليا ومدام نجله مدام سي حسام اللي معاكم في الاخراج. تبعت ملو شفت شكون يخدم معاك.
0: مدام عليا اليوم مدام نجله.
2: اي مدام عليا ونجله وحسام هكا سمعتك هكا ولا.
0: وبما انك ذكرت مدام ليليا تكمل سي سي الثنائي اللي يخدموا معنا في البروديكسيون.
2: الكل فردا
0: وسي فوزي في الكوتي تكنيك زاد رئيس مصلحتنا الفنيه هكا ولا.
2: يعطيهم الصحه.
0: يعطيهم الصحه الناس الكل.
2: ان شاء الله ربي يحيينا لمثاله وان شاء الله نعديه العيد في صحه وعافيه وان شاء الله ربي يشفي كل مريض ان شاء الله يا ربي. ربي يخلي الصحه خاطر من غير صحه الواحد ما يستطع
0: ولا لا
2: غيره. والله نحب نعيد على دار حمويه وحميتي تاع الاولانيين نعيد على
0: جيران الساس عاد هذوكم تكونوا بحذا بعضكم.
2: اي هما الاولانيين ونهارلو معاهم ونحييهم الاولانيين.
0: اي ميله ميله ميله ميله هذوك ما اللي تعيش معاهم هذوك ما بمقامة الوالد والوالدة ما في حياتك تاو معناها.
2: أي الحمد لله ما بغلنا. نعيد على دارنا ماما سعد نتمنى لها الشفاء ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يشفيها. ان شاء الله ربي يشفيها. اي الحمد لله اللي عيدت في ديرتها زاده بعد الوعكه الصحيه اللي خلاتها تلتزم المستشفى. الحمد لله اللي بيناتكم في الدار يا ربي. الحمد لله ربي يزيدها من الفرج
2: في ديرتها حتى خيالها يدور في الدار يزيد.
0: ماله يفرق الحقيقه يفرق.
2: اي والله. نعيد على اللي الفاميليا الموسعه نتاعي على اللي يعرفوني الكل على اصحابي على احبابي على تلامذتي ابطالي في الحساب الذهني على كل نعيد عليهم كل حد يعرف سهام نعيد عليه ونعيد عليه تحيه كبيره كبيره كبيره برشا.
0: يعيشك يا سهام يعطيك الصحه وان شاء الله كل عام انت بالخير انت والعائله الكل ونلتقي ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله مش بعيد. الايام تجري. عايشك سهام نهارك طيب وعيدك مبروك مره اخرى.
2: عايشك ربي يخليك. عايشك يا سلامه. عايشك.

0: عيدكم مبروك، مرحبا الناس الكل. يلا نرجعوا للتهاني قبل ما نخرجوا للاخبار لحداش كيما العاده. نقول والو صباح الخير، عيدك مبروك. اهلا وسهلا،
1: عيدك مبروك
0: بنتي. كل عام
1: وعليكم السلام
0: يا عايشه كل. مرحبا، شكون معنا لله؟
1: معك منيره المكني من منزل كام.
0: مرحبا يا منيره، اهلا وسهلا.
1: يخليك، نعيد عليك من كل كي.
0: يفضلك يا عايش.
1: الفني والموجودين الكل كي، ان شاء الله
0: عيدكم
1: مبروك بنيتي، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه.
0: يعيشك علينا وعليك منيره.
1: يخلي لي بنيتي، ونعيد على امه واخواتي في جماع حميد وفتيحه.
0: ايه
1: وبناتي الزوج في فرنسا.
0: لا لا عاد هكا منيرة ميشيل شيخي، شنو هي فرانسا بعيدة؟ فرانسا عند برشا ناس تنقيزة راهي فرانسا.
1: والله عندي ولادي تو 7 سنين مريتوش.
0: اي في فرانسا ولدك؟
1: اي في فرنسا.
0: اي ما يكلمك راهو عبر وسائل التواصل الجديدة، عاد توا صوت وصورة وفيديوهات وتشوف قهوة وفطور وفرشو.
1: والله استشفتو بنيتي ما
0: نكذبش عليك. اي بابا عاد تعملش كيفي انا كي نبداو نتبادلوا في الفيديوهات الماسنجر انا والاولاد. بعد شويه المحاله مش في الخارج، ما في تونس بعد في القرايه. يوريني اش طيب ولا حاجه، نقول له خساره عملوا كل شيء لنساء ولا الريحه والذوق.
1: الله غالب
0: هكا ولا هذاك اللي ناقصه مو يبدا كانه بحذاك راهو يا منير.
1: ان شاء الله ربي يقلب لي ذاتك بنيتي.
0: والله هو نحمد ربي احنا اللي وليداتنا يخرجوا ويخدموا برا والكل. تعرف راهو قبل منيره كي كانوا يخرجوا الصغار كي ما يبعثش الجواب مكتوب كتيبه، يقعدوا الوالدين يستناو حتى يجيك الجواب، حتى التليفون ما كانش متاح للناس الكل راهو.
1: الحمد لله.
0: اي مع شو ناس شعانات قبلنا احنا نسميه وين ولدك كانه بحثك يروح من الخدمه يصور لك هو وين وداره ولا فين يسكن واصحابه اللي معاه وحومته وش شراه وش كلاه، ويسالك باش يطيب حاجه يسالك عليها وكذا، تسمى كانه بحثك راهو.
1: خلي لي بنيتي.
0: اي لا ميسي شويه صبر، مو احنا علاش من اجل مستقبلهم راهو نستحملوا.
1: الله باش مش ولا غالب ربي يعينهم وربي يحل بهم وجوههم وربي يطرق عليهم
0: وان شاء الله ربي يحييك بخير وتتلاقى بهم ان شاء الله وتفرح بهم بحذاك.
1: شاء الله بنيتي يسترك، عايش بنيتي. ان شاء الله ربي يحيك لوليداتك وربي
0: يخليك. نهار عيد نحبوك تكون قويه، وكي تكلمهم ديما كون مبتسمه باش هما يرتاحوا راهو، خاطر زيد اي مال حتى هما مش مرتاحين راهو في الغربه معك على والديهم هكاو على البعد على البلاد وعلى الوالدين وعلى حبيبات، ما غير كيك عندهم كل شيء كيفنا وخير منا في بعض الأحيان الحقيقة في عيشتهم. بقاتك شوية الحنين للبلاد وللناس اللي يحبوهم.
1: ايش مش نعمل ربي يحيهم.
0: كي تكلمهم ديما كل ابتسامة وديما سافا وديما كي الناس الكل وديما كي نكون بحذية والحقيقة وين كنا وين صبحنا وهنا نتواصلوا وإن شاء الله تروحوا وكاو ديما تفاؤوا.
1: إن شاء الله
0: خليلي بنيتي يعيشك يعيشك يا منيرة، ربي يفرحك بهم.
1: عايش بنتي،
0: لا عايشك ان شاء الله، عيدك مبروك انت وياهم. عايش منيرة، شكرا يا منيرة.
1: جميع الاسلاميين الكل
0: كاي امين يا ربي. امين
1: يا ربي، ربي معاك، ربي يعين بنيتك.
0: الى اللقاء ونهارك طيب وعيدك مبروك. يعيشك
1: عايش.
0: برشا عائلات راهو ولادهم بعاد، نعرف شنو الظروف اللي يبداو فيها، ما ماذا بيا ولادهم يسمعوا منهم كان الضحكه والتبسيمه باش يهونوا عليهم شويه، خاطر هما اللي بعاد مش احنا اللي بعاد راهو، من اجل مستقبلهم من اجل هذيك هي منول الدنيا سفر موجود والهجره موجوده للعمل وللعلم وهذا هو هذا هو. والوالدين مجبولين على انهم يضحيوا ويتحملوا من اجل اولادهم، هذا هو. يلا نقولوا الو صباح النور.
2: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عيدك مبروك.
0: عيدك مبروك، العام انت بخير سيدي. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: معك فريد الجملي من منزل ميري القيروان.
0: مرحبا بيك سي فريد، تحيه ليك وللناس الكل في القروان سيدي. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: عايشك. في البدايه نهنيكم اسره اذاعه المسير كل بالعيد وكل مشاريع عيدكم مبروك الناس الكل.
0: يعيشك سي فريد، يفضلك.
2: ونعيد على عائلتي زوجتي وبناتي وولادي واخواتي الثلاثه. وعندي لا يقتاح، عندي خاطر بنتي تخرجت الاربع الفات في التعليم.
0: اي مبروك عليك.
2: ويبارك فيك.
0: يعيشك، الف مبروك الف مبروك. شنو عامله هي الاختصاص في التعليم؟ امي عامله في مدرسه المعلمين.
2: المدرسه المعلمين في الريف في الماريه.
0: اي
2: تخرجت بعد الاربع الفات، حبيت نهديها الاغنيه نتاع عبد القادر العسلي اللي كان موجود هذيك. الله الله على النجاح، كان في مبروك اللي كان موجود. تعدي
0: عبد القادر العسلي. الله الله عبد القادر العسلي هو ذا من الفنانين التوانسه اللي غنيه ما نسمعوهاش الحقيقه. الله الله على نجاحك هكا كالقنان عديوه.
2: اذا كان موجود مش موجود
0: لان ما نبخلوش عليك باذن الله. معنا حسام اذا كان نلقاوها. عنا زاد عنا مواطنة اخرى طلبت مدام ليلي يظهري طلبتها لتليالي فريد. وعنا تو عبد القادر العسلي الله الله على نجاح مناسبة العيد نجمو نشتهدو شوية نخرجوا لغاني سيدي. عايشك سي فريد وربي يفضلك ليها. عايش
2: بربي ناكد على الغنية بربي باش نديها لها خاطر هذيك علاش.
0: اي ان شاء الله اني قلت لك نعملوا مجهود خاطر باش نخرجوها راه وحنا خاطر الاغاني يخرجون بالمسبق توا نشتهدو يولي حسام يخدم دوبل باش يخرج الغنية للمستمع.
2: لا عرفت كيفاش؟ اذا كان موجودة كان مش موجودة انا نقترح لك اغنية اخرى. ما عرفتش
0: تراها شنو عندك اخرى تراها شنو؟
2: اغنية اخرى في نفس الاقتراح زهيرة سالم يا ناجح جيت نهنيك.
0: زهيرة في نعرفها موجودة زهيرة سالم اي موجودة يا ناجح نعرفها جيت هنيك موجود بي
2: واحدة منهم الموجودة مثل
0: شيء داكورد. أوكي سيدي يعيشك سي فريد ونهارك طيب وعيدك مبروك وسلمنا عليها برشا وقول لها ألف مبروك سيدتي جديدة هذه توانيستي عادة ربي يوفقها في مسيرتها التربوية. ما تعرف احنا في تونس عنا تقدير خاص للناس اللي تخدم في مجال التربية اللي يحب يحب ولا يكره يكره. سيدي وسيدتي ذوكما فوق الراس من مدير المدرسة للي يخدم حارس المدرسة عندهم مكانة خاصة عند التوانس هذوك ما اللي قراوا واللي وراوا واللي نوروا واللي اليوم وغدوا بعد غدوة.
2: ربي يوفقهم جميعا ان شاء الله.
0: يعيشك ويذولي حسام القالك الغنية يعطيك صحة بربي حسام.
2: يعيش شكرا
0: ربي فرحك بها سي فريد. يعيشك نهارك طيب إلى اللقاء ليكم الكل نرجع بعد الأخبار.

التمام 11 صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحاجج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة جوان 26 و2000 على الساعة 6 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تنطلق من غرة جوان وتتواصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول تجميع الحبوب بمراكز التجميع بزغوان المصادق عليه للموسم الحالي يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان المقبل، وفق ما أكدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. يوم غد 29 من مايو 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح وفق ودفع الأداء عن بعد بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها. تعقل دور لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثل كونكت لتدارس مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 من هذا الشهر بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. وفراس العابد هو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير، حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشارك في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

0: تسير الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: العيد وياك ويحلى يا الناس الطيبين.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.
4: عيدكم

0: لمتنا واهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ونعرف برشا قاعدين يطلبوا ما مش يتمكنوا من الاتصال، ما زالت لي بلاج نتاع التهاني والاماني والتليفون مفتوح، ميساليش اللي يتصل مره على غالب راهو نجموش نجمو نستقبلو كان هاتف واحد، واصلا حتى اللي باش يوصل للبث المباشر دي معدد محدود يلزمنا عنا نسق لازم شوبي لازم نعديو الاغاني. فما ناس تسمع نهار عيد تحب تسمع موسيقى يحبوا يسمعوا اغاني يحبوا اغاني الفرحه واللي فيها بهجه ولا فيها تفاؤل، الاغاني اللي عندها زاد الجانب الروحي وكذا مجبورين هذا الكل. يلا شويه عنا وشويه عندكم ومرحبا بالناس الكل على 73 460. نحب نهنيكم راو ناس اللي ما تتعداش في البلاجة دي تنجم يقعدوا حتى الأسامي دي كان مقايدين عديوهم نعملوا باساسيون للي بلاجة اللي مازالوا معني مازالت فما فترات أخرى وحساس أخرى تهاني وأمانية للعيد وتتعداوا إن شاء الله من بعد. أما راو ما تتصوروش الكم اللي متاع الاتصالات اللي قاعد يجي على تليفون الإذاعة. مرحبا بالجميع وإن شاء الله ناس الكل عيدها مبروك، اللي جاتوا الفرصة مرحبا، اللي جا ما جاتوش فرصة ربما بعد شوية والمهم أنه احنا متواصلين مع بعضنا والناس الكل نتمنى لهم عيد مبروك. باهي برشا أنه نتفكروا حاجات مهمة في العيد، مسألة النظافة نعرفوا أنه العيد الكبير وقبيل حكاية والمستمعين والمستمعات أنه حتى المنظومة بكلها في السكنة وكذا تبدلت ولينا نسكنوا في ديار قريبة لبعضها، جردة تقع جردة صغيرة ما عادش كسوة متاع قبالة القدار وفي 1000 متر ومربع وساعات حتى أكثر في سوة وحتى كتعمل طابونة دخانك ما يوصل الحد وكذا، لا راي تبدلت ولينا نعيشوا في عمارات وكذا. راهو اللي يعيش في عمارة باش يذبح علوش، فما أنا ما نقولش لا ما يذبحش هو حر وهذه حاجة تتعلق به هو وبينه وبين ربي وشنو يحب يعمل، ولكن فما مقاييس معينة يلزمو يحسبها من الأول الساعة ويلتزم بكل قواعد النظافة وخاصة في ما يخص الحوايج البقايا بعد الذبيح هذاك الجلود وكالحاجات هذيك الكل يحاولوا حتى الروايح القولة حل الروايح باش هي حل بنظافة نظافة الماء والمطهرات وكذا من جبال وغيره. وحاجة أخرى راهو بربي الروس متاع الصحية ما نعرفش تو فما ظاهرة عشوائية أنهم قاعدين في الشوارع المدينة الكل في الأحياء السكنية الكل فما الفرناقة العشوائيين اللي عاملين حالة لهواء يخنق الناس ما عادش نجم ترقد في الليل والمنظر الحقيقة والبقايا اللي يخليوها وكذا. المواطن ينجم يكون عنده الحل أحيانا ما نعرفش، نحب نعمل ساعات على المواطن ما تتعاملش مع الناس هذو شوفوا شكون ربما في مكان منظم ولا كذا كيف سلطة الإشراف يعني سلط حتى بلديات مش كان في مستير كيف فما في برشا بلايص أخرين نفس الظاهرة البلديات بربي قلكم بربي وانتم ما تعرفوا شنو يلزم بعد كلمة بربي باش تعملوها واجبكم. راو كي جينا البلاغات من عندكم نبداو نقراو فيها في الإذاعة نبداو فرحانين نقولوا تيان بوغ اون فوا هاي البلدية سنا باش تفيق لهم. يا أخي للأسف الشديد من بعد نلقاو العيد الأول نهار وثاني نهار وسيت حتى ساعات حتى للثالث نهار ونفس الحالة نعيشوا فيها. أنا ما نحكيش بمنطق مدينة ولا ريف وما نحكيش بمنطق مدينة سياحية ولا مش مسيحية، أنا كمواطن من حقي نتنفس هواء نظيف في المدينة وين ما نعيش وخاصة نعيش في منطقة بلدية وأداءتي خالصة والحمد لله، وين نطالب باش الناس الكل تكون أمورها خالصة مع ربي ومع العباد ومع الهيكل المسؤولة في البلاد الكل. دونك ظاهر الواجب شنو باش يكون وبربي فما كلمتك يسترزق خليه بربي راهي ذي يسترزق باش دخلنا الاستعمار أصلا للبلاد ردوا بالنا منها تسترزق وي أما في إطار قانوني منظم وما يمسش بحرية الآخر وما يمسش بحرية المواطن وبراحته وعيشته هذا هو به. يلا قوس وسكرناه ونرجع للمعايدات. ألو صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور.
0: أهلا سهلا مدام مرحبا بيك.
1: الله يعيدكم مبروك.
0: علينا وعليك يا لله. أهلا وسهلا مرحبا. يعيشك.
1: أهلا وسهلا. يعيشك ربي فضلك.
0: معنا يا لله
1: منيا من سيدي عامر.
0: ربي فضلك يا منيا ومرحبا بك. اهلا وسهلا منيا.
1: يعيشك
0: يا ايوه منيا عندك شكون غايب.
1: نحب نهنيكم انتوما.
0: يعيشك
1: الله كل عام وانتوما حيين بألف خير ان شاء الله.
0: يعطيك الامثل منيا
1: والله يعطيكم الف صحه كل عيد وانتوما معناها محضريننا في كل شيء صح.
0: اي وصدقني نبداو فرحانين انه نبداو معكم راهو مش احنا نعملوا في واجبنا بريتو اما في نفس الوقت فما فرحه
1: عايشك ربي يصبركم.
0: يا عايشك مونيا.
1: به نحب نقدم عيدي لأمي نقول لها إن شاء الله ربي يطول عمرك في الخير.
0: ربي يفضلها لك
1: ويرحم بابا.
0: يلا يرحم ويرحم والدينا وجميع المؤمنين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: أيوة.
1: وأخواتي وذكرى وسعاد وكريم وعادل ورؤوف وصغارهم ورجالهم وانتاهم وراجلي بوراوي وبنتي رودينا ولدي جاسر ولوتي شيما ونصيرة وسلفي عبد الحميد
0: أي
1: ومرت عمي فاطمة قولها ربي عايشك وربي طول عمرك إن شاء الله يا ربي
0: وربي فضلكم الكل بعضكم إن شاء الله كل عيد متهنين. عندك شكون البرة تذكروا لي في الخارج؟
1: والله يا زملاء أصحابي عندي أصحابي وبرا ما عنديش
0: أصحابك خرجوا يخدموا البرا
1: يخدموا يعيشوا البرا فهمت؟
0: أي بيان سوري اللي بشيخ من برا بشيخ
1: من برا كل عام وهما بخير زيدا
0: أكاهو أي ربي
1: فما اللي جاي وفما اللي ما جايش
0: أكاهو كل واحد ظروفه ويميل
1: الحق واخواتي الكل معتز وعبد السلام رانيا سارة هارون زيد هذوما الكل ولاد اختي ولاد اخواتي هذوما الكل
0: ربي يفضلكم لبعضكم
1: عايشك ان شاء الله ما ننسى حتى حد لا محل
0: وان شاء الله الغايب يرجع ويتلم شمله مع عائلته ومع حبايبته
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
0: واللي ما جاش السنه يجي العام الجاي ان شاء الله تكتب له
1: ان شاء الله يا رب
0: واذا هو نعيشوها الحياه كما هي وان شاء الله المهم القلوب باهيه وصافيه كاوره
1: الحمد لله يا رب وعايش بو عزه الكل وكل من يعرف من يا بو عزه
0: ربي فضلك يا مونيا ويعطيك الصحة
1: ربي فضلك
0: يعيشك
1: ربي
0: يا مونيا يعيشك خليك عيدك مبروك مرة أخرى شكرا مونيا إلى اللقاء
1: عيشك عيشك
0: ألو صباح النور عيدك مبروك أهلا وسهلا شكون معنا
2: معك سيدة
0: سيدة أهلا وسهلا سيدة مرحبا مرحبا يا سيدة
2: إن شاء الله يداك المسير إن شاء الله كل عام حيين بخير وكل
0: يعيشك سيدة
2: ونشكر برشا برشا إذاعة المنسير اللي ديما أني نسمعها كان هي
0: عيبي
2: وإن شاء الله ديما لامعة إذاعة المنسير
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك يا سيدة
2: هي والمذيعين متاحة والمسؤولين متاحة الكل
0: يعيشك سيدة بارك الله فيك
2: على قد معناها باهية وتقدم لنا في برامج باهية يا أختي
0: يعيشك سيدة إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى اللي تنتظروا فيه منا وإن شاء الله ديما تروق لكم برامجنا وإن شاء الله الفايدة حاصلة هذه المهم زيدة يلا سيدة العائلة شكون عندك شكون بعيد ولا تحب تعايد للناس اللي بحديك
2: عندي بعيد وعندي قريب
0: أيوة يلا
2: نحب نسلم على أختي جميلة خضير بالحمامات
0: أيوة
2: هي وأولادها لسعد وإيمان وكافت عائلتي كل اللي في الحمامات نسلم عليهم ونسلم على حسين ولد خالتي في إيطاليا
0: أي.
2: ونسلم على أختي أم الزين خضير في بومرداس وكل عائلة من يحمل أقب خضير في بومرداس نسلم عليهم ونسلم على كافة عائلة وأحبابنا في الوطن القبلي في قربة نسلم على عائلة محمد المعموري وعائلة حمادي باني وعلى عائلة سقلي وكل ذو ما نسلم عليهم كلهم السيدة المرداسي نسلم عليكم
0: ايه كل ما بعد عليك انت الفرد العائله ولا حبيبات ولا قارب
2: اي والله ياسر احنا ما عيشتنا يعني
0: اي عائله كبيره ما متفرقين نحسكم كل واحد في منطقه
2: اي الصحه يا الصحه
0: متفرقين
2: وماذا بيا بربي ديما نحب نسمع اغاني مثلا يوسف التميمي أغانيه يعني تعجبني برشا في بعض الأحيان ديما تفكرونا بالأغاني دوما وعلي الرياحي والكل وفيروز زادة
0: فيروز موجودة عاد فيروز ديما فيروز من الفنانين اللي عندهم نصيب الأسد في ذات المنستير والإذاعات الوطنية الكل
2: إيه والله أني أني
0: تسمع برشا
2: اسمعني اني تو برشا ماني الفت اغنيه وحبيت نقدمها لكن ما تعفنيش الحظ اللي غالب
0: هذا عليك بالبرامج نتاع الاغنية والفن والشعراء اللي يكتبوا الشعر الغنائي وكذا
2: تعالى تعالى وقت اللي نتصل بهم يا ربي
0: اي علاش ليه عندنا برامج وقائمين عليها مذيعين زاد عندهم الخبره والاقدميه في المجال هذا شوف مدام نجوى مهيري تشوف مدام ايناس غرياني يعطيك الصحة سيدة إن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى
2: يعيشك وماذا فيها تقدمي نهدي أغنية لكافة المستمعين الكل وكافة الأهل متاعي الكل أغنية يوسف التميمي سافر مجانات
0: سافر ما جانيش عليه ان شاء الله يجي عاد سافر ما جانيش هكا تو نهار عيد سافر ما جانيش
2: موني ان شاء الله نهار كبير الحقيقه
0: تورتني راك راه الناس تحب حويجه هكا تفرح القلب يا موني ما عادش صعيب السفر ويمشي ويجي وتو ماما ولا اه
2: يا موني فيروز زاده تمره يا معيون وساع مثلا
0: اي حلو اي حلو باه ان شاء الله اذا كانت مكنوا عنا برشا طلبات على الاغاني وعنا الاغاني جازه وعنا برشا طلبات على الهدايات زاده يا منيا اذا مش اليوم مره اخرى ان شاء الله تنشوفوا يوسف تميمي
2: ان شاء الله نهارك زين
0: عايشك يعيشك منيا وكل ما عام انت بخير
2: عايش بارك الله فيك
0: تفضلي
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7 مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم ديما عيد نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأسرة

0: أهلا وسهلا ومرحبا وعيدكم مبروك الناس الكل ومرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم وبطبيعة نعاود نقول لكم راو برشا التليفونات والعدد اللي نجموا نعديوهم على غاني وحتى طلبات لغاني راو فما ديما برشا طلبات إن شاء الله إن شاء الله نجموا نوفيو باللي نقدروا عليه. الفضاءات مازلت متواصلة في البث المباشر اليوم مش كملوا حتى لآخر نهارنا معناها حتى لليل. ممكن الاتصال والإهداء باش يكون ممكن ليكم أنتم فضاءات خاصة بتهني العيد. مرحبا وصباح الخير وعيدك مبروك. وشكون معانا؟
1: فتحية من المستي.
0: مرحبا فتحية أهلا وسهلا. مرحبا بك يا فتحية.
1: عايشك. نحب نهدي الغنات الحصة التهاني الحفادي ياسمين وأحمد وغزل حاج عمار
0: أي
1: وبيان وحامد ويحيى.
0: أيوة وين موجودين هما بحذاك؟
1: نعم
0: بحذاك أحفادك مدام فتحية؟
1: لا واحدة في المرسى والقرين هون وصفاء وبيئة وصفاء ومروة وأمير.
0: ربي فضلهم لك مدام فتحية. عايشة
1: وزينب ومحمد والولاد الأخر اسمه ساتو.
0: يبي ميساج ربي فضله.
1: وشكون آخر يا ربي اشهد لا إله إلا الله وجهاد وحمزة.
0: وجهان وحمزة ربي فضلهم الكل.
1: جهاد
0: به ربي فضلهم الكل. فمش حتى مشكلة حتى اللي نسيت اسمه راو تراك متاع الراديو كهورا وما ستكش مامي للولايد اللي نسيت اسمه.
1: والله اسمه مدرك فلوك متاعك المسلسل من عشرة اللي نسيت.
0: اوكي كي اذا كانوا متاع المسلسل حتى انا بيدي مش بنجم نطلعوا معاك. يا ودي سميونا محمد وعلي يهديكم ربي واخطاونا خليه سهل هكا ولا فتحية
1: مسمي الناصر ومنصور توانا زوما
0: ما شاء الله
1: مسمي رفقة وبحرية واميرة.
0: ايوه مخلطين
1: هذوما الكل نهدي لهم تهاني متاعي.
0: اي ربي يفضلهم.
1: عايشك ونسابي من اساس نسابي يقول لك يحفروني ولا حاجه. منصور الحاج عمار وش اسمه صابر زروق
0: به ربي
1: ومنير مسكيني. هذوما نسابي
0: نسابك.
1: عايش
0: ربي يفضلهم لك ربي يفضلك ليهم مدام فتحية.
1: خليك
0: جاوب حداك عيدوا ولا بعيد بعيد؟
1: لا كل بعد أنا وحدي قاعدة في الدار أنا وعندي ولد منصور تومي وأنا وياه وبر.
0: أكها وربي يفضله لك والبعاد إن شاء الله يجي وإن شاء الله تتلقاو في ساعة سعيدة مدام فتحية.
1: كناين يا عاد أقول لك
0: كناين. أيوة تو كيفية هاي زمي
1: وكريمة.
0: أيوة ربي يفضلهم زيادة
1: ومحمد الهادي
0: به. عايش كي مدام فتحية إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله يتلم الشمل متاع العائلة الكل
1: وانتي حي بخير
0: وانتي بالأمثل يخليك يعيشك يعيشك. المستمعين اليوم برشا حب
1: وجيراني ما ننساهمش.
0: جيرانك الكل بيه جيران مدام فتحية الكل بيه إن شاء الله عيدهم مبروك.
1: ولوزاتي ما ننساهم الزاد
0: بيه. وكمل سلفاتك عاد تو تسمي لوزاتك وسلفاتك لا باش توحل راك ورطة.
1: سلفاتي عندي سلفة متوفية الله يرحمها توفات
0: الله يرحمها
1: وسلايتي زاد يصلح حالهم ويهديهم.
0: امين وربي يفضلكم العائله الكل بعاصكم وان شاء الله ان شاء الله يتلم الشمل مع وليداتك اللي موجودين بعاد. عايشك مدام فتحيه شكرا وعيدك مبروك يعطيك الصحه. يلا مساحتنا هذه توصل نص النهار موعدكم على اخبار وبعد ونرجع ان شاء الله وباش نكملوا مع المساحات الخاصه بالعيد اليوم. برمجتنا العاديه ترجع غدوه ان شاء الله باذن الله انطلاقا مصباح. يلا الو على السلامه.
2: الو على السلامه.
0: مرحبا شكون معنا سيدي؟
2: عيدك مبروك.
0: عيدك مبروك كل عام وانت بخير
2: وكل الزملاء والزميلات.
0: يعيشك.
2: ومؤسسة الإذاعة المسلسل إذاعة التونسية وإذاعة المسير بالذات.
0: يعيشك.
2: معك الهادي سليمان.
0: سيل هادي أهلا وسهلا عيدك مبروك يا سيل هادي كل عام وانت بخير. يعيشك.
2: يعيش بنتي أنا نسمع فيكم يوميا فهمت يوميا.
0: يعيشك يا سيل هادي ربي فضلك أنت تطل علينا وجينا معك اليوم ما جيتناش هاك بالتليفون يا سيل هادي.
2: نحب نحييكم جميعا ونسمع فيكم ويعطيكم الصحة.
0: يعيشك سي الهادي
2: ويعطيك الصحة على الطاقة المقدمة اللي عملتها في اللول بعد الجينيريك متاع البرنامج.
0: ايوه
2: وعندي اقتراح ماشي ولا بربي كثفوا شوية من أغنية تونسية خاطر احنا
0: اي صحيح
2: أسسنا إذاعة مسير كل صواعدة انا كنت اخدم 10 سوايع يعطيني ساعه في
0: اي اي نار نار
2: تعرفوا ادرس
0: سي الهادي سليمان علما وانه من اللي خدم في الكور تكنيك من الناس المؤسسين واللي حطوا اذاعه المنستير من بين الناس اللي حطوا اذاعه المنستير في الطريق الصحيح واللي عاشوا نجاحاتها وصل معنا وحاليا هو في في التقاعد المريح ان شاء الله ولكن يعني باقي يشجع فينا ويجينا ويطل علينا وبارك الله فيك سي الهادي
2: نجي هذاك الاذاعه المنستير تسري في دمي وانتم ما تعرفوا فهمت ولا
0: اي لا نعرف الهادي والله نعرف
2: وتو انتم خذيت المشعل علينا وما فيها باس وقت انت عملت التحيه وكل مقدمه يعطيك الصحه فيها ونحيوا زاد سواء الاموات ولا الاحياء اللي كانوا من مؤسسي اذاعه المسيره
0: كل الاموات الله يرحمهم والاحياء ربي يفضلهم ويشدهم صحه البدن
2: في كل اداره تلقى شكون اسسها ولكن ياخذوا المشعل عليها شباب جديد كيف
0: انتم بتبيع
2: ان شاء الله فهمت ولا
0: هذيك سنه الحياه وسي الهادي توافقني الرأي كي قلت معناها الخدمة في الإذاعة فيها حب راي مش خدمة كيما أي خدمة عادية وانتي تلاحظ معناها مش تقعدت منها ولا نقلت منها ليه تقعدك العلاقة متواصلة سبحان الله
2: والله والله تقعد ديما العلاقة متينة على على على كامل الدهر مدام أحياء هو هو كي تأسس ذات المسيرة احنا بنيناها بالكعب أربع كعبات كعبتين وكعبة على سبيل الذكر والحصر مع الهادي بخريس أحمد طنبورة
0: فهمت ربي يفضلهم
2: على زوج مسجلات وقت الماتريال شلمبرجي مع عشرة والأهل الذكر يعرفوها من شو الله كنت نخدم ما بين كما نقولوا هاشيف وبيه نعمل 12 ساعة في في الاستوديو في الاستوديو نتاع اللانتين عن اللانتين برك على نفس التكنيك ونعمل خمسة سوايع خلينا في محطة إرسال تو حاليا سوق السبت
0: فهمت شو
2: باش نلزمنا احنا يعني قدمنا بالإذاعة ونجحناها رغم كانت الامكانيات متواضعه ياسر وبلاس تقول عديمه فهمت شو كان هو يحزنه هو الاندفاع نتاع الشباب
0: وانهم
2: اللوج ولا على حتى شيء ان شاء الله على كل حال تحياتي لكم جميعا
0: يعيشك سي الهادي وانت ان شاء الله عيدك مبروك يعيشك
2: وقت احنا نرد الاعتبار المؤسسي الاذاعه سواء
0: بالطبيعة ميلة ميلة سي الهادي
2: في النقل في كل شيء هما كي سمعتوا انا كي يعني فوت يعني فوت 70 سنه في العمر
0: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله في الصحه والخير
2: عمري 22 سنه فهمت
0: اي صغير بالكل
2: انا هاكا تسمع تو عندي راديو صغير يوميا الصباح نسمعكم وربي
0: نعرف يا سي الهادي نعرف نعرف
2: ديما احنا ديما احنا الإذاعة والإعلام ديما هو اللي هذا بالذوق وخاصة ان احنا نبعث روح الوطنية في الشعب التونسي ونحبوه في بلاده وهذاك دورنا كنت ولا
0: صحيح صحيح يعطيك صح
2: ومن الاخر نحب نختمها ربي يحمي تونس
0: امين
2: ان شاء الله تونس بخير
0: امين
2: ما دام الامن والامان والمتوفر في تونس
0: ان شاء الله يا ربي وامين ان شاء الله عايشك سي الهادي ربي يفضلك تحيه ليك ولكل زملائنا المتقاعدين شكرا ليك سي الهادي يعطيك الصحه حد ما ينسى فضل الناس اللي سبقته راه حتى حد
2: ان شاء الله ربي يحيينا بخير عام الجاي عام 2027 يحيينا بخير
0: امين ان شاء الله ربي يحيينا بخير شكرا سي الهادي سليمان يعطيك الصحه شكرا ليك الى اللقاء سيدي ان شاء الله عيدك مبروك

مبروك الناس لكل مرة أخرى. ونعود أذكركم أنه المساحات متاع التهاني مازلت متواصلة لإذاعة المنستير. في نفس الوقت نذكروا أنه غدوة إن شاء الله نرجع لبرمجتنا العادية وبرمجنا ترجع في مواعيدها وبنفس المحتوى بطبيعة ديما. وانتم أكيد اليوم برشا ناس بما أنه غدوة يوم عمل, وبالنسبة للي مازالوا يقرأوا, بالنسبة للي مازالوا يقرأوا يوم دراسة, وتلامذة الابتدائي أصلا مازالوا يكملوا امتحانات من نهار الجمعة ونهار السبت. إن شاء الله العائلات الكل تلقى الفرصة في العودة اليوم العشية. ردوا بالنا اللي عنده إمكانية إنه يرجع لبكري يرجع لبكري, اللي بالعكس ينجم يوخر ينجم يوخر, معناه ينجم يروح غدوة ما عنده حتى ارتباط, ما يزحمش الناس الأخرين المرتبطين بالعمل وبالدراسة متاع وليداتهم ويرجع في عقله. هذه الكل من أجل أنه بعد العيد نرجع في طريق آمنة ونرجع بالسلامة اللي نطلبوها إن شاء الله من ربي للناس الكل. هذا اللي نتمنوه وديما نبهو اليوم العودة راهو نحبو يتعدى آمن في طرقاتنا. وصلت بعض الفيديوهات وبعض التصاور بعض الزملاء نتاعنا اللي يجتهدوا وأنه الأمن المروري قائم بالواجب, تحية ليهم خالصة من القلب. نعرف من نهار الاثنين مش من نهار الثلاث وهم يعيشوا على الطرقات في عمل مكثف مكثف من أجل تأمين العيد هذا في المشيين وفي الرجعان, معناه كي يجيو وكي يروحوا. والعملية مش سهلة لأنه تنقلات بكل على شبكات الطرقات في البلاد الكل, كل واحد منين يتنقل وين يمشي ومنين يرجع, دونك مجهودات كبيرة. هما من الناس اللي تقريبا ما يعيدوش, بالعكس العيد بالنسبة ليهم هما ذروة العمل ويخدموا يوصلوا يخدموا, معناها حتى الفاكاسيون تاعهم دوبل وتخيبلوا ساعات يوصلوا ناس ما ترقدش. دونك نكونوا احنا زادة واعيين بالحكاية هذه ونظموا العودة متاعنا, اللي نجم يبكر يبكر واللي نجم يوخر يوخر, نجم حتى يرجع غدو ما عندوش ارتباط لا بعمل ولا بدراسة مش باش يقلق انه يكمل ليلة في البلاصة اللي عايد فيها, المهم يرجع في طريق تكون مرتاحة شوية وما يتقلقوش في طرقات متاش فماك الازدحام حتى في البياج وغيره, وتبدأ الأمور تتعدل كلها لباس, وإن شاء الله يا ربي يتعدى العيد في أحسن الظروف.

أخرى تحية وعدكم مبروك الناس لكل اللي اتصلوا بينا كل زملائنا. نعود ذكروا المتقاعدين وعلى مستوى المؤسسة الكل نقول زملائنا لأن وحدة لا تتجزأ. نجاحنا الكل مع بعضنا وفرحنا الكل مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. إذن سيلهدي سليمان قال لك الأغاني تونسية يلا هاو كوكتيل تونسي بصوت تونسي صميم زياد غرسة. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. اليوم تحية وصلتكم نجلة عطية عالية منصوري حسام قدرية في تمام منتصف النهار الأخبار. شكرا لكم الناس الكل مرة أخرى عيدكم مبروك. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: حجاج بيت الله الحرام ينطلقون في رمي الجمرات في أول أيام التشريق، والمكلف بتسيير إدارة الحج يطمئن بشأن الوضع الصحي للحجيج التونسيين. المركز الوطني للجلود والأحذية يتوقع تثمين 15 فقط بالمئة من جلود الأضاحية. المصالح الفلاحية بزغوان تكشف عن موعد افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة. إلى تفاصيل الأنباء، يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. وفي الأثناء أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير، وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. وبين الحجاج التونسيين حاليا في المخيم بمنى، وقد انطلقوا في رمي الجمرات في أول أيام التشريق.
1: نحن تو في المرحلة هذه في رمي الجمرات، البارح قمنا برمي جمرة العقبة، واليوم إن شاء الله بدينا في رمي جمرات أيام التشريق. تزوز ملايين بشر بتزوم من منطقة صغيرة اللي هي عرفات، بتزوم من منطقة أخرى مزدلفة اللي هي صغيرة، بتزوم منها، راهو كله بتيسير من الله. النفرة مشت في أمور طيبة. أصعب نهار عنا العيد، خاطر ذكر نهار النفرة توصل فيه الحجاج تعبه من الخطة المرورية بتاع السعودية اللي يجيبوه منا اللي يجيبوه من ذات، تخرج الأول تخرج توصل الأخر تخرج الأخر تخرج الأول، والحجاج مش متعودين بالأجواء هذية. فمن ثم خاطر برجع بيجي العمرة في بالو الحج كيف العمرة، أنا مش كيف الحج فيه معناها نجم تقول مشقة أكثر وصعوبات في التنقل وكل شيء، لكن الحمد لله الحجاج كله مس المخيمات، ما عندناش حفلات ضايعة، فقط بعض الحجاج نحن أنا بقيت في الأخر نحن نشيك على المخيمات، نبقى رحلة الأخرانيين نكمل المخيمات نشوفوا يبقى شيء واحد في المخيم، نلموا الباجاج اللي بدهم نخلطوا في الكرة الأخرانيين، نابدوا في مزدلفة، ومن بعد جبت الحجاج اللي بقى في مزدلفة على الطريق على المشات لنوصلناهم للجمرات ورجعنا.
0: هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل إلى غاية 14 من جوان 26 2000، حيث ستقوم الشركة بتأمين شركة تونسير بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. بمناسبة عطلة العيد وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركة مرورية كثيفة وما تشهده اليوم طرقاتنا من عودة للمواطنين، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. الرائد سامي مسعود رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد والتفاصيل.
2: لمستعملي الطريق باش نكونوا اكثر وعي ومسؤوليه، اول حاجه ربط حزام الامان ضروري للركاب في الاماكن الاماميه والخلفيه، نتجنبوا المجاور الممنوعه والسياقه المتهوره، نتحلوا بالصبر خاصه يبدا فما برشا امبوتياج، زيد اللي استعمال التليفون اثناء السياقه ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة، زيدا المركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الفضل.
0: ملح الجلود احياء لعادات الجدود، حملة أطلقتها بلدية المعمورة من ولاية نابل بمناسبة عيد الأضحى من خلال توزيع الملح وأكياس البلاستيكية لجمع الفضلات إلى حين رفعها من قبل أعوان البلدية، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جليل أنصيري التي تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: قمنا بحملة تحسيسية ويوم توعوي قمنا فيه بتوزيع طول ساشي لوضع فيها كل الفضلات وحكمة الإغلاق وضعها في داخل المنزل في انتظار قدوم فريق النظافة لإخراج تلك الفضلات وحملها للمصب المراقب. اثنين السنة عملنا يوم تحسيسي مشاركة شبيبة رياضية فوج الكشافة بالمعمورة لتوزيع ساشيات وساشيات الملح على المتسكنين اللمسة لأحياء عادات جدود تحت شعار ملح جلود أحياء لعادات جدود. عادة قديمة كان يقوم بها المواطن التونسي والمواطنين المعموريين يعاودوا ويستثمروا ويثمنوا جلود متاع الأضاحي ذيك ويستعملوها في الديكور يستعملوها في المنازل متاعهم. السنة قمنا باللاكت هذية إن شاء الله تعمل فايدة وتكون الناس كلها اقتنعت. توزيع ساشيات لعدم إلقاء الفضلات عشوائيين أمام المنازل وفي الطرقات العامة. رفع حيني كل وسائل العمل في البلدية مجندة كي يكون العيد على أحسن حال في أبهى حلة تكون أرجاء البلدية والبيئة نظيفة وسليمة.
0: في سياق متصل رجح المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام، واعتبر برجب نسبة 15% ضئيلة جدا مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني.
4: تجميع هذه الجلود اللي تلقاها ذبحة لهذا السبب قمنا بحملة تحسيسية بضرورة وضع هذه الجلود في أماكن مخصصة. في إطار هذايا يقع التثمين متاعها الجلود هذية يقع تمليحها بالملح الطبيعي حتى لا تتعفن الوقت اللي هذاك لازم باش توصل للمدابغ باش يقع معالجتها ويقع تثمينها. ثم تثمين اللي يقع بطريقة تقليدية وذاك اللي يستعمل جماعة الصناعات التقليدية ولا في الطريقة الصناعية اللي هي يولي جلد اللي هو معناتها تولي مادة أولية باش يقع صنع منها الأحذية ويقع صنع منها المصنوعات الجلدية والمصنوعات الأخرى. ثم جمعية اللي هي كانت انترفاس بيننا بين البلديات قاعدة عملت تحسيسية باش نتلفاو كيف إلقاء الجلد في الطبيعة. احنا عطينا كمية من الملح باش يقع تصبير الجلود وكذلك معناتها وفرنا ديساك من بلاستيك باش يقع فيه حفظ الجلد فيها لوطون اللي باش يخلط نقطة التجميد. السنة تقريبا 800 ألف أضحية ممكن نوصل باش نثمن 15% منهم فقط والعدد معناتها ضئيل وضئيل جدا.
0: في بقية أنبائنا أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بلجيا المصادق عليها لموسم 25 و2026 سيكون يوم غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 من جوان. واتخذت المندوبية الجهوية

0: راس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدية، وهو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستيرة. الأخبار تحدثت إلى فراس المتوج بالجائزة الوطنية الأولى.
1: فراس العابد فنان تشكيلي وحرفي من المكنين، عندي إجازة أساسية في الفنون التشكيلية اختصاص نحت، وعندي ماجستير في فنون وتكنولوجيات الخزف. بديت مشروع صناعات تقليدية في النحت على المخار. أني بني نقرأ معناها في الجامعة، وأني ديما نشارك التظاهرات الثقافية والفنية، كانتش خاصة أول تتويج، أما أكبر تتويج جائزة الوطنية الحق شاركت في التدوير. إن شاء الله معناها في خير. أغلب المصاعب هي في الترويج. مشروع مازال صغير، مثلا ما نجمش نواكب تصدير للخارج وكل ما نجموش حاليا، والسوق المحلية الخدمة نيش برشا، فمش الناس كل تنجم تفهمها وتفهم معنا لوراها. معناها قاعد نخدم على الحكاية هذه بالتعاون مع المندوبية، يعني إن شاء الله باش نحاول نشارك في معارض في الخارج، ولما لا كان ثم قسم في التصدير وذا بي.
0: ختاما لهذه النشرة، أعلنت وزارة التربية أنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بالنظر، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان 26 2000 إلى غاية يوم التاسع من جوع عبر الموقع www.udunet.tn. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصى يوم 9 من جوع 26 2000. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون في رمي الجمرات في أول أيام التشريق، والمكلف بتسيير إدارة الحج يطمئن بشأن الوضع الصحي للحجيج التونسيين. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور انفو. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت عن تعيين الحكم حسام بن سيسي للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بيشتجمع غدوة الجمعة بملعب مصطفى بن جنات تلقى من الساعة 4 بعد الظهر تقدم ساقيت الديربي أمل حمام سوسة. يساعد حسام بن سيسي في إدارة لقاء كل من محمد أمين منسي كمساعد أول ومحمد علي درويش كمساعد ثاني وأنور العكروتي كحكم.

رابعة للقاء. بدوره الحكم فرج عبد اللوي بشي زفر مباراة البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجبسي ونادي حمام الأنف بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقة من الساعة الرابعة بعد الزوال. المباراة باش تلعب دون حضور جمهور. بالنسبة لبقية طاقم التحكيم الحكم أمير لوسيف باش يكون في غرفة البار ويساعده وسام بوغطس. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم اكتمل البارح النصاب الملعبية واليوم يواصل التحضيرات نتاعو بحصة تمرينية باش تكون في ملعب تبرقة امام وسائل الاعلام باش تكون حصة تمرينية مفتوحة. انطلاق عملية بيع تذاكر مقابلة كاس تونس في كرة اليد نذكر مع ماضي ساعة فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين النادي الافريقي وفي الاربعة مباراة تجمع الترجي الرياضي بساقيت الزيت نهائي الاكابر. لجنة الانتخابات تقرر قبول ترشح قائمتي كريم الهلالي وكمال سنوسي. الانتخابات باش تكون يوم 6 جوان القادم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو غمض وأفتح ولايكم جايين يا حبايبي يا غايبين.
1: اسمع واستمتع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

بيبي يا بيبي وحشني يا جميل لو غمت وأفتح لو غمت وأفتح.

جايبين اوحشني يا غاليين يا حبايبي يا غايبين اوحشني يا غاليين لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي.

0: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
1: أتانا العيد، الله الله يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
0: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
2: جمعتينا فرحانين.
3: إشهار
4: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك
7: تيك مع ريم الهاني.
8: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ميتا مؤخرا تطبيق جديد مستقل باسم فوروم، يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعات فيسبوك في صفحة رئيسية منفصلة عن تجربة فيسبوك الأساسية. ورصد التطبيق الجديد بدون أي إعلام رسمي من الشركة، ويتضمن وصفه على متجر تطبيقات الأب ستور أنه مساحة مخصصة للمحادثات اللي تهمك، مصمم خصيصا للمجموعات اللي ينتمي لها المستخدمين بالفعل وتلك التي لم يكتشفوها بعد. ويعرض موجز الفوروم المحادثات من مجموعات المستخدم الحالية بدلا من مزجها بمنشورات الأصدقاء وصفحات والمحتوى المقترح عبر الخوارزميات، بحسب تقرير لموقع ماكرومورس المتخصص في أخبار التكنولوجيا. وعند تسجيل الدخول لأول مرة يسأل المستخدمون عما يرغبون في رؤيته المزيد منه، ما يشير إلى أن التطبيق بيعرض أيضا منشورات من مجموعات أخرى تتوافق مع اهتماماتهم، وأي منشور يتم نشر عبر الفوروم بيظهر أيضا في تطبيق فيسبوك الرئيسي، والعكس صحيح. بيحتاج المستخدمين إلى حساب فيسبوك نشط لتسجيل الدخول إلى فوروم، كما يدعم التطبيق أسماء مستخدمين مجهولة الهوية للتفاعلات العامة على غرار الخيار المتاح بالفعل على فيسبوك، رغم أنه مشرفي المجموعات باش يظلوا قادرين على رؤية الهويات الحقيقية وراء الحسابات هذه. ويتضمن الفوروم زوز ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. الأولى تعرف باسم أسك، ويقال أنها تستخرج الإجابات من مختلف مجموعات المستخدم حتى لا يضطر إلى البحث داخل كل مجموعات بشكل منفصل. أما الميزة الثانية فهي مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة مشرفي المجموعات في إدارة المهام الإدارية، وما هيش هذه المحاولة الأولى من ميتا لإطلاق منتج مستقل للمجموعات، لأنه سبق للشركة أن أطلقت تطبيق مخصص لمجموعات فيسبوك قبل سنوات لكنها أوقفته في عام 2017. وقد قارن البعض التطبيق بمنصة ريديت نظرا لتركيزه على مناقشات المجتمعات المتخصصة وتوصيات المستخدمين الحقيقيين والمحتوى القائم على الأسئلة والأجوبة. بينما تعمل ميزة الترجمة الفورية على نظامي أندرويد وآي أو إس فقط، عادة عند استخدام سماعات الرأس والأذن، يبدو أن شركة جوجل تسعى لتغيير هذا قريبا، ويبدو أن الشركة ستكشف حاليا خيار يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة الفورية دون الحاجة إلى سماعات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
7: إشهار
4: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك
7: مع ريم الهاني.

0: التمام الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية، وستؤمن الخطوط الجوية التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة، وذلك بداية من غرة جوان وإلى غاية 14 من الشهر ذاته. تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بزغوان المصادقة عليها للموسم الحالي يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال، ويوم الثامن من جوان بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين، وفق ما أكدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان. كان التلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، أي المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم 14 من جوان 26 و2000 وإلى غاية 9 من الشهر ذاته. وأفادت وزارة التربية أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاها يوم 9 من جوان. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 15 قتيلا بينهم أطفال حتى صباح اليوم، في حين طالب وزير المالية الإسرائيلي سوميت راشا بتدمير 100 مبنى مقابل كل مسيرة تصيب جنودا صهاينة. توقعت الأمم المتحدة اليوم أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة من 26 و2000 إلى 30 و2000، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمسة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد في تمام الساعة الثانية بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: أفراح العيد،
2: أفراح العيد.
3: هاي هاي واي واي، طاير كل يوم تمر بالحي، رايح جاي رايح جاي، تحرق بقلب.
1: أفراح العيد.

0: أفراح العيد. أفراح العيد تجوال جميل في أجواء العيد البهيجة.
1: بكل تحايا الود والمحبة نحييكم مستمعين الأحبة في هذا اليوم البهيج، حيث سنتعرف في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا على أبرز العادات والطقوس المرافقة لعيد الأضحى المبارك في مختلف البلدان العربية والإسلامية، فرافقونا.

مستمعينا الأحباء، يطل علينا عيد الأضحى المبارك وهو محمل بالبهجة والأفراح بين ثواب الأضحية وصلة الرحم، وأيضا فرحة الأطفال الصغار بالعيدية. واختلفت تلك العادات فيما بينها حول العالم، فاختصت كل دولة بطقوس معينة ميزتها عن غيرها. ورغم ذلك اتفقت الدول العربية أيضا في بعض العادات مثل الأضحية التي تقدم في أول أيام عيد الأضحى، ولكن بطرق متعددة.

أحبتنا المستمعين، وقفتنا الأولى ستكون في ليبيا، حيث يختلف عيد الأضحى في ليبيا عن باقي الدول العربية. ففي صباح أول يوم للعيد وقبل ذبح الأضحية، تقوم سيدة المنزل بتكحيل عينيها بالقلم الأسود أو الكحل العربي، ثم تشعل النيران والبخور ليبدأ بعدها بالتهليل والتكبير. ويسمى عيد الأضحى في ليبيا بعيد الفداء والتضحية، فتحظى الأضحية بمكانة عالية لدى الشعب الليبي، فيقومون بتهيئة أنفسهم قبل العيد بستة أيام لشراء الأضحية.

الكبش، حيث يعتبرونه الكلب الأسود الذي يمتطيه الموتى إلى العالم السفلي حسب الأساطير الفرعونية القديمة. وتلك العادة منبعها الاعتقاد السائد بين الليبيين بأن كبش الأضحية سيمتطيه الشخص المسمى عليه، أي الذي سيطلق اسمه على الكبش إلى الجنة يوم القيامة وهو هدية إلى الله. فينبغي أن يكون صحيحاً معافى، ويجب أن يكون كبشاً جميلاً كحيل العين، قوياً ذا قرون لا عيب فيه.

بالنوم.

مستمعينا، ومن ليبيا إلى الجزائر وأجواء العيد المميزة، حيث يقوم جزائريون بتنظيم مصارعة الكباش قبل حلول عيد الأضحى مباشرة وسط حشود من المتفرجين، ويعد ذلك من أقدم العادات الجزائرية. وتقام تلك المصارعة في حي صالون بيه بالعاصمة الجزائرية، حيث ينظمون مصارعات للكباش ويتصارع الكبشان بالرؤوس وسط حشد من المتفرجين المتحمسين، ويفوز الكبش الذي يجبر الآخر على الانسحاب. ورغم أن السلطات لا تشجع تلك العادة، فما زالت مصارعة الكباش تتمتع بشعبية كبيرة بين الجزائريين في الأيام السابقة لعيد الأضحى. وينظم الأطفال بعض المصارعات التي تشترك فيها خراف اشترتها أسرهم لذبحها صبيحة يوم العيد.

أما في اليمن مستمعينا، فيقوم رب الأسرة مع الأولاد بزيارة حمامات البخار الشعبية، وذلك قبل حلول العيد بيوم واحد، كما يقوم اليمنيون قبل قدوم العيد بترميم المنازل وإطلاء القديم منها حتى تبرز بشكل جميل ومظهر لائق، وكأنها ارتدت لتوها حلة من حلل العيد. وبعد الصلاة يقوم اليمنيون بزيارة أقاربهم، ثم يتم الخروج للصيد باستخدام الأسلحة النارية لتعليم الأولاد النشانة.

0: ولا نزال معكم مستمعينا وأجواء عيد الأضحى وطقوسه في البلاد العربية، حيث ستكون وقفتنا عند مملكة البحرين. فمن التقاليد والطقوس المتعارف عليها في البحرين احتفال الأطفال بإلقاء أضحيتهم الصغيرة المدللة في البحر، وهي عبارة عن حصيرة صغيرة الحجم مصنوعة من سعف النخيل، ويتم زرعها بالحبوب مثل القمح والشعير. يعلقونها في منازلهم حتى تكبر وترتفع حتى يلقونها في البحر.
1: بدنا نتجوز على العيال.

مستمعينا، وإلى المغرب، حيث يقوم شعب المغرب بعادات خاصة خلال عيد الأضحى، أشهرها على الإطلاق غمس اليد في دماء الكبش لاعتقادهم أن ذلك يمنع الحسد. وعقب ذبح الأضحية يقومون بملء فم الخروف بالملح أو رمي الملح على الأرصفة، كما يضعون الحنة على جبهة الخروف لطرد الجن منه. ويقوم بعض المغاربة بالاحتفاظ بمرارة الكبش في المنزل لاعتقادهم بأنها تشفي من بعض الأمراض.

وللعيد في جمهورية مصر العربية نكهته الخاصة، حيث يحتفل المصريون بعيد الأضحى في أجواء من الخشوع والبهجة، وتمتلئ المساجد والساحات والشوارع المحيطة بها بالمصلين وهم يكبرون تكبيرات العيد. ثم يبدأ الصغار بارتداء ملابسهم الجديدة وشراء البالونات الملونة وأدوات اللعب، وتمتلئ مدن الألعاب والحدائق العامة وحدائق الحيوانات بالزوار، وتنطلق المراجيح في الهواء حاملة فرحة الأطفال والكبار بعيد الأضحى، فيما تتهادى المراكب بأشرعتها الملونة في رحلات ترفيهية على صفحة نهر النيل حيث تتجمع الأسر.

0: مستمعينا، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم لهذا اليوم أفراح العيد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: أفراح العيد،
2: أفراح العيد.
3: أي أي واي واي، طايرك اليوم تمر بالحي، رايح جاي رايح جاي، تحرك بقلب.
1: أفراح العيد.

أفراح العيد. أفراح العيد تجوال جميل في أجواء العيد البهيجة. أفراح العيد برنامج من إعداد حيدر حسين، تقديم إينا زاير. أفراح العيد إخراج جعفر الزبير.

0: وتمام الثانية بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير والوضع تحت سيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. رجح مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام، واعتبر برجب أن نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس للمرة الأولى حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من السنة الحالية ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من رابع من جوان المقبل إلى غاية التاسع من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. وأفادت وزارة التربية أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصى يوم 9 من جوان المقبل. يوم غد 29 من مايو 26 و2000 هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد بحسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها. أشادت الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدة أن حوالي 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. وتحيي تونس غدا الجمعة 29 من مايو اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى من كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين. نهاية موجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم ديما عيد، نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر ميناء غربي السعودية تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. هذا وأكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي، أكد أن جميع الحاجيج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 والفين الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وهي المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم إلى غاية يوم التاسع من جوان عبر الموقع www.edinet.an. وأفادت وزارة التربية أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من ما من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم 9 جوان القادم. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس للمرة الأولى حاجز 1 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 26 والفين ليبلغ 1024 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. شن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم غارة على العاصمة اللبنانية بيروت وفق ما أعلنه في بيان مقتضب، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الهجوم استهدف قائدا في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. وقالت مصادر إعلامية أن الغارة استهدفت علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله فيما وصفته بأنه محاولة اغتياله قرب الضاحية الجنوبية لبيروت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.an وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.an منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
4: أتانا العيد الله الله. يا محلى العيد الله الله. الله
3: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
5: جمعتين فرحانين.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة، باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، جلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعه بانتظام، الى جانب حميه غذائيه غنيه بالالياف كما الخضر والغلال، ونأكد خاصه على تنقيص الملح في الطعام الى جانب حركات رياضيه كما المشي. مع تحيات الدكتوره اكرام شنطوري.
6: دقيقه صحه.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. وجعل

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

خطاياتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل

0: فرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غربي السعودية، وذلك تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. هذا وأكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي، أكد أن جميع الحجاج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي تنطلق في حدود 1:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة والمتمثلة في المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم إلى غاية يوم التاسع من نفس الشهر عبر الموقع www.udinat.tn. أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 25 و2026 و2000 يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والقمح الصلب واللين يوم 8 من جوان. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية، وإثر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 22 من مايو الجاري بمقر الولاية حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع. دوليا، قالت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أن أكثر من 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية خلال الساعات 24 الأخيرة، وأضافت تأكيدها على ضرورة الحصول على التصريح اللازم للعبور الآمن، حيث سيجري التعامل مع أي سفينة تحاول تجاوز المسارات المحددة بكل عنف. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبروك جميعا، مرحبا بكم في ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يواصل في تحضيراته في طرابلس وفي مدينة التبرقة. اكتمل النصاب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، كل لاعبين على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي. حصة اليوم تكون مفتوحة للعالمين، منتخبنا باش يواصل استعدادات المونديال في البرنامج زوز مباريات ودية، يوم 1 جوان ضد منتخب النمسا في فيينا، ويوم 4 جوان ضد منتخب بلجيكا في بروكسل. نذكر المنتخب الوطني التونسي بالسفر باش يكون يوم السبت. أخبار الأندية، نبدأ بنهائي كأس تونس بين الترجي الرجيس ولا الترجي التونسي، وانطلاق بيع التذاكر بالنسبة لمباراة الدور النهائي كما قلت باش تجمع بين الترجي الرجيس ولا الترجي التونسي يوم الأحد في ملعب حماد العقربي ببرادس بداية من الساعة 4. التذاكر مخصصة بالنسبة لجماهير الزوز فرق 15 دينار، 25 دينار أيضا، 35 دينار و50 دينار. بالنسبة لتذاكر الترجي نفذت تقريبا منذ الساعات الأولى، رغم أنه صار عتب بالنسبة للبيع على التذاكر بالنسبة لمباراة الدور النهائي على منصة البيع، عتب تقني في منصة البيع، لكن يتواصل بيع التذاكر بالنسبة لحباة ترجي وترجي الرياضي التونسي. نضال طيف هو اللي بيكون حكم الدور النهائي، بيش يساعده كل من خليل حساني وأحمد الضوي في غرفة الفار، بيش يكون مجدي بلغام. تعرفنا أيضا على الحكم اللي بيش يدير مباراة الفاصلة مباراة البراج.

تية النادي الأفريقي، وأيضا انطلاقا من الساعة 4 ترجى تونسي البطل باش يواجه نادي ساقيت الزيت. في كرة السلة اليوم الموعد مع المباراة الثانية من أجل تحديد الدور النهائي بين بيترو أتلتيكو الأنغولي في مواجهة أهلي بنغازي ليبيا الساعة 6. أكيدا نذكروا الترشح الفريق الرواندي للدور النهائي لزح فريق الأهلي المصري، ونخدم بكرة قدم في العالم مواجهة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة في المغرب. المغرب تواجه السنغال ومصر تواجه تنزانيا. نذكروا زوج منتخبات كانت في مجموعة تونس، المنتخب المغربي والمنتخب المصري. نقطة نهاية سبورانفو، بعد شوية تجيكم إيناس الغرياني في برنامج تهاني وأماني. إلى اللقاء، شكرا لكم.

محلى لمتنا ومحلى جونا ومحلى طبعا العيد معاكم وبيكم. كل عام انتم حين بخير، كل عام وانتم ترفلون بالصحه والعافيه، هذا هو الاساس، الرحمه والتسامح في العيد الكبير، في العيد المحبه، عيد الخير، عيد الرحمه بين التوانسه، وهذا شيء لمسته، وهذا شيء فرحني برشا، واكيد فرحكم الناس الكل، لانه كنت برشا بديره العطاء بالنسبه طبعا للعائلة التونسية، للناس اللي ما عندهم، مش للناس المعوزة. الصدقة ما شاء الله على الصدقات، رب إن شاء الله ديما يعمر القلوب بالإيمان. وأكثر حاجة مستني زدة اللي شاف معناها يوم عرفة وشافك الحجيج وشاف قديش ناس مؤمنة بربي، قديش ناس بالحق أصبحت، نقوله الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا شو نقوله. وإن شاء الله يا ربي ديما قلوبنا عامرة بالمحبة والإيمان والصدق وحب الآخر، حب الخير للآخر، هذا هو يعني العيد. هو الحقيقة فيها اللمة اللي تكون جينا مرة في العام ولا مريتين مع العيد الصغير والعيد الكبير، وشر رمضان الفضيل بطبيعة الحال، هذا كل معناها يزيد يأكد على أهمية أنه عيدنا عيد إسلام، عيد فرحة، عيد نحبوا فيه بعضنا برشا، عيد التسامح محلاه اللي حتى يبدأ مظلوم يقول بيه حتى كان ظلمت العباد، هذا زاد المستو فيه ومعرفة كيفاش ناس تطلب في السماح من الناس اللي ربما تكون غلطت معاها، وإلا كانت معناها في مواقف لربما كانت جائرة نوعا ما الأطراف أخرى كانت تتعامل معاها، وبعد حس فيها الشيء وحس فيها حست فيها معناها حس اللي هو ظلم غيره وطلب السماح. هذه حاجة حقيقة تحسب ليه وتحسب لكل إنسان مؤمن ومسلم، وديننا الإسلامية بطبيعة الحال وديننا الحنيف يحب أنه الإنسان يكون يحب الآخر ويحب الخير للآخر، وكما تحب روحك لازمك تحب الخوك، كما تحب روحك تحب الخوك، وهذا هو طبعا اللي نحبوه. ونأمل أنه إن شاء الله يا ربي دائما قلوبنا عامرة بالمحبة، ودائما قلوبنا عامرة بالتسامح، وقلوبنا عامرة بالعطاء، وهذه هي تونس، وهذه هم التوانسة اللي يحبوهم واللي يحبوهم شعوب العالم الكل. يقولوا بالحق الرقعة الصغيرة في الخارطة التونسية قدش فيها ناس بشوشين، قدش فيها ناس خيرين، قدش فيها جمالية معناها تنطبع على وجوههم، على قسمات وجوههم، البشاشة، الروح الطيبة، حب العطاء.

يحبوا يكتشفوا، يحبوا يعرفوا الخير، يحبوا ديما يقدروا الديانات الكل. هك تشوفوا معنا احنا نلعب زادة ونسعى لتحقيق انه تكون بلادنا في السنة القادمة ان شاء الله بلاد سياحية، يكون تكون وجهة للناس الكل. ان شاء الله يا رب يقع اختيار تونس، كما نأمل انها تكون بلاد اولى في مجال السياحة 2027. هذا من ديننا الحنيف، زادة انه بلادنا تكون عندها صيت باهي وعندها جمالية وعندها استقبال حسن لضيوفنا الكرام. يلا خليكم متضيفين، فما اللي عاشوا أجواء العيد في المستير ونعرف عاداتهم وتقاليدهم محلاهم، أجواء العيد في سوسة، في تونس، في الحمامات، في جابس، تطاوين، مدنين، في كل طبعا مواقعنا اللي نعيشوا فيها وبلادنا العزيزة اللي فيها طبعا العديد من الولايات والمدن، واللي كل مدينة ورطالها، كل بلاد ورطالها، وعاداتنا وتقاليدنا ديما متمسكين بها وديما نحبوها. يلا أيمن معاكم اليوم، جاكم خصيصا باش يعمل في العيد الثاني يضحي. إن شاء الله نفرحوا بك عن قريب يا أيمن، يا ربي نسمع بك الأخبار الطيبة. هو يدساسي زاد الأم المثالية واللي تحب وليداتها، أكاجتكم اليوم زادتها، نعرفوا العيد الثاني راو العيد لول الشغبة، المرأة التونسية تبدأ في الدوارة واللحم وقصان ويد باليد، هي والراجل يد باليد ما شاء الله، زاد عرجالنا اللي يذبحوا حدهم زاد، والجزارة اللي طوعوا البرشة ناس حتى بصفة مجانية باش يذبحوا لهم العلوش، والمرأة والراجل في البيت هذو معناها كل واحنا أساس في البيت، عماد الأسرة، واللي هما يكونوا أكيد وليداتهم باش يكونك الانطباع الحسن عليهم ويكونك أحسن سيرة لوالديهم ويتبعوهم في كل كبيرة وصغيرة، في أخلاقهم، في مسارهم، في حياتهم. يلا طولت عليكم، يظهر لي المقدمة سويعة مع بعضنا باش نكملوها مع تهنيكم وأمانيكم. نحبكم برشا، نحبكم برشا، إذاعة المنستير تحب كل مستمعيها من كبيرها لصغيرها من كل فئة العمرية. يلا ننطلقوا بالتحية النغمية الأولى أيمن، ثم نوصل معكم المشوار.

0: من أجمل الأغاني القريبة لقلبي. كل عام وكل أمهاتنا بألف خير، كل عام وكل أبائنا بألف خير. مش معناها رحنا مررنا غنية على الأم معناها احنا مش نساوي البو، لا، نعرف أن الأم هي اللي تجمع وتلم الناس الكل، تلم الكبير والصغير واللي يدبي على حسير، وهذا هو طبعا اللي نعرفوه في عائلتنا التونسية، أنه المرأة السمحار، المرأة الصنديدة، هي اللي تلم الناس الكل وتجمعهم وتخليهم على نفس الطاولة، تخليهم على نفس الرأي، تخليهم حتى وإن اختلفت الآراء فهو الاختلاف لا يولد الخلاف. ونعرفوا أنه المحبة دي مسيرة في بيوتنا التونسية. لما زلنا مع الأغنيات، وينكم عاد؟ وينكم هزتكم القيلولة باش بعتوا وتخمتوا بالحمل علوش؟ إن شاء الله مبروك على الناس كل، يا ربي إن شاء الله شاهي طيبة للناس كل. نعرف زادة في عادتنا وتقاليدنا فما الناس راهو تذبح نهار الأول، ولكن تخلي كل حل العلوش يستقطر عا نهار كامل تخليه، ولو أنه الدنيا سخونة وتخاف شوية فما الحقيقة يلزمه يكون في البرود باش يستقطر ما سبق من وقت، باش يستقطر الدم تاعه ويكون اللحم تاعه صحي أكثر. هذا ما يأكدوه الأطباء طبعا، أنه العلوش كفي باترة ولحمه يبدأ أبن وصحي أكثر، خير من تبدأ تأكل فيه سينيون، تحبوا سينيون وتحبوا فيه الدم تاعه وكل شيء، لأنه طبعا نعرف الناس كنت تبدأ السنة في العلوش ما تنجمش تنتظر أنه العلوش يتشوي النهار الثاني. على كل حال، فما زاد اللي ينتظروا الأحباب والعزاز اللي في العيد، محليهم يبدوا في دار في ديار الغربة ويخصوا عائلتهم بمفاجأة مزيانة، يكونوا حاضرين معاهم في مناسبات هكا يحبوهم، كي رمضان، كي العيد الصغير، كي العيد الكبير، كي راس العام. هذا هما معناها الحقيقة يكونوا ياسر قرب للقلب. تحية إذن لكل أهلنا في أرض المهجر، نقولوا احنا ان شاء الله يعودوا، ان شاء الله نشوفوهم في الصيف هذه في بلادهم في تونس العزيزة اللي نحبوها الناس كل. يلا ناخذ اول المكالمات الهاتفية. لو عسلامة، عيدك مبروك وسنين دائمة.
1: السلام عليكم، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف ألف خير. شكون معانا؟
1: اهلا بنتي.
0: عايش؟ مرحبا بك. عايشك؟ شكون معايا؟
1: عايش بنتي. والله تسمحني معناها باش ممكن رد ما اتجاهك.
0: اي
1: ما تراش اللي كانه واش اسمه السماء معناها التونسي قهره هالعلوش والعيد اللي نحكوا عليه.
0: أي.
1: انا احد من الناس معناها عمري تو 80 سنه، اول عام معناها باش ما نضحيش لان شيء اكثر من الطاقه.
0: شوف بنيتي، اسمعني خلينا نقول لك حاجه. اسمع،
1: اي
0: الحمد لله على كل ابتلاء، وربي ان شاء الله يجازيهم على قد قلوبهم، على خاطر الناس اللي تحتكر في مناسبتك من هكا في شهر رذيل في رمضان مثلا، مش نعطيك مثال اللي أنا نساندك في كلامك، شهر رذيل كل الدول العربية تخفض في الأسعار باش كما يأكل الفقير كما يأكل لبس نعليه، باش تستوي كل الفئات والشرائح الاجتماعية، باش الناس كل في شهر رذيل الناس كل يكونوا قراب الربي. هو القراب مش كان بالمعدة والماكلة، راهو بالإيمان وبالصلاة وبالدعوات وبالصدقة وبكل شيء. إنه معناها ما يروعنا في تونس كان الأسعار لطف يا ربي، اللطف معناها بالحق مشتة جدا وماهوش معقول.
1: بنتي الكريمة، بنتي وأختي الكريمة، معناها نشوف منظر، أنا مشيت ناخذ طرف الحم الجزار والله المنظر اللي وين نموت لقيت نحاها. السيد كلم على طرف كبدة معناها الخدام نتاع الواحد يذيق عليه ذيقة، اسكت، يقول اسكت اسكت ما تكلمش، اسكت ما تكلمش، وقسم لك بالله.
0: علاش يسكت ما يتكلمش؟ علاش خاطر طلب خاطر
1: باش يخرج طرف زوز كيلو ولا كيلو 70,000 ولا قديش يا ربي؟ ما أنا كيبش عليك والله لا، وهذا راهو شوية ولا والعيب فينا وليس من الغلو من تعالى الواحد منتي العزيزة. اتسمحني على كل حالة.
0: لا لا مرحبا بيك، بالعكس بالعكس مرحبا بيك، رأيك يهمنا بالطبيعة، وإحنا نعرف التوانسة الكل. أنا زاد اللي حاس في نفسي علاش حكيت أنا بكري وقلت محلينا إحنا كتوانسة الخطر. ما تقوليش ما فماش شكون حس بيك وجاك ودق عليك وطبطب عليك وقالك عيدك مبروك ومدلك مكتب ربي من الحيمات. هو راهو العيد موش الحم، هو ذبيحة، هو تضحية. نعرف فهمت قصدك، راني أنا فهمت خطر بالحق. فما كان فما جور كبير من قبل بائعي الخرفان، وانت حبيت نصبرك انه برشا اللي شراو معناها يعلم بهم ربي باش شراو العلوش باش يضحيوا بعد لقاوه مريض. انت ريت قديش على مواقع التواصل من علوش مريض بالكيست، مريض بامراض جرثوميه كانت تنجم تكون قاتله لك الانسان اللي كلاه، الخاطر ما رد البياطره، رد البياطره يقول لك هذاك راهو جاي من اوساخ كلاها، من اوساخ كلاتها الخرفان، تنجم تكون عندها تاثير على الانسان كيف ياكلها. يعني فما برشا خرفان ذبحت وصوروها وقالوا لهم تمتنع وتمشي تدفنوا في التراب، حتى الحيوان ما يلزمش ياكل من اللحم هذاك الخاطر باش يكون مضر زاد الحيوان. معناها ما كليتش خير ما انك تاكل اللطف يا ربي وتعدي عمرك الكل وانت سقات من من من سبيطار لسبيطار وانت تداوي وانت تعالج وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا راني انا بالحق حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان جائر وكان فما ناس ما تتفطنش معني يعني كي بعت ما كانش تعرف الخروف هذاك مريض هذاك لا حرج عليهم, ولكن اللي يعرفوا اللي العلوش مريض واللي باع الفتيمه واللي باع الانثى ودوبه مخذتها للدار ولدت لها والمراه تبكي وتشي معناها حقيقه تصرفات تصرفات معناها احنا نحبوه توا اليوم عيد فرحه وانا حبيت ناخذ تهانيكم وامانيكم ان شاء الله ديما صحتك لباس وان شاء الله انت ديما على راس عائلتك وهذا هو الاساس.
1: عايش بنتي بالله كلام ما على كل حال انت مراكم انت من النوار نتاعنا تنورنا في الدنيا هذه مع الفات نظر على كل حال حوايج نحب نلفت نظرك ليها وماذا بينا وسائل الاعلام أراه بنتي أنا حسب رأيي معناها كما قلت لك أنا ما عمري 80 سنة أو ماني صغير
0: ربي فضلك أراه
1: حتى أراه نقص الحكمة وهذا وصلتنا لهذا قل أراه عدم الحكمة الحكمة ما فقدناه أراه من سول هاي الحكمة باهية والسلام
0: عليكم. المادة تغاط المادة تغاط على بارشة معناها حقيقة معناها نقول خسارة وكهو الحمد لله هما شواذ وما همش معناها نسبة كبيرة أما غلبت على برشا ناس يعني ما عادش يهمها في الأخلاقيات ما عادش يهمها في حتى شيء سواء أنها تكسب المال حتى وإن كان معناها بطريقة غير مشروعة. على كل إن شاء الله عيدك مبروك احنا فرحانين بيك اللي اتصلت بينا ومحلاك انت ما يظهرش عمر العمر عليك طالع السن ما يظهرش عليك يظهر صوتك صغير ومازلت صغير إن شاء الله ومازلت شباب وإن شاء الله ربي يطعمك وإن شاء الله ربي يعطيك بعمرة وبحجة خير من كل شيء. شكرا لك يا سيدي وعيدك مبروك وإلى اللقاء. باهي نخدم كلمة الهاتفية الموالية بالحق والله شيء يحس في النفس أنه بالحق تشوف ناس من العيد السنة مريتش فما فرحة في عينين الناس معناه مغلب الناس تمشي تائها ما هيش عارفة شو باش تعمل ما هيش عارفة شو باش تشري ما هيش عارفة شو باش تقضي مريتش الفرحة كبيرة الحقيقة في عينين الناس. أما بعد كل لما وكل كيف جد الجد في جد الجد تلقى الناس كل متحابة وناس كل تتعاون وناس كل معناها تصدق وتخرج بربي عطي الفلان مريتوش شراب بربي فرحك الصغيرات بلاي فرح الصغيرات زادة ما يلزمش تغششكم يفرح الصغار يلزموا يفرح الصغار يلزموا في العيد يوفر الصغار وزادة باش على خاطر فما صغار تحس تقولك شبيجاري ياكل وانا ولدي ما ياكلش. على كل ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. لو عسلامة ومرحبا عيدك مبروك وسنين دايما. عسلامة
2: ومرحبا وعيدكم مبروك
0: يعيشك سنين دايما يا لالا.
2: الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك يا لالا. شكون معانا؟
2: سلوى من زرمدين.
0: يا سلوى شنيا حوالك وكيف تهلي زرمدين؟
2: عايشك بارك الله وفيك.
0: هاي كيفاش كان عيدكم يا لالا وكيفاش كانت لمتكم؟
2: والله اللمة باهية وتحفونا
0: الحمد لله
2: وربي يطلع كل عام وشعب السوسي بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. عايش كنت قدم تهنيك لالا تفضل.
2: والله حبيت نقدم التهاني العيد لأمه وبابا الله يرحمه وخواتي منصف ولطفي ومحمد وجنات وسعاد وهداء
0: اي
2: ونقدم التحية لبنتي لجينة ونقدم التحية راجلي وسلافي الكل.
0: تلميتوا الكل عندكم الحوش الكبير هكا ولا في زرمدين؟
2: اي اي على الدار العربي.
0: تتلموا الناس كل ما بعضكم اي بيه لما أي المرة هذه العيدة ذي عجيت عند شكون؟
2: للي عديته في داري المرضية خاطر ما كميناش المرضية كنا خاطر كل واحد شد داره ومشي يعيش في داره سنين
0: والحمد لله متعودين ديما ما بعضكم متعودين كل ما بعضكم متعودين كل ما بعضكم قبل لا
2: بابا كان يلمنا قبل
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: الله يرحمه اي ملزبكم جزادة تقطعوا العادة تأكد انه بكرة وشوفكم
2: كي مشينا معناها تلمينا كل واحدة في دارها واليوم تلمينا كلنا هوانا لنا في عبد الحي الميمة
0: اي ربي يفضل هيك
2: وربي ان شاء الله يفضل هانا وربي يخليها
0: امين يا ربي امين
2: خلي لك انت مين تكون بيك
0: شاو على رواحهم ربي يرحمهم
2: الله يرحمهم وينعمهم ان شاء الله متوهم الجنة ان شاء الله
0: يعيشك لالا شكرا ليك هذاك علاش نقول لك شباب ميمتك وبصغيراتك وباللمة راهي اللمة ما تشراهاش بفلوس الدنيا كلمة وكلمة يا بنيتي عايش بنيتي ويخلي لي بنتي ويخلي لي ولدي ما تشرهيش بفلوس الدنيا صدقوني صدقوني راهو بالحق تفقدوهم بسم الله عليهم وان شاء الله بعد طول عمر خاطر الموت حق على الناس الكل ولكن الفرق صعيب برشا بالحق اشبعوا بناسكم اشبعوا بناسكم هذا شنو نقول لكم في العيد باه شكرا ليك لالا ربي يفضلك لميمة بوسه كبيره لوالدتك يلا ناخذ المكالمه اللي هاتفيها الموالي الو عسلامه ومرحبا
3: عسلامه
0: عيدك مبروك وسنين دايما
3: عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير
0: وانت زاده
3: مساء الاعياد والمسرات
0: يعيشك يعيشك شكون معنا
3: أم رانيا من جماء.
0: يا أم رانيا أم الزين الجمالية، ما لتو تحط لهم الزين أيمن.
3: هذيك هي أنا اسمي أم الزين الجمالية.
0: أم الزين الجمالية مدام كل أهل جمال دي تحية.
3: أي
0: أي تفضل الله تفضل تقدم.
3: والله نحب نقدم التحية لأختي العزيزة عليا نجوى.
0: أي
3: ونحب نقدم التحية لأختي اللي في إيطاليا فاطمة.
0: أي مجاوش.
3: وبنتي وبنتي وصغارها. وراجلها. ونحب نقدم التحية الكبرى لكم انتوما المجاهدين في إذاعة المنستي.
0: مجاهدين عجبتني
3: محلا والله مجاهدين بصراحة ليل ونهار ما شاء الله. أني والله نطلب ليل ونهار ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله عليكم.
0: يعيش
3: إن شاء الله ربي يحفظكم ويبارك لكم الكل واحد واحد.
0: وانت زاد ربي يعطيكم الوقت الطيب.
3: ونعايد على التوانسة الكل ونقول لهم إن شاء الله ربي يفرج علينا من أغلاء الأسعار. والله ربي يفرج علينا
0: والله الفرج ان شاء الله من عند ربي. والله ربي يعطينا شكون يخاف فينا ربي وكذا.
3: ربي يعطينا شكون يخاف فينا من يخاف فينا ربي. والله
0: والله
3: والله فما ناس مسكنات قسما بالله مسكنات. والله اني الراحه
0: تمن روح ملوح الحم العلوش ملوح في لي بوبيل صدقوني بالله خاطر لقاو العلوش مريض برشا علاش مرضى
3: ملوح في الطريق.
0: اما حاجه برك يعيشكم كي تلقاو اثار نتاع مرضو البياطره يقولوا لكم مثلا اللي كيست ولا امراض اخرى تلفوه في شكاره مليح مليح حتى الحيوان ما لازموش ياكل منه راه الخاطر زاد هو بجوده مش يمرض يعيشكم لا كلب ولا قطوس ولا خاطر هو بجوده قلت لكم باش ينتقلوا المرض هذاك يعيشكم تلفوه في شكاره يتردموه في التراب في مكان معناها معزول ولا في الجرد اذا كان جردتكم كبيره يا انكم تلوحوه في شكاره مسكره مليح باش ما يحل حتى حد وتلوحوه في الحاويه يعيشكم. انا الراب الحاق شيء ملوح مكدس في الشوارع ما يجيش خطر الأطباء البيطرة يأكدوا ويعاودوا على مواقع التواصل في الفضائيات وكل أنكم تلوحوش إذا كان لقيتوا علوش مريض وإلا أي حاجة مريضة ما تخليوها شكاكة ملوحة أمام الملأ وأمام معناها الحيوانات النجم المفترسة ولا مش مفترسة يأكلوها تنجم زادة تأثر عليه يولي مريض بالشيء هذاك وينتقل لحيوانات أخرى وبرا عادش بش فكنا تولي معناها سلسلة من الأمراض. راهو يلزم شوية وعي عايشكم يا توانسة شويه
3: ان شاء الله ربي يلطف بينا وبارك.
0: امين امين. وكجلود اللي لوحوا فيهم اسمعني يا مزينة الجماليه كجلود نتاع العلوش ما يعرفوش فما ناس
3: في كل بلاصه
0: والله صدقوني فما ناس تستقات بهم الجلود هذوك يعملوا راهم الحرفيين يعملوا فيهم يجدوهم ويعملوا معناها جلود ياسر مزيانه السايح يقبل عليهم علاش تلوحوا فيهم علاش ما ولم حطوا في بلاصه نظيفه على القليله باش الناس المكلفه بالشيء هذايا بانها تهزهم معناها ما تحطوش في الحاويه في الوسخ حطوا على جنب حطوا في ساشي خلي الناس تجي تهز وتستنفع بيه كل شيء اردم لوح استسهلوا كل شيء والله ربي يهديهم
3: ان شاء الله ربي يفهمنا وبرك ان شاء الله ربي يحل لنا فكرنا ويفهمنا
0: ان شاء الله ربي يهدينا
3: ويهدينا
0: يلزمنا الوعي يلزمنا
3: الوعي اي نعيد على صاحباتي بكلهم من غير ما نسمي هما يعرفوا الا يعرف ام الزين الكل ام رانيا الا يعرف ام رانيا نعيد عليهم الكل وإن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي
0: أمين أمين يا ربي أمين يا ربي يلطف بينا ويلطف بهالبلاد والله العزيز والله يلطف بينا ويلطف ببلادنا إن شاء الله بلادنا العزيزة اللي نحبوها وما نحبوا فيها حد شيء. هاي باش تسمع مزينة الجمالية ولا مازلت عنا مكالمات به ناخذ المكالمة اللي هاتي فيها الموالي وبعد نعديو مزينة الجمالية حتى. أهلا وسهلا بكم مرحبا وعيدك مبروك وسنين دايمة.
4: الو
0: مرحبا
4: ربي يحييك فعلو
0: يعيشك بارك الله فيك شكون معنا
4: احوالكم
0: لاباس نسلوا عليكم
4: ربي يحييك فعلو
0: يعيشك. منين تكلم فينا؟
4: من المستير.
0: مرحبا شكون معنا؟
4: ميس حمودة خبير من الحداده لدى المحاكم.
0: اي مرحبا بك يا سيدي مرحبا تفضل باش تقدم التحيه تفضل. اي
4: هاي التحيه سيد نحب نعايد على الاذاعه كامله
0: يعيشك
4: على على الموظفين الكل متاعها.
0: شكرا ليك عايشة
4: الموجودين
0: ربي يبارك لك.
4: ونحب نعايد على نعايد على الزملاء والخبراء الخبراء في العدليين ونحب نعايد على المضاء الزوجتي الزوجتي محترمة
0: ربي يفضلها لك ربي يفضلك
4: ليها. نحب نعايد على من كل من يحمل لقب حمودة
0: ربي يفضلك يا سيدي ويعطيك بالوقت الطيب.
4: نحب نعيد على كل ما ولادي ولادي ولدي وولاد بلدي وولاد ولدي وولاد كل كانوا في الخارج وجاوا بحذانا
0: ما شاء الله جاوا بحذيكم من برا
4: جاوا حذانا من برا وما يعطيكم
0: ربي فضلك ليهم ربي فضلك ليهم
4: ربي يحوم الليل وليكم
0: ربي فضلك ليهم يا سيدي
4: على بنت بنتي كانت في في شو اسمها في امريكا
0: اي
4: وجاءت عندها 3 سنين 4 سنين وهي غايبة علينا
0: يا عملت لك مفاجأة مالا
4: نعم
0: عملت لك مفاجأة وجات بحذاك
4: طب مفاجأة مفاجأة في العيد
0: ربي فضلك ليهم ربي فضلها ان شاء الله
4: وكلت ولدي معها
0: ربي فضلك ليهم
4: في بلجيكا
0: ربي فضلك ليهم ان شاء الله
4: بالعيد على جميع المسافرية كل ونزاعة
0: عايشك شكرا لك يا سيدي شكرا ربي فضلك سنين دايمة وربي خليك ليهم وإن شاء الله أنت ديما هكا تلمهم في الدار
4: عايشك ربي حيك مفاله
0: يعايشك يا سيدي عايشك أي بسلامة
4: نعم أسمع سمعني برب نطلب جارية حمودة غلاب جارية حمودة
0: بالله خذوا جارية حمودة يا أيمن الله يخذوا بخاطره إن شاء الله تسمح هاي
4: يا ربي يحييك
0: يعيشك بارك الله فيك وتحياتي للعائلة الكل فردا فردا خاصة بنتك اللي جاتك من أمريكا شكرا لها يعطيها الصحة ربي فضل هيلك
4: ربي يسكنكم دوما
0: يعيشك يا سيدي ربي يخليك
4: وربي يحييك والأمثاله
0: يعيشك شكرا
4: إن شاء الله كل عام وأنتم حالك بخير وتونس بكل حياة بخير
0: أجمعين أجمعين يلا شكرا لك كيف تسمع جريح حمود داي؟

وخزرت للكاس وبكيت، وانا خزرت للكاس وبكيت وبكيت، وخزرت للكاس وبكيت، وتحيرت عليا محوني محوني وجنوني جارية يا حمو.

0: هذا بطلب من سي حمودة، من طبعا اللي تلمت به تلموا به الأهل والأحباب ووليداته اللي كانوا حاضرين. كنا نحكيه منذ قليل على الناس اللي جي من مهجر وتعمل مفاجأة هكا لعائلتها. الحمد لله سي حمودة، جات البنية من أمريكا وجاءوا الوليدات من فرنسا، وربي لم شملكم إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات، وعيد مبروك للناس الكل يا ربي بالخير والعطاء والنية الطيبة والصافية تجاه الآخرين. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. السلام ومرحبا.
1: الو السلام،
0: ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمه.
1: علينا وعليك.
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: محمد صالح الشيخ من المسجد.
0: اهلا سي محمد صالح، شنو احوالك؟
1: الحمد لله
0: لاباس. الصحه؟
1: الصحه هكاك برا.
0: كيفاش هكاك؟ شنو عملت؟ كليت برشا الحمى؟
1: عندي ساقي مقطوط.
0: لطف عليك، بسم الله عليك.
1: وعندي المراه توفات.
0: لاباس لاباس لاباس، الحمد لله على النفس والحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله على ما كان يا ربي.
0: الحمد لله، كله ابتلاء من عند الله وكله بثوابه يا سيدي. سي محمد صالح، عايش كنت تقدم بالتهاني؟
1: بالتهاني لولادي، عندي مرزور بشيء.
0: اي.
1: وخالد.
0: اي.
1: وسالم وكمال.
0: اي. شكون اخر؟
1: محمد. محمد في فرنسا.
0: اي.
1: نمشي ليه ولولادي ومهني ولبناتي.
0: ان شاء الله ربي يفضلك ليهم.
1: هدى ونادرة وسميرة بشيد ولزواجهم ولرجالهم والولاد ولادي ولاد بناتي ساجد وناجي.
0: ربي يفضلك ليهم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
1: من وقت توفات المرأة دار عندي ظلام، وخاصة في العيد مستانسة تصول وجو.
0: بسم الله عليك، ان شاء الله كل عام انت حي بخير.
1: الله غالي.
0: ربي فضلك انت، ربي فضلك ليهم.
1: انا عند على دار العجمي، منصور العجمي ويونس ومحمد وعماره.
0: يعيشك يوصل يا سيدي. شكرا لك. شكرا، الى اللقاء.
1: بارك الله فيك. ولو كان تعمل مزية
0: اي قل لي
1: الغنايه هذه تحبها لمراه عندي منيره.
0: منيره يا منيره.
1: باهي يا سيدي
0: تؤيمن.
1: الله يرحمه.
0: اي باهي يا سيدي، نعديو لك مقطع صغير خاطر فما زاد ام الزينه الجماليه وعدنا السيد باش نقدموها له. يلا شكرا لك يا سيدي، ربي فضلك.
1: مثالش
0: ربي فضلك. لا لا لا، نرضيو الناس الكل تسمح. هاي شكرا لك سي محمد صالح بشي. شكرا. مكالمه اخرى. الو عسلامة ومرحبا، عيدك مبروك سنين دائمه.
2: الله يعطيك بارك الله عند حي بخير اختي العزيز.
0: يعيشك. شكون معنا؟ عايشك.
2: جمال من جمال.
0: مرحبا. جيت مع ام الزين الجماليه. مرحبا بك.
2: ربي يخليك طول عمرك.
0: يعيشك. تفضل.
2: كل عام وحين بخير.
0: شكرا.
2: والله ترحم على الام الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
2: تعرف تمشي الوالدين الام والبو. العائلات تبعد على بعضها ياسر.
0: علاش لازم تلقى شكون هكا فيه بذره من الوالدين؟
2: لا لا الله يرحمها ميمتي هذيك الغاليه
0: هذيك
2: الرحم عليها، والوالد الله يرحمهم.
0: اي
2: فهمت. ونقدم تهاني لعائلتي حلوان وعائلتي بنتيشة.
0: اي ربي يفضلهم.
2: عايشك ولتوما كذلك اذاعه مستير.
0: شكرا شكرا.
2: عايش ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير ان شاء الله.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك.
2: ان شاء الله وربي ان شاء الله نفرح بولادي يتخرج السنه.
0: امين
2: ان شاء الله.
0: تكلمنا تقولنا نعم ولدي يتخرج.
2: ما دوم يتخرج بحول الله، ما دوم يتخرج نكلمكم.
0: اي تكلمنا تقولنا ولدي يتخرج. نفرحوا لك.
2: عايشك ربي يفضلكم. عايشك وفرح قلبكم وربي يحفظكم ان شاء الله يا رب.
0: يعيشك يا سيدي، ربي يبارك لك فيه وربي يعطيك الصحه ويرحم الوالده. شكرا.
2: عايشك ربي يخليك. كلمه
0: ناخذوها الاخيره. كلمه الاخيره. الو عسلامه ومرحبا.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: مكون بخير. خنبارك يا ولاد حفوز.
0: مرحبا بك يا سيدي وبكافه اهلي ولاد حفوز. مرحبا.
3: عيدكم مبروك ان شاء الله.
0: دايما سنين دايما. شنو احوالكم؟ انتوا هذا ما تستحقوش لا تشريوا علوش لحد شيء. مصلي يعني بيبدا مربي.
3: اي لا لا نسمع في نسمع فيكم معنا تو كريس كيجي جمعه وما تحاوروا على اتمنى تاع العلوش وما علوش.
0: اي
3: العلوش رخيص. العلوش نورمال العلوش راه ب 5 ملايين 6 ملايين وكريم حمرا ب 200 ألف هكا المفروض. أنا والله نبقى حير. أنا تقولوا فهمت أنا كل شيء رخيص. شنو رخيص؟ سميت رخيص. أنا الحاجة رخيصة. فالناس قاعد بحشاك صبحين فهم عبارة كان عبد رخيص. معناها الله يرحمك الزين هذا شو يقول احنا نقول والله يرحمك الزين لان ماشي احنا كنت شعب سامحيني انا مسؤول على كل كلمه نقولها والله انا كان شعب من نفس قد الشعب التونسي هذا من الميثاق نتاعو كل خير ما ريت كيفاش معناها ها ولا شرجع لنا رجع لنا كان بالوباء وبني كنت ولا معنا زيادات ولا حد ايش قاعد نسوي حتى الهواء قاعدين نفسه فيه قاعدين يخلصوا فيه عملنا بالله قبل كنت ولا معنا معلوش من 100 ما كفوتش 200,000 250,000 معنا وصلنا اليوم كل الحمد ب 100,000 ولا ب 70,000 ولا قديش معلوش معنا حدث يزي ولا كنت ولا بزي ونص على أمهم فتوى أننا أنا انترح أنت فهمت على أمه وبابا
0: وأختي الله يرحمهم الله يرحمهم
3: ومعي بعليكم وعلى مرض الله هكا هو تولي صار وهكا هو احنا شعب أنا قلت لكم أنا محبش نكرر ونعاود احنا شعب على مرض الله وهذا اللي صارنا هذا اللي صارنا عنه طح فينا دعاب زين الله يرحمنا والله يتحاد طح فينا قسمون بالله طاح فينا الله يرحمنا وحتى ربي تحب ميت في الجد طاهرة في الجد طيب الله يرحمنا
0: يعني شكرا لك شكرا لك على تدخلك شكرا وهذه معناها كان نداء برشا ناس على غلاء المعيشه وان شاء الله ربي يفرج علينا الناس كل راهو مكمل عنده شهريه كلام مكمل ما عندوش بالحق العيشه غلات برشا المعيشه غلات صحيح اما نصبروا شويه وان شاء الله يا ربي يجرها على الصلاح وان شاء الله نلقاو الحلول المثلى بالنسبه طبعا لكل هالاشكاليات هذه اللي قاعده تصير والمراقبه لازم تكون مراقبه صارمه ونشوفوا الاسباب وراء التجاوزات هذه اللي قاعده تصير باش نلقاو الحلول المثلى وما تصيرش التجاوزات مرة أخرى هذا هو الحل بدون ذكر أي أشخاص وقلة تسميتهم ولا على كل حال نقول لكم مرة أخرى إن شاء الله عيدكم مبروك باش نعديو لسي محمد صالح بشير الغناية المقطع الغناية اللي حب عليها وكذلك المستمع اللي اتصل بينا منذ قليل من جمال واللي يحب غناية أم الزين المستمع عفوا اللي يحب غناية أم الزين الجمالية قالت أنا طلبت باش نسمعها يلا شكرا لك أيمن عيد سعيد للناس كل إن شاء الله ديما هكا الولفة والمحبة بيناتنا ووقت اللي يلزمنا نتكلموا يلزمنا نتكلموا وقت اللي ما يلزمناش نتكلموا ما يلزمناش نتكلموا وكهو هذاك هو دونك ديما نحاولوا نلقاو الحلول وبالسياسة من غير ما إثارة شغب ولا حتى شيء سوى انه نوصل الحلول المثلى كما قلت ان شاء الله يا ربي يرد هالبلاد على الصلاح وكهو يلا عيد سعيد للناس كلها التقيكم نهار السبت ان شاء الله من الاربعاء للستة في ارابيسك شكرا لكم تحية الهويدة تحية الايمن تحية للناس اللي تسمع فينا والناس اللي تحب

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي تنطلق في حدود 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس للمرة الأولى حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 26 والفين، يبلغ 1024 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المتماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 والفين بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة المتمثلة في المعدل السنوي والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم إلى غاية يوم التاسع من نفس الشهر عبر الموقع www.udinat.tn. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية وبدعم وتفاعل من نظيراتها في القارة الإفريقية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 23/2000 إلى 72,819 شهيداً وأكثر من 172,000 مصاب حسب ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأفادت ذات المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الأخيرة 15 شهيداً و39 إصابة شديدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: حلاوتنا.
1: عيدكم مبروك، كل عام وانتم الف بخلف بخير. عيد مبروك لكل الامه الاسلاميه ولكل المستمعين ومستمعات اذاعه المنستير. مرحبا بكم في فقره اخرى متتاليه من تهاني واماني. 73 460 800 في انتظار اتصالاتكم لتقديم تهاني العيد السعيد، عيد الأضحى، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع. عويدة بن ساسي في انتظار اتصالاتكم، وهي تشرف على تنسيق كامل هذه الفترة البرامجية. أيمن الشابي في الإخراج الإذاعي، وأسعد النشام زيدين هلال باصطحابكم إلى حدود 7 مساءً.

0: تفكر قبل ما لجا اي زمان مل
1: إذاعة المنسير
2: جرومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 إذاعة
1: المنسير
3: 104.7
4: كلمة فرحة ما تشتري

0: للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم، اللي ما تحلى كان بيكم.
1: نبدأ باستقبال اتصالات السادة المستمعين والمستمعات ومعايداتهم. قولوا لي أول الأصوات في هذه الفترة، كل عام أنت وأنت حية بألف خير، مرحبا بك. أهلا وسهلا،
2: أسلام،
1: عيدك مبروك.
2: أسلام، عيدك مبروك.
1: شكون معنا؟
2: حبيبة من زرمدي.
1: لا حبيبة، علاش كنت تحب تعيد؟
2: والله العيدة اللي ذاعت المسير الكل وسواء وكافة العائلة، بناتي لنو في فرنسا، وبابا وامة، واخواتي بنات ولاد.
1: اي نعم،
2: وهي سوار معاكم بالله تحب تعدي.
1: مرحبا بي، عدينا سوار ونقص في الراديو انت. مرحبا بك اللي سوار.
3: انا احب عيد الناس كل
1: الناس كل
3: عماتي حالاتي عماتي،
1: ربي يفضلك ليهم ويفضلهم لك يا لالا. إن شاء الله ديما فرحانة يا لالا سيور.
3: يا زوجة فرنسا،
1: إن شاء الله يروحوا سالمين. كل عام وانت حي بخير. وعندي
3: أخواتي ميسيام وعمر وأسماء وفاء
1: وسهاء. ربي يفضلهم لك لله وشكرا لك. شوفوا الاتصال الموالي. لو عسلامة، عيدك مبروك وسنين دايما.
4: عسلامة، عيدك مبروك سيسلام، كل عام وانت بحي بخير. عيدك خويا،
1: ربي يحيك لمثاله. على شكون تحب تعيد؟
4: من عند على اختي سيدة اولادها في ايطاليا، اختي نادية اولادها في ايطاليا، اولاد اختي ايمنا في ايطاليا.
1: اي نعم.
4: وامي فتومة بالبراد على السلقطة، واختي آمنة واختي صنية واختي صالحة واختي زهرة. ان شاء الله كل عام هم حين بخير، ودينا انتم يا ربي الصحة والعافية، وربي معاكم وربي يحفظكم.
1: امين يا رب العالمين اجمعين.
4: عيش مش عيشك، وربي يوفقك. عيش خويا، وربي معاكم ان شاء الله.
0: السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور،
0: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
6: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين،
0: كل عام وأنتم بخير.
7: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير. عيدكم

0: كل عيد وأنتم بخير.
1: نواصل مع المكالمات الهاتفية لتقبل تهانيكم وأمانيكم. ألو مرحبا، كل عام وانت حي بخير.
2: أنا تنساوي صباحه ما لقيش فرحة في الدنيا، ما فيش فرحة بجناحه، ولا لا لا لا جاي فرعيده ايه هالعيده عيده ايه، ويقول قول دايما على طول دايما دايما دايما ايه اي معايا يا جماعة سقف
1: ان شاء الله ديما ناجحين على طول. شكون معنا؟
2: معاك الاخت الانسه رشيده بالعيد من مدينه المنستير.
1: مرحبا بيك يا رشيده، علاش كنت تحب تعيد؟
2: اي باش نحكيك على الاجواء نتاع العيد.
1: احكي
2: تحب ولا
1: كيما تحبتي.
2: اي يا سيدي، ليله العيد اني قاعده، ولدي العزيز الغالي قيس يلا لازم لي علوش، هو علوش هو علوش هو علوش، وصورناه وبعثناه وهكي فرحتي، وتو اني فرحانه بجمع الكل اللي عدوا عليا ولا قعدوا بحبايا ولا غنوا معايا وهكي فرحتي.
1: ان شاء الله ديما فرحانه لله زاهية. مرحبا بك.
2: باهي يا سيدي، اني باش نهدي غنيه على الناس الكل، يظل العباد كل اجتمعوني، واكثر غنيه اكثر غنيه عادي بنت اسمها ملكة بالعيد باش نغني ملك يا ملك انا روحي فداك يا ليت انا معاك، ملك يا ملك ملك نغني عليك ايوه بشان نوصف فيك بشان يرضيك وعبابي في هواك، ملك يا ملك
1: يا سيدي ربي يفضلك الا ملك.
2: باهي يا سيدي، شنو الاخر؟ استنى تفكر على دمون ميسالش
1: نخليه في العيد الجاي ان شاء الله. بقى سيدي رمضان مرحبا بيك ونورتنا.
2: ايه اذا قلك وعلى جماعه القروان اصحابي ولا جماعه سوسه اصحابي وبديله مستير كل كل كل كل كل
1: فردا
2: وعلى
1: فردا.
2: سي محمد بالعيد الله يرحمه وينعمه
1: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يسمع فينا.
2: واش واش يا سيدي بسيدي
1: شوف المكالمة هذا مش هذه الظروف المباشرة يا أيمن، دلينا بكري التليفون اللي جاوب معناها مباشر. ناخذ المكالمة الموالية. كل عام وانت حيا بخير سنين دائمة.
3: ألو أسلم.
1: هل هو سهلة
3: شارك كل عام يعني مبروك كل عام
1: وانت بالأمثل يا سيدي. شكون معايا؟
3: معك أنور من سيدي بوزيد.
1: مرحبا بك سيدي أنور،
3: عايش.
1: علاش كنت تحب تعيد؟
3: لا نعيد العائله الكل، عايد على اصحابي على زملائي اللي قروا معايا جمعيتي جمعيه الترجي التونسي هذيك جمعيه في الدم هذيك
1: تتذكرها نهار العيد الكبير والصغير تتذكرها في كل عيد.
3: اي
1: ان شاء الله ديما
3: ونعيد على كل اللي يسمع في اذاعه المونستير والشعب التونسي كله
1: وان شاء الله ديما ايامك عيد يا سيدي. مرحبا بك.
3: بارك الله فيك.

0: اللي محافظين على لياقتهم قليل من الراحة. ونعود للقاعات التونسية نشوف المكالمة الموالية وتهنيها وأمانيها. مساوك سعيد أو مساوك أسعد. ألو، معانا المكالمة الآن. مرحبا، كل عام وانت حي بخير. سنين دائمة نقصنا من مذيعة. لا مال، مرحبا بك.
1: نعم يا سيدي، مرحبا، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
0: وانت بالامثل،
1: يعيشك يا سيدي، يعيشك، ربي يحييكم من سهلو.
0: علاش كنت عيد يا ليلى؟
1: نعيد على أهلي في بنزرت، ونعيد على أهلي في بناتي في المكنين، ونعيد على جميع فريق إذاعة مفتي.
0: وما يعيد عليك ويعيد على كل السادة المستمعين. نورتنا يا مال، وإن شاء الله كل عام وانت فرحانة.
1: يعيشك انت بالأمثل، وربي يحييكم الأمثل، وربي إن شاء الله يحييكم، وربي يبقى عليكم الستر.
0: أمين يا رب العالمين. شوف المكالمة الموالية، يقول الله عيدك مبروك، سنين دائمة، ومرحبا بك معنا على أمواج إذاعة المنستير في تهاني وأماني لتتواصل معكم بدون قطاع. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: سنين دائمة يا سيدي.
2: أهلا،
0: مرحبا، كل عام وانت حي بخير.
2: أش أحوالك؟
0: الحمد لله.
2: أش أحوال سي محمد موسى؟
0: إن شاء الله بخير. يسأل عليك
2: سي الهدية لي لباس
0: بخير بإذن الله، إن شاء الله يكون في الاستماع وتصل له تحياته. معنا سي صالح حكا.
2: نعم،
0: معنا سي صالح.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معي أنت؟
0: أنا اسمي شمس الدين يا سي صالح.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مريتي ديما تصدق فيك.
0: أهلا وسهلا بك، على شكون تحب تعيد يا سي صالح؟
2: من هبيرة وليت المهدية.
0: مرحبا بك، ومرحبا بالمهدية وبهبيرة وبكري، كانت معنا البرادعة و...
2: الله يبارك فيك.
0: والشابة و...
2: نعم أي لا، إحنا السويسي،
0: حدا السويسي، أي ولي يخفى القمر، هبيرة وما أدراك. على شكون تعيد يا سيدي؟
2: يعيد يا سيدي على أم الأولاد،
0: ربي يفضلها لك.
2: هي المبجلة على كل حال.
0: أكيد.
2: وعندي سامي. وإبراهيم.
0: إيه.
2: ومحمد وأختهم مريومة. وعلى سي قدور.
0: إيه.
2: وعلى سي حسن في توسة. فهمتني؟
0: نفهم فيك.
2: وأولاد عمي في بلخداش.
0: إي نعم.
2: وعلى كل من يعرف عمك صالح
0: حدين. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله ديما في
2: سي معاذ مبيهاش.
0: سي شكون؟
2: سي معاذ الحداد.
0: سي معاذ الحداد بخير، وإن شاء الله نبلغو تحياتك.
2: المولى بس عليا.
0: إن شاء الله، إن شاء الله فرحته قريبة إن شاء الله.
2: يلا الله خطي أخوي مولى قريبة يعني.
0: أكيد، ونقول منين جاء هذه المحبة وهالضمار. سيدي مرحبا بيك. وربي خليك.
2: بيني وبينك ربي نحبكم الناس الكل، ختم تبهيين.
0: حبك ربي إن شاء الله يا سيدي، وحبك الخير. شكرا ليكم. قل سي سالم كل عام وانت حي بخير. يا سي سالم.
3: هلو.
0: سنين دايما سيدي.
3: الله يسعليك سي شمس الدين.
0: نسأل عليك إن شاء الله تكون أيامك جميلة وعيدك مبارك.
3: خاطر اللقب هلال مش غريب علي، خاطر قراني أستاذ، نسيت الاسم بتاعه، ما هلال، ما أنا أستاذ عربية في المكني.
0: لا لا لا، تبرشة من اليمن إلى إسبانيا، ما بتعرف عربوها وبعض البلايس خربوها، وانت عجبهم البقعة يمكثون. وإن شاء الله أصبحوا من أهل البلاد يا سيدي، وتحبهم العباد.
3: ما أنا أستاذ قدروا برشة.
0: شو اسمه سي هلال؟
3: نعرف الاسم، قعد اللقب.
0: قعد اللقب، شنو قرأك سي سالم؟
3: قراني أستاذ عربية.
0: أستاذ عربية، أجمل اللغات. على شكون تحب تعيد يا سيدي؟
3: أول حاجة أنت كل عام وأنت بخير، وسي فتح الله أنا معك الخبير الاقتصادي.
0: أي سي حاتم، بارك الله فيك.
3: سي حاتم فتح الله.
0: أي نعم.
3: وبرنامجك بالنسبة للذكاء الاصطناعي معناه فتنا برشا. أنا
0: إن شاء الله سيدي ديما تستفادوا وتعملوا كل
3: الحمد لله. أنا إذاعتي هي المنافسية.
0: نورنا باستماعك سيدي.
3: أنا نعيد على كل واحد عنده اللقب باشا.
0: باشا يا سيدي، إن شاء الله عيشتك ديما عيشت الباشاوات، أنت وسادة المستمعين والمستمعات.

0: تمام السادسة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وتتابعون معنا في هذه النشرة: حجاج بيت الله الحرام يستهلون أول أيام التشريق برمي الجمرات في مشعر منى. إطلاق أعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار بموقع الثلاثية الأول من 26 و2000. ومذكرة تفاهم أمريكية إيرانية مدتها 60 يوما تنتظر موافقة ترامب. والولايات المتحدة الأمريكية تحذر سلطنة عمان من تسهيل فرض رسوم عبور من مضيق هرمز. أهلا بكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غربي السعودية، وذلك تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر منى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات. أكثر تفاصيل من مشعر منى مع الزميل الصحفي هيثم الإمام.
1: أول أيام التشريق في يوم القر، الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا. تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم، لأول أيام التشريق وثاني أيام العيد. حرارة شديدة وازدحام شديد، مساحة ميناء ماهيش مساحة كبيرة، ويجتمعوا فيها تقريبا أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. الحمد لله حجيجنا رموا الجمرات. عندنا كذلك بعض الحجيج اللي يعديوا أغلب الليل ثلثي الليل في ميناء، ثم يتوجهوا لمكة، وبعدين يرجعوا طبعا يباتوا في مخيم ميناء قبل الغروب. مازال عنا للمتعجل غدا كذلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم التوجه إن شاء الله نحو مكة المكرمة لطواف الإفاضة والسعي بالنسبة للمتمتع، وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين.
0: هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحجة ستنطلق بداية من غرة جوان وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان القادم إلى غاية 9 جوان. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها بأنه بإمكان تلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك على العنوان التالي www.edinet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة راجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعادلة السنوية والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. وفي الشأن التربوي أيضا، تحتضن تونس مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك يومي 29 و30 من مايو الجاري بالعاصمة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل مختلف المؤسسات التربوية. أكثر تفاصيل مع رئيسة هذا المؤتمر سنة عرفاوية.
2: مؤتمر 29-30 مايو إن شاء الله في تونس العاصمة. المؤتمر اللي هو دورة ثانية، اسمه اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر اسمه والمواضيع اللي باش تكون حول الإنصاف في التعليم، وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. نجم يكون عندهم اختلاف تهني، يعني نجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، نجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي والاجتماعي زادا مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل إمكانيات كيف وكيف غير. المؤتمر هو بصفة عامة، يعني الأغلبية هما من كندا، مي عنا زادا من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادا من لبنان، عنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عنا زادا سويسرا وإسبانيا، خاطر هما ثلاثة بلدان ذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على تعليم الشباب الهدى في تونس. هي فكرة كانت خرجت من عندي أنا كأستاذة في الجامعة القريفة، اقترحتها على زملائي وكوننا لجنة علمية، وبعد اقترحناها على رئاسة الجامعة والحق كانوا معنا متفاعلين، دونك هما ساندونا في المشروع وعملناه معناها كفريق أساتذة معناها نظمناه مع بعض.
0: تخطى رقم المعاملات الإجمالية لقطاع الاتصالات في تونس حاجز 1 مليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 26 و2000 ليبلغ 1024 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المتماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. وتظهر المؤشرات المتعلقة بالمعطيات للربع الأول من السنة الحالية منحا تصاعديا مستمرا في الإيرادات الإجمالية للقطاع، حيث كان رقم المعاملات في حدود 952 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 24 و2000. ويعكس هذا الانتعاش المالي الهام التحول الرقمي العميق الذي يشهده المجتمع والاقتصاد التونسي، لا سيما مع التطور المتسارع لخدمات الهاتف والجيل الخامس واتساع نطاق العروض الذكية فائقة السعة. في موضوع آخر، أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن الائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية. هذا الإعلان جاء أثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين. أكثر التفاصيل مع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
3: أهم النقاط متاع إعلان تونس في منظمة تونسية لإرشاد المستهلك والأسيس من جمعيات إفريقية والعربية هي كرامة المواطن العربي الإفريقي فوق كل اعتبار إداري أو تجاري، الشفافية حق أساسي لكل مطلب تأشيرة أو مستفيد من الخدمات القنصلية، النفاذ العادل إلى الخدمات يجب أن يكون بعيدا عن أي إشكال من أشكال التمييز أو الغموض أو التعقيد الغير مبرر، حماية المستهلك تشمل أيضا الخدمات المرتبطة بالتأشيرة والتنقل عندما تكون مقابل رسوم أو تكاليف مباشرة يتحملها المواطن، احترام معطيات الشخصية والبيانات الرقمية للمواطنين التزام أساسي لا يقبل التهاون، وهنا نخص بالذكر شركات الوساطة اللي هي وسيط ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية. وهنا عندنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة البيان منظمة تونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لسيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة أو غيرها.
0: انطلق بشواطئ الأغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية موسم تعشيش السلحفات البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى غاية شهر أكتوبر القادم. عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والفشايب تتحدث بأكثر تفاصيل في استضافة لنادر إسماعيل.
4: أول عش صار له توا 3 أيام نهار 25 مايو 2026، سجلنا أول عملية تعشيش في شاطئ الأغضابنة، ولهذا دعوة مني لهم مش نقول لهم يقطعوا بالشط ويستحوذوا عليه من التلوث، من خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد للسلحفات الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كيف تخرج كيف تفقس. كذلك فما زاد خطر متاع السيارات رباعية الدفع اللي كتفوكات الكواد اللي الشط يلقوه واسع ومزيان وفيه الكثبان الرملية وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكنه هو خطر كبير ياسر يهدد أعشاش السلاحف البحرية لأنه الرمل محطوط في الرمل الداخل ميتراش، وكذلك يهدد المنظومة البيئية الموجودة الغادية على الشط لأنه مهوش كان فكروني بيه، فما زاد البيض متاع العفافر، فما دود صغير، فما كائنات بحرية صغيرة تعيش في الشط، ولهذا عملية الدهس هي عملية معناها خطيرة برشا للكائنات الحية هذوما، وكذلك خطيرة للكثبان الرملية لأن الكثبان هي تمثل درع حماية للأهالي وللمنطقة كلها فيها في حالة هبوب الرياح، في حالة البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحوذ عليهم الكثبان الرملية. وكذلك زاد الأنشطة الصيفية كيما التخييم في الليل، الحس، الضوء، هذاك الكل يمنع سلحفاة الأم باش تطلع طبيب.
0: في الشأن الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران لاتفاق مبدئي بشكل مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق ترتكز أساسا على معادلة الأمن البحرية مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية. وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشاحنات أو شحنات التجارة الدولية. وتتعهد إيران بإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيقة في مقابل تفعيل آلية أمريكية لمساعدة إيران في تلقي السلع والمساعدات الإنسانية، مع تعهد واشنطن بمناشق مناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أثناء المفاوضات. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي في منشور على منصة إكس إنه ينبغي لسلطنة عمان أن تعلم أن حكومة الولايات المتحدة ستستهدف بقوة أي جهات فاعلة متورطة في تسهيل فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز. وأضاف أن أي شركاء في هذه الجهود لفرض نظام الرسوم على المضيق سيتم معاقبتهم.

0: موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة
1: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. مرحبا بكم في تهاني وأماني في ثاني أيام العيد. أردت أن أشير قبل أن نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية أن العيد بالأساس هذا العيد الإسلامي الجميل، هذا العيد الكبير هو بالأساس اللمة العائلية، السعي نحو رضا الله سبحانه وتعالى. ومن ميزات المسلم النظافة والحفاظ على محيطه وعدم الإضرار بمن هم من حوله من بشر وحتى من حيوانات. لذلك أرجو من بعض السادة المستمعين والمستمعات أن يلتفتوا جيدا إلى وضع ما خلفوه وهم يحتفلون أو يقيمون المناسك المتعلقة بهذا العيد. الجلود بعضها لاحظت أنها في الحقيقة موجودة خارج الحاويات التي خصصت بعض الأماكن، أبقاها من قام بخدمات لغيره مشكور عليها، لكن لم يكن هناك ما يوازيها من اهتمام بالمحيط. مهم جدا أن نفرح بالعيد وكذلك أن نحافظ على شكل المسلم كما نحافظ على قلب المسلم.

0: 34 دقيقة بعد الساعة 6 سنواصل معكم في استقبال تهانيكم وأمانيكم. المكالمة الموالية نرحبوا بها ونقولوا لها أهلا وسهلا بي، كل عام وتحية بخير. ونذكركم فقرة التهاني والأماني تتواصل معكم ومع سادة مستمعينا ومتابعينا على رقم 73 460 800. إذاعة البنستير خصصت معظم فقراتها لكي تكون قريبة منكم، لتوصل صوت المحبة بين كل متابعيها. مرحبا، كل عام وانت حي بخير.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا بك للا.
1: أهلا سي شمس الدين، شنو حوالك؟
0: أهلا وسهلا بك. الحمد لله،
1: عيدك مبروك إن شاء الله وعلى عائلتك الكل.
0: ربي فضلك سنين دائما. شكون معنا؟
1: معك إيمان من المهدية من سيدي علوان بالضبط.
0: مرحبا بك ومرحبا مرة أخرى بولاية المهدية.
1: يعيشك، مرحبا بكم زاد. حاب نعيد على عائلتي الكل. بالأخص أمي وسيلة وبابا عبد الحميد، نقول إن شاء الله ربي يخليكم لي تاج فوق راسي. نحب نعيد على أخواتي كل، وخاصة أيمن في إيطاليا، ومحمد علي وفادي في إيطاليا ولد أختي، وألبير رجل أختي، وسناء أختي، وسندس، ونور الدين.
0: إن شاء الله يكونوا في الاستماع. ربي يفضلهم لك يا لله.
1: يعيشك. نحب مثلاً نعطيك موضوع صغير، جيب لي أغنية.
0: تفضل.
1: نحب أغنية بهاء سلطان أنا مصمم. نحب نهديها لكل إنسان عدى عيده وحده بعيد على محبوب متاعه.
0: إن شاء الله يا ربي يعدي العيد الجاي مع محبوبه. شكرا لك يا لله. شوفوا الاتصال الموالي. ألو، عسلامة، كل عام وانت حي بخير.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: عسلامة،
0: مرحبا بك سنين دايما.
2: عايشك. حسين مزرم دين.
0: مرحبا بك يا حسين، علاش كنت حاب تعيد؟
2: لا، نحب نعيد على أمي خديجة، نقول لها ربي يفضلك وربي يشفيك.
0: آمين.
2: وعلى أختي حميدة وعلى أختي صندس ورجلها كيرم، ونقول لها ربي يعينك على مراجعات صغارك وعلى تلامك إن شاء الله يعدي بالباهي.
0: آمين، ربي ينجحك.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك أنت وكامل الفريق وكامل فريق إذاعة منستير الكل.
0: ربي فضلك ويخليك إن شاء الله ديما فرحانة.
2: ربي فضلك وسنين دائما.
0: مرحبا بك.
2: سلامة.
0: سلامة. مكالمة الموالية. مرحبا.
3: سلامة، إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يعينكم.
0: ربي يخليك ويفضلك لله. شكون معنا؟
3: خلود صحباني من تونس.
0: مرحبا بك إلا خلود، علاش كنت عيد؟
3: الحقيقة نعيد على أخويا أيمن الشادي. نقول له إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله ربي يعينك.
0: أيمن الشابي اللي قدامي ولا أيمن آخر؟
3: أيمن الشابي اللي قدامك، متقني تحية ليه، نقول يعطيك الصحة على المجهود اللي تقوم به. تحية أخت هويدة، ربي يعينها أخت هويدة، وتحية ليك أنت اللي إذاعة المنستير ديما مونستنا، وديما الحقيقة في كل عيد وفي كل مناسبة إنما تونسنا.
0: مرحبا بيك وبارك الله فيك. شكون تعيد عليه آخر؟
3: حبيت نعيد على أصدقائي، نعيد على أخواتي إيمان الغالية ونرجس، ولي تحية خاصة للدكتور متاعي دكتور ريحي دكتور الزيلي مشير سيرفيس دكتور خلين، تحية لهم الكل وإن شاء الله ربي يعينهم. وعيدكم مبروك وربي يفضلكم الناس الكل.
0: أمين، ربي يخليك وربي يفرح قلبك. شوف المكالمة الموالية. ألو، مرحبا.
4: ألو، عسلامة.
0: سنين دائما يا سيدي، مرحبا بك.
4: يعيشك.
0: ليش كنت بلغ تحياتك ومعايداتك؟
4: والله أنا بلغ تحياتي لعائلتي الكل وكل يسمع فيا.
0: وكل يسمع فيك، مش كنت حاب تخصه بتحية؟
4: والله الوالد والوالدة وجماعة الترجى التونسي.
0: وشكون معنا؟ ما عندش كون جيهم التحايا.
4: أنور. أنور،
0: مرحبا بك سيد أنور. من يتكلم فينا؟
4: من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد، تحياتنا ليك ولكل المستمعين في سيدي بوزيد الغالية. مرحبا بك سيد أنور، إلى اللقاء.
4: اللقاء.

0: إن شاء الله دائما أيامنا أيام سعادة وقلوبنا تكون كما هو الربيع جميلا. نواصل مع المكالمات السادة المستمعين والمستمعات ومع اتصالاتهم ومعايداتهم. المكالمة الموالية نقول لها كل عام وانتي حيا بخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا، عيدك مبروك.
1: أهلا وعسلامة.
0: أهلا وسهلا بك ليلى، شكون معنا؟
1: من نوبية، من القرويد.
0: مرحبا بك ليلى من نوبية، عاش كنت تحب تعيد ليلى؟
1: نعيد على العائلة، نعيد على أخوتي وعلى بنات أخوتي حميدة ويسرى، نعيد على أختي في زغوية نرجلها، ونعيد عليك من مجموعة الإذاعة.
0: بارك الله فيك،
1: وإن شاء الله ربي معاكم، خاطرش ديما شريت راديوم بالذمة باش ديما مع إذاعة المساء.
0: إن شاء الله ديما منسينكم، ديما راضي علينا يا لله. مرحبا بك، تنورنا.
1: يا عايشك،
0: أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. شوفوا المكالمة الموالية، نقول لها كل عام وانت حي بخير ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. سنين دايمة.
2: ألو، أسلام شمس الدين، جمال من قصر هلال.
0: مرحبا بك سي جمال، كل عام وانت حي بخير.
2: الله ربي يحييك الأمثال، ونعيد عليكم كل
0: بارك الله فيك،
2: هاتف وكافة أفراد إذاعة المنستير، ونعيد على عائلتي وخاصة ولدي في فرنسا. أول عيد بعيد علينا، بعيد العيد الإضحى، ومشي لفرنسا ومرته الصغيرات وربي يعينه، ويوسف هو اسمه ومرته ياسمين ولداته اسكندر وأيوب وكافة المستمعين. وإذاعة المستير تقدم لنا في خدمات جليلة، كان من ناحية دينية، من ناحية اجتماعية، من ناحية ثقافية، الحق خدمات لا يستهان بها. إذاعة مستير متكاملة إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله،
2: إن شاء الله حمدتم بخير
0: إن شاء الله،
2: وربي يسلم تالو يا شمس الدين، والشمس حتى في الليل تضيء.
0: بارك الله فيك يا سي جبال، هذا من حسن أخلاقك وطيبة قلبك. إن شاء الله أيامك ديما عيد.
2: آمين
0: يا رب العالمين. شكرا لك، وهذه تحية بطلب مستمعين المختلفين، تحية لكل والد ووالدة ولمن كل ابن وابنة.

0: فقلبي دليلي في المر.
1: بهذا نصل لنهاية هذه الفترة من تهاني وأماني. ما زالت أجواء العياد تتواصل على أبواج إذاعة المنستير. ابقوا في الاستماع والمتابعة.

0: الله أكبر كبيرا،
1: الله أكبر كبيرا،
0: والحمد لله كثيرا،
1: والحمد لله كثيرا،
0: وسبحان الله بكرة وأصيلا،
1: بكرة وأصيلا.

نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: وأنتم بخير.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. رجح مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام، واعتبر برجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود، وقال إن لها قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. استؤنف اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. أدى وفد من بنك تونس الخارجي زيارة إلى مسقط بسلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها والتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لإفادة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد. ونظمت سفارة الجمهورية التونسية بمسقط في إطار هذه الزيارة لقاء جمع وفد بنك تونس الخارجي بعدد من رجال الأعمال التونسيين والعمانيين إلى جانب ممثلين عن بعض المؤسسات البنكية العمانية، وفق ما نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك. دوليا، قال الحرس الثوري أنه تم استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب مطار بندر عباس. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن خرق النظام الإيراني لوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من إطلاق إيران 5 مسيرات في مضيق هرمز ومحيطية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معكم مستمعينا.
3: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
2: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
4: جمعنا ديرة فرحانين.
5: حديثنا
6: سبور.
7: مرحبا بالجميع، حديثنا السبور باش نحكي على الألعاب الإقليمية الأولمبياد الخاصة الدولي، وأيضا باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي وتحذيراته. اليوم صار أكيد ندوة صحفية للناخب الوطني في قبل الحصة التدريبية، وأيضا عديد من اللاعبين المنتخب الوطني التونسي اللي واصل في تحذيراته لكأس العالم. باش يكون السفر يوم السبت لإجراء زوز مباريات ودية، إن شاء الله بعد شوية باش نسمعوا تصريحات الناخب الوطني صبري الموشي، أيضا الدكتور فيصل الخشناوي اللي يرجع للمنتخب الوطني التونسي. لكن البداية بالألعاب الفردية.
0: الرياضات الفردية،
2: ألعاب القوى،
0: الجيدو،
2: الملاكمة،
0: السباحة،
2: الكاراتيه،
0: المصارعة،
2: رفع الأثقال،
0: الجمباز،
2: المبارزة،
0: الكرة الحديدية،
2: التنس،
0: كرة الطاولة،
2: رياضة المعوقين،
0: الشطرنج،
2: الغوص،
0: التجديف،
2: الفروسية،
0: الرقص،
2: الجولف،
0: الأشرعة،
2: التايكواندو،
0: الدراجات،
2: البريتش،
0: الكانوي كاياك،
2: كمال الأجسام. كمال الأجسام.
7: كما قلت باش نبداو بالألعاب الإقليمية الأولمبياد الخاص الدولي. سعيد جدا باش يكون معايا المدير الرياضي سي محمد علي بن ضيف. أكيد تونس باش تحتضن وتحديدا سوسة باش تحتضن الألعاب الإقليمية الأولمبياد. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معاك سي محمد علي، مرحبا بك وعندك مبروك.
5: أجمعين عايشك، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة المنستير. بالنسبة للألعاب الإقليمية، هي الألعاب الإقليمية العاشرة لمنطقة شمال أفريقيا الشرق الأوسط، تعنى برياضة حاملي الإعاقة الذهنية من ذوي التثلث الصبغي لتريزومي 21 والمصابين بطيف التوحد والإعاقات الفكرية بصفة عامة. بالنسبة للرياضات هي الترياتلون وسباحة في المياه الحرة مسافة 1500 متر وكرة الطائرة الشاطئية. إن شاء الله هذا باش يكون في سوسة ابتداء من 16 إلى 22 جوان بمشاركة 12 دولة من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تونس البلد المضيف، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر.
7: قبل هذا سي محمد علي، قبل ما ندخل أكيد للدول إن شاء الله بشاركة 12 دولة، وقتاش الوفود باش يكونوا حاضرين والشخصيات الرسمية وتطلعات من المشاركة التونسية؟ نعطيه بس للسادة المستمعين، أكيد الجمعيات في تونس قداش فما من جمعية في تونس، وكيفاش أيضا اللي قاعد يسمع فينا يحب يكون عنده ابنه ولا بنته تكون موجود في الجمعيه في الجمعيات اللي موجودين في تونس.
5: بالنسبه لنا احنا في منتشن جمعيه منخرطه 1800 مجاز بين من لاعبين ولاعبات. بالنسبه لنا احنا عندنا جمعيات موجوده في كامل تراب الجمهوريه اللي ينخرط، يعني ينخرطوا صلب الجمعيات هذية ويستخرجوا إجازات ويشاركوا في البطولات. وعندنا زادة نظام اللاعبين الفيدراليين، هو اللي يتقدم من تلقاء نفسه وما يكونش منخرط في جمعية أو نادي، لكن يتقدم تلقى نفسه وياخذ إجازة ويمكن له المشاركة في البطولات وفي التظاهرات الرياضية.
7: كيفاش يتم تحديد الرياضة بالنسبة للطفل أو للرياضي بالخصوص؟
5: بالنسبة لنا احنا عندنا لجنة فنية هي اللي توجه اللاعبين. في البداية المشاركة تكون يعني بإرادتهم هما باختيارهم لرياضة معينة، لكن بعد احنا نوجههم. أكثرية اللاعبين اللي في السباحة وفي المنتخب هما من أطفال التوحد، واحنا وجهناهم للرياضة هذه. فما اللي وجهناهم للفروسية حسب قدراتهم الذهنية والبدنية، يتم توجيه اللاعبين هذا باختصاصات رياضية اللي ممكن يتألقوا فيها وممكن تساعدهم حتى على الاندماج الاجتماعي.
7: تقريبا قداش فما من رياضة في الاختصاص؟
5: في الاختصاص بين الرياضات الشتوية والرياضات الصيفية فما 32 رياضة. بالنسبة لنا احنا اللي متوفرين الاختصاصات المتوفرين واللي تأمن فيهم الجامعة 9 اختصاصات رياضية.
7: وتقريبا أبرز الرياضات اللي أكثر الرياضيين موجهين لهم
5: السباحة، لأنه السباحة تساعد الأولاد هذه والشريحة هذه تساعدهم على تحسن المهارات متاعهم، حتى يعني مرور الوقت تحس أنه قدراته الذهنية تحسنت شوية، مهارات النطق ومهارات والقدرات البدنية تحسنت. الأغلبية يتجهوا للسباحة، لكن عندنا الاختصاصات الأخرى الفروسية وألعاب القوى والبوتشيا والتنس والتنس الطاولة، كرة القدم الخماسية ورفع الأثقال والكرة كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية.
7: نحكي أيضا تم 44 رياضي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في سوسة من أيام 16 حتى 22 جوان القادم كما قلت في إطار الأولمبياد هذه. كيفاش تم الاختيار على 44 رياضي؟
5: 44 رياضي إن شاء الله باش يمثلوا تونس. الرياضيين هذوما احنا تابعناهم وفيهم لاعبين عندنا على عندهم سنوات تابعناهم من خلال بطولات وعملنا معسكرات في عين دراهم 4 معسكرات على امتداد السنة وعملنا معسكر في سوسة في المكان باش تقيم فيه الألعاب وتم الاختيار على اللاعبين حسب قدراتهم وحسب الأصناف المتوفرة وحسب النتائج المحققة على امتداد السنة وإن شاء الله ربي يوفقهم. احنا عندنا ثقة كبيرة في أولادنا وفي المدربين اللي موجودين معنا وبإذن الله تحققوا نتائج طيبة تساهم في مزيد إدماج الشريحة هذه داخل المجتمع.
7: تم اختيار مدينة سوسة، ليش يا سي محمد؟
5: اخترنا مدينة سوسة. أولا شوف هما الاتحاد الأولمبي الخاص الدولي لما اختار تونس أنها تنظم الألعاب الإقليمية الشاطئية، هذا لأنه تاريخ تونس في الرياضات الشاطئية كبير ولأنه تونس تمتد على حوالي 1350 كيلومتر سواحل، الشواطئ التونسية معروفة، السباحة التونسية سواء في الأسوية أو في حامل الإعاقة عندنا باع وذراع، لذلك الأولمبياد الخاص الدولي اختار تونس وإحنا توجهنا لسوسة لأنه الشواطئ الموجودة تحترم المعايير وفيها المعايير.

0: شط أبو جعفر هو باش يكون موجود فيها 12 دولة من الإقليم. إن شاء الله الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب باش يكون موجود، وإن شاء الله معلومات شبه مؤكدة أنه الرئيس الدولي الأولمبياد الخاص حفيد كينيدي شرايفر إن شاء الله باش يكون هو الرئيس الشرفي للأولمبياد الخاص الدولي. لما سمع أنه تونس وباش تنظم هو زاد أعرب عن النت وعن الحضور. إن شاء الله يوم 17 جوان يكون وصول الشخصيات الرسمية، الوفود توصل يوم 16 والشخصيات الرسمية والدولية توصل إن شاء الله يوم 17.
1: بالنسبة للأوقات، أنت قلت أنه الانطلاقة بشكون يوم 16 والنهاية بشكون يوم 22 جوان القادم. بالنسبة للأوقات الرياضات بشكون وقتاش؟
0: بالنسبة يوم 16 الوصول، يوم 17 تقسيم اللاعبين حسب القدرات نتاعهم والنتائج نتاعهم، يوم 18 جوان الافتتاح، والمسابقات الرياضية تنطلق بداية من يوم 19 جوان بداية من الساعة 10 صباحا تكون انطلاق النشاطات الرياضية والبطولات بالتوازي الكرة الطائرة الشاطئية والترياتلون والسباحة في المياه الحر.
1: نحكي شوية أيضا على تطلعات المشاركة التونسية، كما قلت أنت فما 44 رياضي بشكون حاضر، تطلعات المشاركة التونسية إن شاء الله.
0: والله احنا نطمح دائما وابدا للمرتبة الاولى. بالنسبه لرياضه الموقيم في تونس هذه ماشي في الاديان نتاعنا وفي الجينات نتاعنا انه نلعبوا على الالقاب ونحقق النتائج الباهره اللي تشرف تونس.
1: ان شاء الله موافقين. سي محمد علي بن ضيف المدير الرياضي للألعاب الإقليمية، اكيد تحضيراتكم حثيثة قبل 16 جوان من خلال اكيد المشاركة 12 دولة، استقبال الوفود. مش خلي الكلمة الختام سي محمد علي.
0: نتمنى انه الجمهور التونسي يكون موجود ويشجع اولادنا. احنا اول دولة اللي ادمجوا اطفال التوحد في النشاط الرياضي، وهذه اغلبيتهم بالنسبة للسباحة في المياه الحرة من اطفال التوحد. انا نحب الناس تجي وتشوف ابطالنا كيفاش في المسافات الطويلة اطفال التوحد يقوموا بمسافات وبسباقات طبقة في الذاكرة.
1: شكرا جزيلا، شكرا لك سي محمد علي، مشكور جدا.
0: شكرا
1: لك، ان شاء الله موفق سي محمد علي.
0: شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.
1: باش نحكي أيضا على تأهل محمد علي عدوان للأدوار الربع النهائية لسباق 400 متر حواجز رجال بعد فوزه بالتصفية الرابعة بتوقيت 49.99 ثانية في الجولة الأولى من بطولة الرابطة الوطنية لرياضات الجامعات لألعاب القوى المنطقة الشرقية القسم الأول. صارت اليوم الأربعاء أو يوم الأربعاء بالنسبة للأدوار الربع النهائية، بشكون يوم الغدوة إن شاء الله الجمعة 29 ماي. محمد أمين العدواني باش يتواجد في التصنيف الأول في الرواق السبع بعد ما تأهل مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل تصفية، الإضافة لأفضل ثلاثة أزمنة من جميع التصفيات للأدوار النصف النهائية اللي بتقام في المرحلة الثانية والختامية في نهاية البطولة الوطنية الجامعية في ملعب الأحلام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 10 حتى 13 جوان القادمة. باش نحكيو على كرة القدم، والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قاعد يستعد في تحضيراته للمونديال. المنتخب الوطني التونسي موجود في مدينة التبرقة في تربص مغلق اكتمال النصاب، وكل اللاعبين على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي. اليوم كانت حصة مفتوحة للإعلاميين. المنتخب الوطني التونسي كما قلت يواصل للمونديال في برنامج ومقابلة ودية باش تكون يوم 1 جوان ضد النمسا في فيينا، والمباراة الودية الثانية ضد بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل. ذكر المنتخب الوطني التونسي بعد تربصه في تبرقة باش يكون السفر يوم السبت التوجه لفيينا لمواجهة المنتخب النمساوي، ثم توجه لبلجيكا لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي. باش نحكي على تحضيرات المنتخب الوطني

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: حبك فيه.
1: راديو المنستير.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

أحبائنا المستمعين من كل مكان، نعلن الآن عن قدوم موجة فرح تغمر أرجاء البلاد. هيا بنا لننشد فرحا بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: الثامنة مساء من إذاعة المنستيرة. أسعد الله مساءكم بكل خير. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة لأحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. نظمت بلدية سوسة حملة نظافة مكثفة لرفع نفايات بالتزامن مع عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات بهدف المحافظة على نظافة الأحياء وتحسين جودة المحيط والحد من تراكم الفضلات. وأكدت البلدية أن تدخلات متواصلة بصفة مكثفة لضمان رفع الفضلات والتدخل السريع بمختلف النقاط، داعية المواطنين إلى مزيد التعاون والمحافظة على نظافة المحيط وفق نص البلاغة. اتسم نسق التزويد في السوق ذات المصلحة الوطني ببير القصعة خلال فترة عيد الإضحى بطفرة هامة ووفرة لافتة في الكميات المعروضة من مختلف منتجات الخضر والغلال، كما سجلت أسعار البيع بالجملة لمعظم أصناف الخضر والغلال استقرارا ملموسا في معدلاتها المتداولة وفق بيانات صدرت عن إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة. نقلت وكالة أنباء عن مصدر مطلع اليوم أنه تم توصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد الهدنة لمدة 60 يوما، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمكثفة ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف إسرائيل محيط العاصمة اللبنانية في منطقة مكتظة ودون إنذار، حيث شنت غارة على شقة سكنية في منطقة الشويفات على تخو مضاحي الجنوبية لبيروت، وبذلك تكون تل أبيب قد تجاوزت الخطوط الحمراء الأمريكية بشأن استهداف بيروت. وفي الختام، اعترفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن حزب الله قلب الطاولة على محاولة سعي رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحويل تركيز الرأي العام على جبهة لبنان بعد الفشل في الحرب على إيران، وذلك بعد أن حقق حزب الله هذا الانقلاب باستخدام مسيرة موجهة بكابلات الألياف الضوئية تتجنب التشويش الإلكتروني وتضرب أهداف العدو وتصيب في الغالب القوات ولكن أيضا شمال فلسطين المحتلة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ان شاء الله ديما ملمومين في الخير مستمعينا، عيدكم مبروك والعام وانتم حيين بخير. ثاني ايام عيد الاضحى المبارك كالعاده، نرافقوكم في برمجه خاصه بعيد الاضحى وكالعاده مع الديديكاس نتاعكم، تهانيكم بالعيد وخاصه مصافحاتنا مع اصدقائنا، مع ناس اللي يحبونا ونحبوهم. واختيارنا اليوم في الساعتين هذوما باش نحكيوا شويه على اجواء العيد مع زملائنا الاعلاميين في مختلف الاذاعات والمناطق في تونس وفي خارج. كالعادة 73-468-800 استقبل مكالماتكم الهاتفية. سهرة ثاني أيام العيد باش تتواصل إن شاء الله حتى لنصف الليل مع الزميلة حيتكوني من العشرة نصف الليل، ومعايا أحمد موسى حتى للعشرة متاع الليل مع لطفي المكي في الإخراج التقني ومواد الحداد في استقبال المكالمات الهاتفية. إن شاء الله ديما تونسكم إذاعة المنستير، إن شاء الله عديتوا معنا وقيت مزيان في نهارين العيد، حفزناكم على القضية على الشور خاصة في الفترة هذه. وتحياتنا للناس الأوفياء المستمعين متاعنا اللي ديما في المناسبات وفي سير الأيام معدلين الموجة على إذاعة المنستير، اللي إن شاء الله تكون زادة تأونسكم وترافقكم في الطريق وين ما كنتوا، خاصة اللي فما برشا توانسة في الوقت هذا يختاروا باش يشدوا ثنية ويتوجهوا خاصة لمقر السكنة متاعهم بعد ما اختاروا يعديوا العيد مع العائلة متاعهم. دونك طريق السلامة للجميع، سيسروا يحكم في الكياس والخطوة ولا تنجيزة. بعد شوية باش نمشي والقفصة مع أولى ضيفتنا إيناس حمادي الإعلامية بإذاعة قفصة، باش نحكي شوية على أجواء العيد في قفصة، وباش يكون زاد عنا رحلة وجولة في مناطق أخرى في تونس وفي الخارج.

0: جد تحية لكل ما اختار موجة إذاعة المنستير. جولتنا باش نبدأوها بقفصة البعية بتحديد إذاعة قفصة في أجواء العيد والفرحة واللمة. باش نحاول نشارككم ذكريات العيد ونحكي لكم شوية على الاحتفالات في قفصة بين العادات والتقاليد مع زميلتنا العزيزة إيناس حمادي. إيناس كل عام وانت بخير.
1: دايما كل عام وانتم حين بألف خير مستمعينا الكرام الكل في إذاعة المنستير. تحية من إذاعة قفصة وإن شاء الله سنين دائما.
0: سنين دائما إيناس. أنتم ظهر لي كيف نزادة عندنا استوديو جديد إن شاء الله نحضروا فيه في اللمسات الأخيرة.
1: اللمسات الأخيرة وإن شاء الله ألف مبروك لإذاعة مستير وإذاعة قفصة والإذاعات الكل إن شاء الله، لخطر في كل مرة في كل إضافة تنضاف للمؤسسة الإذاعة عموما نفرحوا برشا ونحاولوا ديما باش نكونوا الأقرب من مستمعين
0: إن شاء الله. ونذكر المتابعين متاعنا والمستمعين متاعنا باش يكون فما استوديو جديد باش يتم تدشينه إن شاء الله عن قريب وباش تكتشفوا بالحق خدمة أخرى يعني على ديجيتال بستريمينج صورة مزيانة برشا. وإن شاء الله الاجتهادات اللي باش تكون موجوده في استوديو جديد توصل للمتابعين نتاعنا وتكبر شويه القاعده الجماهيريه نتاعنا.

0: نحن في الإعلام العمومي. يلا إينس، كيفاش كان العيد السنة في قفصة؟ شنو أكثر حاجة زادة تميز العيد في قفصة؟
1: أحمد، قبل كل شيء مرة أخرى نجدد ونقول إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير المستمعين الكل، وأنتم زاد زملائنا من إذاعة المنسير. أجواء عيد الأضحى كما كل عام الحقيقة، وخاصة السنين الأخرة مع ارتفاع درجات الحرارة ومعناها حتى العادات تفرق شوية. أنا الصباح خدمت زادة في الصباح العيد، يعني الفضاء أولى الفضاءات المباشرة على موجة إذاعة قفصة كانت في جولة مع العادات والتقاليد من مختلف الجهات والنصائح بالطبيعة الصحية والغذائية. نعرف احنا مناسباتنا الكل وعيدنا الكل بتمخميخ بالماكلة بالكونسوماسيون كالعادة. هذاك علاش ديما نحاول ننبه، خاصة العباد الكبار شوية في العمر اللي عندهم الأمراض المزمنة، راهو نهار ويتعدى وإن شاء الله يمتكم الكل أفراح. أهم حاجة أهم حاجة اللي هي نحافظ على صحتنا ونسيس رواحنا. الحم يدخل كيما الناس الكل، يولي فطور الصباح ويولي فطور نص النهار ويولي في الليل، معناها الكل بالحم الحم العلوش. نحاول نرفقوا بروحنا شوية
0: بالضبط.
1: وتعدى نهار الأول ميسالش، نهار الثانية نبدو نعملوا في الميزان نتاعنا، وحدنا هكا نضبطوا حتى الكميات تكون مقسومة. نصبح مع أخصائي التغذية قالت لي أسبوع كامل ما لازمناش نفوتوا 600 جرام، عبارة معناها كوتليت ولا دو كوتليت في النهار،
0: خاصة اللي احنا قربنا الويكاند، معناها غدوة يبدا الويكاند، دونك جي معناها فرصة خاصة الناس اللي ما تخدمش السبت واحد باش يزيدوا في التصنيف وباش نكملوا ناكلوا منه العلوش برشا. دونك سي سروا احنا على الاقل نعملوا هدنة تاع نهيري بعد
1: نهارين. ما احنا احمد ديما نقولوها كل بلاد ورطالها وكل عائلة ورطالها، خاطر احنا راهو العائلات ولت يعني الجهة تلقينا جهة واحدة لكن نختلفوا كل واحد شنو يعمل. ما نحكي لك على حس نهار العيد، النهار الاول تتعدى بطبيعة بعد الذبحان العلوش بعد تنظيف الدوارة وبعد تحضير العصبان، خاطر احنا في قفصة ونحكي الجنوب الكل، يعني نعمل كل شيء نهار لو
0: ما نش بعد برشا عليكم احنا في الساحل كيف كيف زادة.
1: ما هو على خاطر زادة راهو العملين حاجة والاستهلاك حاجة أخرى. راهو الصباح أنا كلموني شكون من قبلي قالك نفوروا العصبان نفوروا الراس في نهار لو يعني تقريبا أجزاء الكل نتاع العلوش يجوا عليها
0: نستهلكوها معنى في النهار
1: نستهلكوها. وفما حاجات أحمد فقدناها، علاش قلت إحنا معناها كل بلاد ورطالها وكل عائلة وكيفاش تعمل وكل وقت ووقتها زادة. قبل في قبلي كانت فما عادة، أنا باش نحكي لك على جهة الجنوب عموما
0: بياشورة، وإحنا ماذا بينا كل معلومة تعرفها على الجنوب، خاطر أكيد في إطار يمكن العمل الإذاعي والتغطية في الجهات أكيد عندك برشا معلومات وتعرف برشا عادات وتقاليد في الجنوب التونسي.
1: في قبلي مثلا كانت فم هي عبارة زادة كيف كيف الناس الكل نقولوا الحج والعلوش، يعني بما معناه يعني يتذبح نهار الأول وما يتكسمش نهار الأول، يبقى يشيح في عقله العلوش الغدوة. فيها حكمة، هي كالدم الكل يسيل واللحمة تطرى معناها وتتهيل في القصان. وعادت قبل قال لي مستمع كانت عنا قبل في كل دار فما بي قبل ما كانتش فما في جدارات وما كانتش فما آلات تبريد، الليلة كاملة يبات العلوش وسط البير باش يحافظ على يعني يبقى يشيح في عقله بعيد على الشمس لخاطر مناطقنا سخونة برشا. العلوش يبات ليلة كاملة في البير ويخرج من غدوة الحي، تسمى بما تحجيج العلوش يعني كأنه حج حتى هو.
0: والعادة هذه مع بطبيعة الفريجيدارات تولينا نحكيه معناها مازال فما شكون محافظ عليها إلا اللي حسب معناها ما تعرف
1: هاني قلت لك يعني مع الطقس حتى توا معناها العائلات والسائد ولا أكثر في الليل هكا يتقص العلوش يعني ما يبقاش يبات باش يحافظ على يعني يشيح شوية معناها
0: يستقطر احنا نقول وياخو وقته يرتاح للحم.
1: اي فوالا. وفما كانت عادة أخرى امرأة زادة كيف كيف من قبلي قالت لي الدوارة تتقسم على ثلاثة.
0: ايوه.
1: قالت لي جزء منها المصارن هذيك قالت لي نعملوها بالسفود، أما مش السفود العادي نتاعنا. السفود من النخلة من
0: الجريد.
1: المجري داي الطرف اخضر هكا يبدا وندخلوا في المسار. قالت لي معناها الثلث يتشوى في النهار الاول والثلث الاخر يمشي للعصبان والثلث الاخر قالت لي نعملوه القلايه. القلايه معناها شمنكه.
0: أيوة.
1: شمنكه نتاع العلو زاد كيف كيف كل شيء هذا النهار الاول يتعمل. الحمد لله يا ربي معناها نذوقوا من العلوش ونذوقوا من الحاجات اللي صنفتهم المرأة الكل الجديد بطبيعة هذاك يتحذر
0: للرأس العام إن شاء الله يبدأ أموره منظمة استهلكوا في رأس العام
1: الشتاء الجديد يتعمل في الشتاء يعني هكا حاجة جارية احنا نطيبوا العصيدة بالجديد تكون مشتهية معناها طرف الجديد يشيح ليامات هذية ويتم استغلالها في معناها في ماكلة الجاري في حاجات احنا البركوك زادا نعملوا فيه المحمصة بالجديد يعني يبقى معانا
0: على عام كامل بالمناسبات الموجودة بفوالا تقبيا به. كيفاش يعدي الإعلامي يوم العيد من الخدمة والالتزامات العائلية؟ ونعرف كنتي ناس من الإعلاميات وزميلاتنا في ذات قفصة اللي ديما نلقوك ما شاء الله في المناسبات تكون عندك لازم حصص ومنوعات تخدمهم في الفترة هذيك خاصة في الأعياد.
1: خدمة العيد كيما الإذاعات الكل يعني مثلا اللي يخدم نهار العيد ما يخدمش نهار ثاني عيد والعكس بالعكس. أنا عيد السنة معناها ما خدمتش الأول أيام العيد لكن خدمت اليوم صباح قلت لك في منوعة الصباحية صباح العيد معانا صائح أخصائي تغذية وكذلك طب معناها النصائح الغذائية اللي عندها علاقة معناها بالصحة متاعنا والخفن ركزت على أصحاب الأمراض المزمنة لخاطر فما برشا أمراض ممنوع عليهم. أنا بكري قلت للطبيب خاطر باش تمنعه راهو يولي يرغب احنا ديما نعرفوا الممنوع مرغوب
0: صحيح.
1: طريف قلت لها الحم مشحم شوية قلت لي لا راهو حتى كي يبدأ الحم بركة ما هوش مشحم راهو فيه نسبة من الدهون معناه مشبع بالدهون يعني يضر باهي لما لي فيه. قلت لها دونك اليوم خاطر احنا حتى في عائلتنا الكل عنا شكون مثلا من العباد اللي يتقلقوا بالحمات والنظام الغذائي نتاعنا يتبدل فطور صباح ما عدناش نفطر على حاجة حلوة
0: هي تونا ولينا نحكيو كيفاش نجمو نصلحو معناها الغلطة نتاع البارح ما عندناش حتى حل يقرا
1: ما عادت ما حتى حل. قلت له احنا ما ياخذوش راينا الاباء نتاعنا ربي ان شاء الله يطول في اعمارهم وامهاتنا لكن كي يسمعوا من عند طبيب الور لا معناها يلزم أكا هو إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألخير
0: إن شاء الله يعطيك صحة يا إناس.
1: وزادة فما حاجة أخرى اللي هي الموسم زادة كيف مع العياد ومع المناسبات السعيدة الجيجو الكل يرحل لدار الأنساب وبطبيعة مع العلاقة مع إحنا العلاقة معناها تكون فيها فاكية وتكون فيها مثلا هكا كل قدر وقدرها قطعة تذهب توا ما شاء الله ولا بديكوراسيون هكا ديكور مزيان ولا تكنس ترويت ودنيا
0: أما اللي يعطي فالور هو البارتي متاع العلوش اللي تتأجيجو الحم ولا
1: هذاك
0: يبدأ هو اللي موهر الموسم
1: أي هذاك الأساس يبدأ يتقربط بطريقة مزيانة ومعاه بوكين تاع ورد توا بوكي الورد ولا يمشي امل العبره الكل كيما قلت انت في يجي كل
0: بالضبط تعطيك صحه يا إناس. نشكرك برشا كل عام وانت حيه بالف خير وفرحانين نسمعوا اصوات زملائنا في المناسبات خاصه وديما نحرص باش تكون معايا إناس حمادي نحكيو شويه على صوت قفصه نسميك راهو
1: تصديق لكلامك كي طلبتني طول قلت لك اي اول نهار
0: اي قلت لي اول نهار نخدم ولا نهار ثاني نهار ما غير ما نقول لك علاش قلت لك راهو نهار ثاني يعطيك الصحه شكرا لك إناس حمادي زميلتنا باذاعه قفصه وكل عام وانت حي بخير وتحياتنا لزملائنا الكل اللي يسمعوا فينا في اذاعه قفصه البيه.

0: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، نسلم عليكم كالعادة أجواء العيد وتهاني العيد عبر موجة إذاعة المنسير. اخترنا مش نعيدوا على زملائنا الإعلاميين. نحب نوصل ديديكاس نتاع سي حمدي بالكحلة صديقنا، واللي اليوم زاد في الخدمة، معناها ما عنده صحيح عيد، لكن زاد فما برشا ناس اللي وقت العيد يخدموا ويتعبوا ويجتهدوا، وظهر لي سي حمدي عنده العيد عيدين، على خاطر اليوم عيد ميلاد زوجته عفيفة الزير اللي قدم لها كل أغاني الحصة ويتمنى لها بطول العمر ويعيد عليها أيضا، ويهدي بطبيعة كل أغاني الحصة أيضا إلى العائلة الكل، عائلة بالكحلة وعائلة الزير، واللي يعرفوا حمدي بالكحلة الكل نقدم له تحية خونا حمدي، ونقول كل عام وتحية بخير المدام عفيفة بمناسبة عيد ميلاد ومناسبة العيد أيضا. نمشيو في الوقت هذا لفرنسا باش نحاولوا ننقلوا اجواء عيد الاضحى حتى في الخارج، وكيفاش عايش تونسي فرحه العيد بعيد على البلاد ما قريب بالقلب والحنين. الصوت اللي باش نستقبلوه خلى بلاصتو ديما نتذكروه ونفرحوا كي نسمعوه، صوت صديقنا محمد امين الصيادي زميلنا العزيز مباشره من باريس، زميل سنين دائمه وربي يحييك لامثاله.
1: مرحبا بك احمد، عيدك مبارك ليك والكافة العائله الموسعه لاذاعه المنسير، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير قبل كل شيء. تحياتي ليك ولكل عائلتك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وسنين دائمه، ان شاء الله ينعاد عليكم باليوم والخير والبركه. كيف لطفي المكي يا مدام في
0: الكوكب خليته يفرح بيك.
1: لازم نعيد عليه ونزيد نعيد عليه، ليه زاد كيف للعائله معاذ هذا الليكيب الكامله. نحب تحيات زاد للناس اللي كيف كنت اللي قاعده تخدم توا حاليا في أيام العيد، للأصحابي وأحبابي وأخواتي اللي موجودين في الإذاعة، الحقيقة لكم وحشة كبيرة.
0: متوحشينك حتى هو النادي متوحشك ساعة عنصر بارز انت غايب، هو لما حال النتائج تحسنت انت كي سافرت اما بالانتدابات جدد، اما بلاستك ديما واضحة اخوي. وكيف كيف زاد في البرمجة ليه بالزهر تحسنت شوية الأمور، معناها ماديا تحسننا، فهمت؟ فما انفستيسمو اي ماديا مولي ريكروت مو لازمهم شوية فلوس.
1: ما كانش موجود رغم المجهودات الكبيرة الكل.
0: الله
1: الله غالب، انا علاش ممكن المايسترو ذاكر هو المسؤول على الماديات.
0: ها ما تعرف مكلف بسبونسورينغ ما شاء الله عليه.
1: كي خرجت توفرت الماده مش مشكله، المهم انتم اللي يهمني ان انتم فرحانين وملمومين واجواءنا راهو هذيك ما تتعوضش الحقيقه. ممكن صحيح. المستمعين يسمعوا فينا توا حاليا راهو ممكن نقولوا راهو صحيح، ممكن ترونا هكا كمذيعين كمنشطين كتقنيين موجودين في الإذاعة، لكنها في الآخر عائلة، في الآخر عائلة كبيرة. ولابروف أني يعني كلام فيكم والحقيقة بكل فخر الانتماء للعائلة هذه، ونقعد ديما
0: أنت ود العائلة ماكش معناها بعت لي فترة وبعد متعرفش وقتش نجم تكون معناها يا عن بعد وإلا عن قريب، معناها هذيك أمور من بعد القدر هو اللي باش يحكم فيها لمحالة ما تنجمش تنحي الكاسكيت اللي أنت إذا عطلناسي هذيك هي معناها. وظهر لي بالمناسبات هذه نذكروا زاد العمل نتاع أمين الصيادي اللي خدمت برشا أعياد، وإحنا كنا الحقيقة معروفين نخدموا برشا المناسبات هذه الناس سيرتون قراب معناها اللي ما يتنقلوش برشا وبعد على المستير، دونك يبدأوا هما اللي عندهم خاصة معناها اللي زيميسيون نتاع العيد نهار العيد نهار ثاني عيد، دونك عندك أكيد شوية ذكريات نتاع التحضير نتاع كيفاش كان الجو قبل في البرامج.
1: أكيد يقعد ديما يمات العيد تقعد راو عندها الرونق الخاص متاعها. صحيح ممكن في بعض الحين احنا ندوم متقلقين على خاطر فما عمل باش ينضاف، وتخم كيفاش باش تتصرف، على خاطر يسمك تجدول تدا كيف شنو باش تعمل بالضبط، لازم يكون جدول للعمل متاعك، خاطر كان عندك مثال العيد الكبير عندك العلوش اللي باش تفحو
0: حق العائلة متاعك
1: بالضبط، دونك تحاول باش تكون فما الأولويات، تحاول تنظمها وقت اللي فما الواجب نداء الواجب نكونوا موجودين. ولا أكيد الخدمة تبدأ على بكري، يعني نبداو نحضروا من قبل الريبورتاجات، نحضروا كان عندنا ضيوف، نحضروا خاطر زاد الميشن تاع العيد لازمها تكون سبيسيال، معناها وخاصه انه زاد انت يا احمد موجود في الاذاعه وعندك تجربه كبيره، دونك ممكن تحكي خير مني توا. لكن اللي نحب نقوله انه مش كيما في الصباح، مش كيما مع صلاه العيد، مش كيما بعد صلاه العيد، مش
0: كل فتره تاع نهار معناها ومش كيما نهار العيد كيما نهار ثاني عيد
1: نهار ثاني اكزاكتومون دونك هنا التحضير يختلف اللي انت سكريبت اللي باش تحضروا زاد يختلف الاغاني تختلف زاد ما يلزمكش تعاود الاغاني نتاع الزملاء دونك تحاول باش تجدد دونك عمل كبير الحقيقه وتحياتي ليك وتحياتي للناس كل اللي تخدم نهار العيد ومربي احمد مادام هنا نحيي في العيد خلينا نحيي ابناء الاذاعه الكل الحاضرين واللي خدموا والمتقاعدين والناس اللي موجودين والناس اللي موجودين القوم ديما نقول من اول باب الاذاعه اللي يعرضوك الامنيين تحياتنا ليهم خاطر مجهودات كبيره لين ندخلوا للاعلى ممكن للسيده المديره لين نوصلوا للتقنيين للناس اللي موجودين لعمال النظافه على خاطر مجهودات كبيره وخليت نحن في الاخر تخدم في العيد وغير العيد دونك تحياتنا ليهم في الاخر احنا هذاك العمل نتاعنا احمد نقولوا اللي عيد ولا مش عيد احنا كيف كيف ديما موجود يعني نجور في العيد نخدموا العيد نخدموا وقت اللي في الاخر هذاك واجبنا معناها العمل وقت اللي الناس تستحقك لازمها تلقاك انت هنا اليوم في تنشيط الايامات هذيك الناس تحل الراديو راه ما فماش علوش وعيد من غير الراديو بجنبك معناها
0: وفما اذاعات كما اذاعه المستير مثلا اللي ذروه يمكن الاستماع عليها تكون في المناسبات وخاصه في المناسبات والاعياد دونك مسؤوليه تكبر اكثر واكثر معناها مع البرمجه الخاصه تكون في كل مناسبه خاصه المناسبات الدينيه وانت قدمت تحيه للحقيقه الزملاء الكل وكل معناها الاقسام اللي يخدموا ويجتهدوا اللي عندهم معناها نهار العيد هو يوم عادي في العمل ويخدموا بنفس النسق ويمكن حتى اكثر نترحموا زاد على اللي فقدناهم في السنوات الاخيره الله يرحمهم وينعمهم وديما نذكروا معناها ابناء الاذاعه وين ما كانوا نحكي شويه عليك انت زاد امين دونك ظهر لي حتى بالنسبة ليك نهار العيد ما في فرنسا أكيد يكون نسق عادي متاع يوم عادي ما فماش ما بين العائلة بين حاجة أخرى القضيات وكل شيء دونك كيفاش تعدوا النهارين هذوما
1: الحقيقة بالنسبة ليوم العيد باش نكون يعني ممكن الحقيقة بما أنه عندي العائلة اللي هنا موجودة جينا خجاو قبل البحذية معناها أخويا اللي نقدم له تحية بالمناسبة نهنيهم في الأخر نهني العائلة الكل في الأخر نصورك تخلي لي
0: أي لا لا أنا تحبش نخرج تخدم أنت ما يقلقني بالعكس
1: لا تحب نعاونك وما معناته
0: مشكلة موجود
1: أما لا بلاستيك تقعد ديما بلاستيك خويا أحمد وربي فضلك اللي حبيت نقوله بدونك جاو قبل العيد خاطر احنا العيد مجاب بالأربعة يعني واحنا كان عندنا نهار اثنين جور فري دونك هذا نهار الناس كل ما تخدمش دونك تلمينا العائله لهنا الحقيقه وما عشنا شويه حاولنا نعيشوا شويه الاولاد خاصه الصغار اللي يقربوا لبعضهم وخاصه الاجواء نتاع العيد نتاع الحم وغيره لكن العيد جاب الاربع بالنسبه لي الحقيقه وبالنسبه لبرشا ناس ما ينجموش ياخذوا النهار هذا لكن فما ناس خذات النهار والحقيقه العيد كي تمشي هو الصباح اكيد صلاه العيد ما شاء الله يعني ما نحكي لكش معناه وحتى كي تخرج في الشارع ترى
0: مظاهر العيد ظاهره شويه
1: يعني. ظاهره مظاهر العيد على خاطر الناس كل تبدا بلبس العيد الناس كل ملمومين فما الفرحه موجوده خاصه فما بعض الاحياء اللي معروفين لهنا ممكن فيهم اكثر سكان اللي هم
0: مسلمين
1: الجاليه يعني. المسلمه موجوده لهنا دونك على الاقل تلقاهم ملمومين وفما الاجواء هذه والحقيقه الناس اللي عايشه لهنا تاخذوا النهار هذاك معناها مهما يكون العيد بالنسبه لهم سي ساكريد دونك ما فماش كلام ياخذوا النهار هذاك ويعيدوا كيما الناس الكل بالنسبه كيما تعرف بالنسبه انك باش تقوم بعمليه الذبح وغيره لهنا ممكن تصعب شويه فما البعض اللي يبعد يحاول باش على الاقل ينجم ياخذ الخصوصيه هذه لكن فما البعض الاخر فما الحقيقه جمعيات وفما مؤسسات اللي هي تذبح لك العلوش باسمك انت باسم العائله بالطبيعه وانت ما عليك تخلص من بعد تاخذ العلوش نتاعك وتقوم بالطبيعه صدقه كان فما صدقه تقوم بها وفما اللي يتصدق بالعلوش كل لكن الاهم هي اللمه وهذا اللي حاولنا احنا على الاقل نعيشوا به العائله نتاعنا انه في الاخر تشري الحم وتحاول باش على الاقل انك تعيشهم شويه مشوي شويه كما تعرف شويه اغنية التونسي الكبش يدور فهمت باش على الاقل ما نحاولوش
0: نكونوا بعاد برشا على الجو هذاك
1: فوالا خاصه هذوما ما يتعوضوش يعني خاصه اللي مو هذوما وخاصه بالنسبه للصغار وعلاقتنا زاده بالدين نتاعنا وشعائر الدينيه لازمنا نعظموهم مادام فماش كلام دونك نحاولوا على الاقل وهنا كيما قلت لك انت والوريا احمد نتاع الموظف والا الانسان اللي يخدم لهنا هل انه قادر انه باش كونجي والا لا والا معناها خاصه مع الاداره نتاعو ومع زاده ما نساوش زاده قرايه صغيرات اللي في البعض ما ينجمش على خاطر ولاده يقراو، خاصه كي تواتي مع الامتحانات دونك ما ينجمش يغيب ولده، وهذا اللي صار. فما برشا غيبوا، فما برشا حاولوا باش يعيشوا العيد.
0: هو رتم الصدف امتحانات في فرنسا، حتى في تونس مش بعد برشا راهو، معناها حتى احنا في وصل الجماعه تعدي غدوه راهو، معناها بالحق بعد ساعات. وانت معناها بربشتني في حاجه اللي حط روزنيما كيفاش حطها، وبما تفكير يفكر بصراحه ناس معناها اولياء ستريسي على صغارهم وعلى علوش وعلى معناها فرحة العيد. ما نحبش نقول مرارت، لكنها ما تهضمتش وما حسيناش برشا بالعيد، خاصة اللي عندهم صغيرات في المكتب بصراحة. معناها فما اللي يستنى في العيد ويروح مرة في العام لعائلته تبدأ بعيدة في مناطق داخلية ولا معناها مئة الكيلومترات، يلقى روحه أنو لكل شيء، بدل كل شيء لخاطر ولده يعدي في الامتحان، ما نجمش يتنقل، ما نجمش يخليه بعيد على المكان اللي بعيد على داره باش يراجع وباش يحضر الامتحان نتاعه. بصراحه ان شاء الله غلطه، نعتبرها غلطه، غلطه هذه ما عادش تتعاود. جماعه لي كوليج ولي ليسي صلعوا، معناها ما فهمش علاش لي بريمير يقعدوا يقراوا، باش يوليوا علماء ياسر، معناها كي باش يقراوا ثلاثه جمعات ولا جمعتين زايدين على جماعه الليسي. لا معناها احنا حكيت تنظيم وقت، ونعرفوا كيفاش ندوزيو لي ماتير والمواد والدروس اللي تتقدم للتلاميذ نتاعنا، خاصه في البريمير. حبوهم في القرايه ما كان متكرههمش فيها، وكا هذا فقط معلومه حبيت نقولها.
1: ما تنجمش خاصه بالنسبه للعائله، راكي الام والبو يبداو على اعصابهم، كيفاش ينجموا يوفقوا الصغار ما ينجموش يكونوا كونسونتري على الامتحانات.
0: على الاقل انا ولينا نشبه لفرنسا في حاجه معني.
1: نتصور اما في فرنسا العيد واضحين هو من في الاخر كالندري يفرق معايا. ما نجموش خاطر ممكن مش كيما تحسب على السنه الميلاديه.
0: نقراو حسابنا، نقراو حسابنا كيما قراو حساب الليسيات، نقراو حسابنا
1: هكا. اي هذا هو،
0: حكيت كالكول سهل، معناها تنجم معناها تنقص كل عام قداش من نهار، تعرف كل شيء منظم ابري، تحكر البريود هذيك وكا، ما تاخذش الريسك نتاع
1: بالضبط
0: موعد امتحانات في الوقت هذاك.
1: في الاخر ماهوش مفاجأة العيد،
0: ماهوش مفاجأة، خاصة العيد الكبير اون بليس
1: ماهوش باش يفاجئنا، معناها نعرفوا وقتاش، نعرفوا راس العام وقتاش، نعرفوا تقريبا نقلبوا على الاقل عندي في الاخر الفرق ما بين نهار ولا نهارين، معناها هذاك اللي شك. دونك نحاولوا على الاقل تكون الروزنامة، ولهنا ممكن زاد ما نعرفش اسكن نجموا، ممكن عندهم زاد تفسير، راهو كي نتكلم الحقيقة الإدارة والمسؤولين على البرمجة ينجموا يعطيوك تفسير علاش عملوا.
0: والله ما قلتلاش مبرر حتى تفسير لقيت. يا امين انا مش مشكله ما عادش تعاود وكا، هو باش تكون الناس كل فرحانه وتعيد مرتاحه وما لقاوش هالستريس والقلق هذا في نهارين تعيد اللي هما نهارين فرحه نحبوهم للتوانسه الكل. نكملوا بامين والاعلام الساعه، ما زلت تبع شويه في مجال الاعلام، ونعرفك الغرام هو ما يطفيش وما يموتش وهذا مؤكد، اما ما زلت هكا تباشر شويه ماذا بيك تعمل برامج موتيفي للمجال هذا والا هدنه صغيره؟
1: هو يقعد غرام، هو الحقيقة باش نكونوا واضحين، يقعد غرام، ومهما يكون راهو الإعلام راهو عالم الحقيقة، كي تدخلوا تكتشف فيه برشا جوانب، وجوانب هذه تزيد تغرقك أكثر، على خاطر العالم هذايا يهزك باش تعرف، يهزك باش تتعلم، يهزك باش تقابل ناس، باش ترى ناس، باش يزيدك في مسيرتك ويزيدك في في تركيبك الحقيقة. معناها
0: هو ذاك المكسب يمكن الكبير.
1: اي بالضبط، معناها منذ كبير صحيح راهو، لكن هذه البارتي الباهية، لكن البارتي الخايبة زاد لازمنا نقولوا عليها، على خاطر الناس ممكن ما تعرفهاش، راهو كمية ستريس، كمية التعب، كمية التحضير. ممكن احنا نظهروا في ساعتين ولا ساعة، لكنك الساعة هذيك ديما نقول ما تقولش عليك تعمل بريزونطاسيون تاع تيز ولا بي اف، معناها عندك لا بريزونطاسيون باش تحضرها، لازمك تحضر لها ما عادش يعني عام كامل باش تعمل بريزونطاسيون هذيا، كيف كيف لازمك مش تعمل ساعة، لازمك تحضر لها نهار نهارين باش تكون انت حاضر قدام الميكرو وتنجم توصل المعلومات اللي عندك. خاطر ما لازمكش تدخل بفارغ، لازمك ديما مليان، ديما حاضر، ديما حاضر زاد البلان ا والبلان بي، كيما تعرف احمد ما عارفش ينجم يقص تليفون، دونك لازمك تتصرف. هذا كل الناس ما تعرفوش، ما تعرفش انه ستريس، ما تعرفش انه كل حاجه لازمك تقرا على حسابها، لازمك تقرا حساب كل انسان يسمع فيك، الانسان اللي هو متثقف، الانسان اللي هو اقل ثقافه، الانسان اللي ممكن ما يتبعش، اللي ما عندوش المعلومات. وهذا يخلي ديما مهنة الإعلام بصفة عامة مهنة راهي قد ما هي تكون
0: فيها متعة متعبة،
1: هذا
0: ممتعة ومتعبة
1: بالضبط، وديما الحاجة اللي فيها تجديد ديما بها، والحاجة اللي فيها لديكوفرت، يعني أنك تكتشف روحك وتكتشف العالم الآخر، هذه حاجة تفرح. لأكيد أحمد ما نكذبش عليك، نتبع باش نقول لك أني توا بالنسبة لي ترتيحة صغيرة بحكم العمل، العمل اللي هو ما نكذبش
0: التزامات عائلية أكثر.
1: لا ولا فما لا عمل زاد العمل وقت اللي رجعت للعمل اللي هو العلمي رجعنا للبحوث والريشيرش دونك اوتوماتيك ما راهو في الاخر عندك وقت اداره مع انك زاد التزامات عائليه دونك هذا اللي يخليك لكن في نفس الوقت له فما اتصالات وفما ممكن واحد يكون موجود لكن ممكن حتى في جانب جمعياتي باش ما ياخذش اكثر وقت خاطر تعرف لازم تخدم في عمل معين ما يلزمكش تمشي للمكان اخر هذاك علاش ونقعد ديما الاعلام يقعد ديما في القلب معناها هو اكيد معناها غرام في الاخر معناها والغرام ما تنجمش تبعد عليه حتى كان بعد شويه راك باش ترجع له
0: بالضبط ومغروم ونافك معناها بعد كل ترتيحه صغيره تجدد الطاقه نتاعك يمين واكيد ترجع لنا بدي برودوي باهي سورتو اللي فما ديجيتال وفما زادة إذاعات جمعياتية في فرنسا ناطقة بالعربية وإلا حتى بلغات أخرى وما شاء الله عليك معناها تنجم تكون موجود في البرودكسيون وإلا حتى في التقديم خلي لك الديديكاس لتهاني العيد عندك المجال خوي
1: نبدأ بك أنت نقدم لك تحيات لك أنت للعائلة تحيات زادة كيف نحب نقدمها للوالد للوالدة لزوجتك زادة كيف لطفي المكي بما أنه بحذانا زادة كيف نقدمه للتحية هو والأولاد وزادة كيف المدام مدام سناء زادة كيف نعيده على معاذ هو والعائلة متاعه الموسعة التحيات كما قلت من الأول مش نحاول نذكر ديما راهو ما ننسى حتى حد من إذاعة المنسير من ديما راهو من الأمنين للعمال النظافة للعمال اللي موجودين للناس اللي موجودين قدام الميكرو للناس اللي موجودين في قسم الأخبار في كل الأقسام اللي موجودة في الإكس في الإدارة من المديرة إلى بقية الزملاء تحية لهم ما نحب نسمي حتى حد راهو باش ما ننسى حتى حد تبارك الله العائلة كبيرة كيف راهو ما ننساش الناس اللي خدمت معاهم وتحالوا على التقاعد تحية كبيرة ليهم الحقيقة ما نجمش ما نسميش علي رحيم
0: سلم عليها برشا عليها
1: سامية ما نجمش خاطر خدمنا برشا
0: سامية كلمتها الحقيقة هي تسلم عليكم الكل عند التزامات زادة حبيت نسمع صوتها عليا زادة كيف دونك سلم عليهم وانت يعطيك صحة اللي ديما تذكرهم خاطر بالحق ناس احنا في بدايتنا عاونونا برشا وتعلمنا منهم برشا ونقعدوا ديما نتعلموا منهم ونسمعوا نصايحهم خاطرهم بعد ما كملوا التجربة الإعلامية والمسيرة المهنية وكملوا معناها الخدمة متاعهم والمسؤولية اللي كانت عندهم اليوم هما مستمعين أكيد لذات المنستير وأكيد عندهم معناها برشا ملاحظات نجموا يفيدونا بها ويقدموا هنا باش احنا نتحسنوا ونكونوا خير وأفضل
1: لا اكيد بيان سور هذا راهو الحقيقه وقد ما يعني بالنسبه لعلي رحيم نسال خاطر خدمت معها برشا
0: صحيح.
1: قد ما تقعد معها قد ما تتعلم اكيد تحياتنا زاد للتقنيين اللي تحالوا على التقاعد سي خليفه الزيدي زاد سي الحبيب صالح زاد كيف سي خميس بوسعيد وغيره من الاسماء بربي ما تغشوش مني راهو نحب نكمل باش
0: وبيانتو في بالي كمال عجيمي قريبا ولا ظهر لي الفتره هذه عجوم نجم النجوم دونك ان شاء الله بحياته طول عمره في كمال شغال بلاصتو الحقيقه سي كمال عز الناس زاد فما فتحيه جليت فما برشا ناس اللي زاد
1: احمد
0: كان مش ندخلوا اذا نقعد نتذكر في الاخرانيين معناها في الجميع الاخرانيين
1: تحياتنا ليهم وسي فتحي الخيري
0: سي فتحي السيد المدير
1: اكيد تعرف لابور نتاعه دونك الناس هذوما اللي ديما يقدموا لك الاضافه حتى بالكلمه حتى بالنصيحه دونك تحياتنا ليهم وراكم ديما في القلب نقولوها للناس الكل اللي تقاعدوا واللي موجود حاليا تحياتنا ليهم الكل نمشي للاصحاب والاحباب بيان سور نحب نحيي الناس الكل اللي تعرف محمد امين صيادي نحب نحيي زاد كيف ونقدم التهاني للعائله الموسعه للاتحاد الرياضي المنستيري
0: استنى فيها لطفي من بكري يا راهو قال لي الجمعيه زعما قلت له استنى لحظات يسيش
1: راهو في جمله راهو العيد يلمنا زاد كيف راهي جمعيه تلمنا دونك هذا ميساج للاحباء الكل والناس الكل راهو فماش هذيك جمعيتكم توقفوا لها والناس الكل وراها باش نجم نقدموا وتعرفون يعني لبست الكاسكيت تاع الاتحاد الرياضي المنستيري هيك علاش نقدم لهم التحيه وتقعد عائلتي زاد كيف اللي فخور بالانتماء ليها نمشي اخيرا نمشي للعائله الاصدقاء بيان سور الناس اللي تعرف محمد امين صيادي الكل والعائله نحب نحييهم فردا بطبيعه اخواتي اكرم واحمد وزهره تحيتي للوالد والوالده سي فرج ومدام نجات ربي يحييكم ربي يفضلكم ليا وربي يخليكم وان شاء الله عيدكم مبروك للاسف السنه حبيت نكون معاهم هيك تعرف
0: لا يميت جاي ان شاء الله العيد الجاي بقدر ربي العائله هي تبارك الله قاعده تكبر والصغار ان شاء الله يكبروا ان شاء الله ديما تكون لمه مزيانه في المستقبل ان شاء الله ربي يفضلها
1: بطبيعه يلزمها تكون الاولى لزوجتي سيرين نقول لها ربي يفضلك ليا وربي يخليك وان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير كيف كيف لاولادي جاد وجنة ربي يفضلهم زاد وربي يحميهم وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير. والتحيات للعائلة انسابي
0: صحيت باش نقول لك انسابك مشواش لك انسابك
1: منظم
0: منير منظم منظم
1: تحياتنا الفامي معتوق وفامي الماي تحيه للعائله الموسعه الكبيره بطبيعه والتحيات زاده كيف كيف الفامي الغمراسي فامي زغدي مكديش في حسني اللاتوزي ووالده سالم اللاتوزي تحياتنا ليه ومدام حياه زاده
0: كل عام
1: هذه العائله الصغيره كيف كيف تحيات العائله عائله صيادي بطبيعه لعمومتي الاخوالي فامي بسباز زاده ان شاء الله ما ننسى حتى حد. المهم انه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله عام سنة يكون خير من عامنا والعام جاي يكون خير من السنة وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله نعيد واحنا فرحانين ان شاء الله نعيد واحنا ملمومين ان شاء الله نعيد وديما الضحكة موجودة والبسمة موجودة وان شاء الله نلقاو ديما العائلة ملمومة هذيك اهم حاجة. نعاود نقول العائلة هي اهم حاجة العائلة الموسعة نتاع إذاعة المنسير ان شاء الله ديما ملمومة العائلة الموسعة نتاع الاتحاد الرياضي المنسير ان شاء الله ديما ملمومة ما يفرقهم شيء وان شاء الله زاد كيف كيف عائلتنا تكون الموسعة ملمومة وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير هذيك اهم حاجة واحنا نحب نشكرك.
0: لا ما تشكرنيش بالعكس انت ديما نذكرك الحقيقة وجاتي فرصة باش تكون في مناسبة اما ديما راك في البيت وديما نذكروك كل تكويره لازم نحكيه على يمين الصيادي خاصه كي نبلعوا بونتو في الديفونس ظاهر القرعه القعره منين في الديفونس قدامي لطفي.
1: لا انت غاديك تقصد في حد ما نعرف انطور لطفي ما تقصد في شكون
0: انتو كديما نذكروك خويا بالخير وبالحق توحشناك برشا وان شاء الله بروشينمو معناها ان شاء الله في الصيف جيب حذانا وعلاش لازم تكون متعاون معنا في البرمجه الصيفيه كان باش تقعد بيريود باهيه معناها ما عندكش التزامات مهنيه
1: على ذمتكم
0: خويا دار دارك بالنسبة لي يا مرحبا بيك معنا خلي لك بشير صباح كادو
1: جبنا واحدة بشير صباح على عيني وراسي سيد أحمد إذا فما إمكانية بتبقى فما حتى مشكلة نكون موجود حتى نقل مباشر فما حتى مشكلة يعني على ذمتك خويا
0: يعطيك صحة
1: يعني إذا مناسير ما نجموش نقولوا لا هذيك دارنا في الاخر وعائلتنا يعني فمش مزيه معني هذا نقوله. المهم انه نكونوا ملمومين كي نقولك في الخير وهذيك اهم حاجه معني في الاخر تقدم العلاقات وتقدم العائله هذيك اللي تقدم الذكريات الباهيه والكلمه الباهيه وان شاء الله ان شاء الله خاطر ممكن في السنين الجايه نكون موجود بحال نرجع معني للاذاعه كيما نجم لا دونك ان شاء الله نخليه الاثر هذيك اللي بيه
0: لا بس ديما ذكرك بالخير وان شاء الله كل عام وانت حي بخير مره اخرى امين انت والعائله الكل وفرحه الصغيرات ومرحبا بك في كل وقت وبالحق الناس كل هنا يسلموا عليك لطفي ومعاذ ولولاد الكل اللي في فريق البرنامج شكرا يا امين نتلاقاو قريب ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى
1: شكرا

0: موجز التاسعة من إذاعة المونستيرة. مساء الخير. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. ويواصل الحجاج بعد ذلك مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، حيث يرمون الجمرات الثلاث قبل أن يختتموا حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وسجلت وزارة الصحة السعودية انخفاض بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي، بما يعكس نجاح التدابير الوقائية التي ركزت على الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 جوان وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة سنة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من نفس الشهر. رجح المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 8000 أضحية هذا العام، واعتبر رياض بن رجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. نقلت وكالات أنباء دولية عن مصدر مطلع اليوم أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد الهدنة لمدة 60 يوما، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمكثفة ضد الاحتلال الصهيوني ردا على استهداف إسرائيل محيط العاصمة اللبنانية في منطقة مكتظة ودون إنذار، حيث شنت غارة على شقة سكنية في منطقة أشوفات على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الساعة 4 في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا من ما كنتوا، كل عام وانتم حين بألف خير، عيدكم مبروك. احنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مع تهاني العيد، مع أجواء العيد والأجواء، نحاول نرصدها في مختلف الجهات ونتواصلوا مع أحبابنا وأصحابنا في الوقت ذي. في العادة في البرمجة العادية يكون وقت مشاغل جامعية المنوعة والبرنامج اللي يعنى بمشاغل الطلبة وأخبار مؤسستنا الجامعية، وفي الفريق تعرفوا الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. هوك علاش في وقتهم هم في الوقت بتاع البرنامج ونجمش من عيدش عليهم ونقول لهم كل عام وانتم حين بخير ونسألوهم على جو العيد كيفاش كان. دكتورنا كل عام وانت حين بخير.
1: أهلا سي أحمد، كل عام وانت حين بخير، تحياتنا وعيد مبارك لكل أعضاء الفريق اللي معاك واللي مصاحبين معاك الليلة، وتحيات كذلك نعايد على زميلتنا مريم وعلى كيف معناتها أقاربكم وعائلتكم، وخاصة نعيدوا على الطلبة متاعنا.
0: أعطيك الصحة يا دكتورة، نعيدوا عليهم في الأخر الساعة. نستقبل الأستاذة مريم. مريم كل عام وانتي حي بخير.
2: عايشك يا أحمد، عايشك، إن شاء الله كل عام حين بخير، إن شاء الله أنتي وإن شاء الله العائلة الكل ودكتورنا أنور وكامل فريق وأسرة إذاعة
1: المنسير
2: الكل، وإن شاء الله ربي يعيشنا لمثاله وربي يحينا لمثاله، إن شاء الله كل عام حين بخير. وإحنا احنا راه النساء مش كيما الرجال، برشا مشقه في العيد.
0: لا محسوب الرجال ناقصين. هاي شنو مريم، تو بدينا نخلوضوا هاي بشويه ذي تنحكيوا فيها من بعد. خلينا نبدا بالدكتور، خاطر الدكتور قالوا لي اللي العلوش ذبحوا بطريقه بيداغوجيه تعلميه خاصه جدا، فهمت؟ معني عمل له درس العلوش، قال له اسمعني اولا وبعد بدا احكي لي عن نهار العيد يا دكتور كيفاش تعديت.
1: والله كان معناتها كان سير الاعياد، معناتها اول قبل كل شيء ساعه قمنا بكري، قمنا معناتها بال يعني حضرنا رواحنا صلاه العيد، وبعتالي تعدينا ديريكت مو معناتها فطور الصباح. ما تعرف خويا احمد فطور الصباح ذاك راه كيما يعني يلزم عنده سواء يوم عيد او مش يوم عيد ناخذ فطور الصباح تاعنا.
0: ايوه
1: ولا بعيد سبعه، وبعتالي حضرنا المشوي تاعنا ومرنا مريقله
0: في منزل الفارسي العيد ولا
1: لا بريمير بارتي في سوسه لهنا. اي ولدي الكبير اشرف جا ليلتها من النرويج في معناتها في خدمة مع بور دي جور، وبي لؤي اللي تي ان فرانس بيعته الغادي، وكان معناتها عملنا الفطور باهي مع المدام وحضرت كل شيء وتفنت ويعطيها الصحة.
0: يعطيها الصحة وربي يفضلها.
1: اي ربي يفضلها. وبعد لي هبطنا المنزل فارسي، مشينا كما عايدنا على العائلة الموسعة وعدينا الليلة الختيكة وجو باهي، أجواء معناتها عيد كيما العادة بالسنة والعادة
0: ما شاء الله. المهم حافظت لنا على اللياقة البدنية خاطرنا فوق سبورتيف.
1: أي
0: ما بلبسطش برشا في الماكلة ماني.
1: لا لا نو نو باكونتر نو، غرق في الماكلة في السلايت والمشوى تو، خذيت معناتها دوزة باهية.
0: هاي ميسي شو نعوضوا، ما زال عندنا الوقت باش نحرقوا شوية دهنيات.
1: لا غدوة صباح سيء باش نبداو في البرمجه نتاع الصيفيه نتاع
0: التاهيل البدني. اي تري بيان.
1: اي
0: هاي ممتاز
1: يا احمد، وانت عاد فهمت لازم درك
0: اللي في الاذاعه نهارين عندي
1: في الاذاعه. خويا

0: كهوة نعطي ديما ضحي من أجل المستمعين.
1: وهاش نعمل كهوة كل عيد وقسمه كله. لا لا محالة عامل جو معناه منيش متقلق الحقيقة فرحان بالعكس كي نبدأ مع المستمعين نبدأ عامل كيف. خلينا نمشي لمريم. مريم قلت لي النساء يتعبوا أكثر من الرجال. موش صحيح.
2: مش صحيح.
1: لا صحيح. فتعب كيف كيف فما مجهود من مجهود راو تعب الساعة المادية ذاك تعب راو متفقين فيه. تعب زادة متاع الذبيحة متاع السلخان ومتاع الوقفة ومتاع ذاك تعب زادة راو تعب نفسي راو باش تذبح اللوش لازمها تحضير نفسي وذهني راو.
0: يا أحمد يا أحمد راو الراجل يهز ويجيب ويجيبك الحاجة وليزور دراس مع كريك يا أحمد ليزور عمل كذا جير كذا
2: خلوكم معنات
1: برا ما عم نساو زادة مجهود المرأة ياسر معناها متعبة الحكاية الحقيقة وعاداتنا اللي توارثناهم زادة يتعبوا شوية لكنهم بهين زادة معناها فيهم برشا حاجات فيها فايدة. دونك احكي لي انت مريم اختصاصك في العيد الكبير شنو بالضبط؟
2: احنا في جهة الساحل بصفة عامة كي ما تعملش القديد نتاعها والمرجز نتاعها وعصبانها المرأة ما تسمى في النهار الاول ما تسميش مقديه معناها
1: 24 ساعه هذيك لازم تكون فيها كل شيء حاضر
2: لازمها كل شيء لازم القديد منشور في العشيه يتحط القديد والمرقاز لازمها الدواره تصيب نهار الثاني عيد هذا كان مش اول نهار اول العيد كان ما يتعشاوش بها. دونك فما حاجات الله غالب هذاك تورثناه من جدودنا وان شاء الله كل عام حين بخير مثال شيء نهار ويتعدى لمحالة وتعب مخلوف وكل فرحة وكل لما متاع العائلة والعيد مع العائلة وإن شاء الله الله يرحم الأموات متاعنا
1: الله يرحمهم
0: يخليه
2: علينا بلاصة زادة لمحالة وربي يفضل الوالدين ويفضل العائلة الكل الموسعة والقريبة وهذاك هو معناها اختصاص يا أحمد معناش اختصاص المرأة كل شيء
1: تحسها تستنى في فرصة باش تتشكى مريم أو جيتها حد لعندها فرصة فرخ قلبك مثال شح نسمعوا فيك راو ما عاش تعبونا مريم يا سيدي
2: ما هوش اختصاصنا ما هوش اختصاص الشويين ما نعملوا لقلية يا أحمد احنا كنتنا والعادة
1: فهو ذاك هو الصحيح
2: لازم المشوي لازم القلايه لازم العصبان يطيب معناها كوا لازم باش معناها نركحوه للغدوة معناها كل شيء المرقاز صحيحته وما عاد شكل المراه اللي تدخل المرقاز في الدار اما هاوكا نبعث نهزوه للجزار ما التفويح لازمو
1: تحضير الحشو هذاك
2: كل شيء هذاك هو معناها تفوحوا باش تتركح امورها ويطلع لها مرقازها بني
0: احمد دكتور. انا متاكد اللي راهي مريم ما بيت ميتودولوجي انت تيتر 1 تيتر 2 ديتاي هادي بري تايمينغ
1: بروجي فان ديتود
2: دلياي
1: استعملتوا لياي في تقنيات تحضير الاكلات بتاع العيد ولا كيما قالك طلقت العرايش ولا سبع صبايا وكل هذوكم معناها خذيتوا ديزاستيوس بالاي اي وصلت المعلومه للذكاء الاصطناعي
2: les astuces نتاع grand-mère ما لوكم يبداوش
1: الاي اي مازال ما يعرفهمش
2: مازال ما يعرفهمش هذوك مازلنا ندربوه
1: عليهم دربوه عليهم فوالا وتوكا يعطيكم الصحه باش نخلي لكم فرصه للتهاني العيد بالحق نفرح كي نسمعكم كل اسبوع وحرصت اليوم عيد ونهار خميس وقت البرنامج لازم نسمع اصواتكم وتكونوا تشاركونا في البرنامج دكتور انور والاستاذه مريم. دونك دكتور الديكاس نتاعك
0: عايشك أحمد. أنا نحب نقدم التهاني بالعيد إلى كافة قبل كل شيء احنا في مشاغل طلابية عملنا كما يقولها الطلبة متاعنا يجبنا نعيد عليهم الكل على زملائنا وزميلاتنا وكذلك زادة يعني كل زملائنا حتى في الإدارة نتمنى لهم عيد سعيد وإن شاء الله كل عام هم حين بخير ونقدم زادة تهاني متاعي إلى كافة عائلتي المقربة والموسعة نسابي كيف كيف وإن شاء الله معناتها دي معيادنا مستمرة باش ما نحبش نذكر الأسامي باش ما نساو حتى حد ولكن عيد السنة والعادة وإن شاء الله ديما نقعدوا في صحة جيدة وديما ملمونين
1: أمين يا
0: وإن شاء الله الناس كليكا في صحة جيدة وعيادنا مستمرة إن شاء الله.
1: هاتيك صحة دكتور مريم.
2: والله أنا نحب نعيد أول حاجة على الطلبة متاعي الكل شنقول لهم إن شاء الله كل عام حين بخير وربي يحيكم الأمثال. وكذلك زملائي وزميلاتي أساتذتي زادة لقراوني الكل اللي أنا عم بتواصل معاهم. نعيد على أسرة إذاعة المستير فردا فردا وعلى رأسهم أنت يا أحمد وأخويا لطفي وأخويا معاذ اللي معانا يرافقونا في عدة حصص وكيف كيف هيثم والناس والباقين الكل. نعيد زادة على أختي اللي تعيش في ألمانيا واللي العيد مش كيف كيف مش كيف ما احنا كما هما في ألمانيا الغربة راهو صعيبة صحيح في سخطو في الأوقات هذه. ونقولها إن شاء الله كل عام حياة بخير أنت ومروان وياسين ومحمد. نعيد على أخويا أنيس وبناته ونتمنى لهم ومرته زيادة باش ما تتغش
1: لازم تنسيش عاد ما تبلبزيش في الأخر يا مريم رد بالك
2: على أنيس وليزيا وميار وليمار. ونقولهم إن شاء الله بالتوفيق في الامتحانات نتاعكم. نعيد على بناتي وعلى على راجلي وعلى داء وعلى بابا وأمي نقول لهم ربي فضلكم ليا ونقول لهم ان شاء الله ديما ملمومين وربي يحيكم في الخير وان شاء الله الله لا ينحيكم علينا. كيف كيف نعيد كما قلت معنا على كل اللي يعرفني على حبيبي على اصحابي على عائلة صخيري حرز الله حلارة نعيد عليهم الكل ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير يا ربي والله لا تغيب علينا حد ان شاء الله
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه نحب نبشركم الاستوديو جديد قريب دونك حضروا روحكم اشريوا كوستيوماتكم ما خاطر مشيو اللي فما ديكور ودنيا ولازمنا فهمت مريم ما من توا لو سبونسور حجمه لازم تخدم كل خميس قبل الثمانية خاطر الثمانية لازم تكون حاضرة وإن شاء الله نكملوا البرمجة بالتوفيق ونستناو بطبيعة نتائج مزيانة من الطلبة اللي يسمعوا فينا ديما في مشاغل جامعية. تفضل
0: أخوي أحمد. بالمناسبة معناتها نحب نقدم يعني تهاني العيد لولدي لؤي مقيم بفرنسا والخطيبته أميرة ونسيبه وكذلك كافة لخيان على خطرش هو ما كانش معانا ولكن تزاد أحمد يعني كالصحة برماء معانا عايشنا حصص متميزة
1: لا والله يفضلكم يا دكتور
0: لا ما احنا نتكاملوا في امتلاء وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن ونتمنى لك أنت زادة كل السعادة والهناء والتألق والتميز.
1: شكرا لك دكتور. ملتقانا إن شاء الله بقدرة ربي نهار الخميس الجاي إن شاء الله في مشاغل جامعية نكملوا البرمجة هذه وعلاش ليه في البرمجة الصيفية نواصلوا زادة في طريق إلى الجامعة وإلا برامج أخرى نجم نراكم في برامج أخرى قد نحضر لكم في حويجة هيك ونقامم شوي شوي
0: نعرفك أنت قمة في الإبداع
1: ربي فضلك يا دكتور وأنت دبل دي دكتور فؤاد يعطيكم الصحة
0: إن شاء الله
1: شكرا لكم وعيدكم مبروك العام وانتم حين
0: باي باي.

0: إن شاء الله أيامكم كلها فرحة وسرور مع إذاعة المنستير ومع مختلف الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة، وين ما تلقاو برامج في المناسبات تلقاو ملاذكم وتلقاو الجو المزيين. وإحنا جولتنا بشكون متنوعة، مشينا القفصة في بداية البرنامج، مشينا لفرنسا مع صديقنا محمد أمين الصيادي، توقيت باش نمشيو لصفاقس زادة ولإذاعة نحبوها برشا إذاعة صفاقس، ولصديق عزيز وزميل متميز الحقيقة اللي هو مهدي قاسم، واللي في كل مناسبة الحقيقة شخصيا نحرص باش يكون على الأقل عنده مداخلة معنا ويحكي لنا شوية على أجواء صفاقس وأجواء العيد خاصة العيد الكبير، ونعرف بطريقته المميزة مهدي وصلنا المعلومة ويشوقنا أن ديريكت موش نزور ونعمل زيارة لمدينة صفاقس الجميلة. مهدي كل عام وانت حي بخير،
1: عيدك مبروك زحمة انت وكل سادة المستمعين للكيب اللي قاعد يعمل لذيذة في الليل بطبيعة في جولة ماراثونية اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، ولكل مستمعي إذاعة المنستير تحية الكبار والتقدير للصغير وللكبير وللبيع على حصير. وطبعا جو العيد محليك يكون بلمة العائلة ويكون فما الشمس وفما القمرة، نحكي على الأم والبو لأنه يكونوا الاثنين حاضرين والاثنين راضين الدنيا تبدأ زاهية، ودي ما قولوها راهو اللي والديه راضين عليه في الدنيا هذه ما تخاف عليه،
0: وأحسن ما تنجم تحكي وتقول في المناسبة هذه. مهدي وكنت نحكي مع لطفي شوية زميلي لطفي المكي، قلت له راهو مهدي من الناس اللي حشموك على روحك، معناها قلب كبير وبالحق يفرح بالناس الكل، خاصة كي معناها نمشي ونتنقل لصفاقس ونستناو في مهدي قاسم يجيب حذينا المستير وينجم يعمل طلة. أغلط خويا حتى مرير؟
1: لا أقول لك حاجة والله العظيم، ذكرياتي مع المستير، ذكرياتي مع ملعب المنستير مصر بن جنات، مع اتحاد منستير بالمناسبة تحية الاتحاد بهيئة المديرة بيطار الفني بالملاعبية متاعه بكل عشاقه، وذكرياتي الحلوة مع الأب الروحي اللي كان بطبيعة ابن المنستير وكان قبل مدير سابق في دعات منستير وايضا في دعات شخص عبد القادر عقير
0: الله يرحمه،
1: اللي الله يرحمه ويجعله في الجنة. وديما انا عمري ما ننسى الفضل ربي سبحانه وتعالى اللي كان فضلي له هو في برشا حاجات، علمنا ياسر حاجات، هو اللي شجعني بشكل كبير في دخول عالم الرياضة، ومدامنا على امواج دعات منستير في ليلة مباركة وفي ايام فضلهم كبير عند المولى عز وجل، نترحم ديما على اخونا الغالي توفيق الخديري
0: الله يرحمه،
1: الله يجعله في جنات الخلد. شوف الدنيا هدايا ديما تتعلم وديما تعترف بالجميل للناس اللي تكون، واحنا في الطبيعه في الدنيا هدايا ماخذينا الطريق الا على الناس مهدونا طريق نجاح، وان شاء الله احنا زاد ناخذ المشعل باش نمهدوا طريق نجاح لشباب جديد
0: ان شاء الله
1: بدا يعمل في الخطوات الاولى نتاعو. وتحيه ليك احمد، ومش من باب رمي الورود، راه والله العظيم من باب المحبة والاحترام الكبير، لأنه في هيك النقل الرياضي ونقل مباراة كرة السلة، جولتك المكوكية اللي كانت في 24 ساعة بين قاعة رايد البجاوي مع أميرة النادي الشقسي ومع أمراء السياسيس اللي كان في يوم مش يبقى في الذاكرة في قاعة محمد العقيد، تتويج نادي الشقسي صعود لأول مرة للبرو على مستوى عودة الروح لفرع كرة السلة الرجال
0: بعد 26 سنة بالضبط تقريبا، معناها ملي كان
1: بعد غياب كبير غيب. وأكيد عشت لحظات مش تبقى في البال،
0: وحرصت الحقيقة مهدي باش نكون حاضر وعلى الأقل معناها نعيش اللحظة التاريخية هذيك، بالعكس شرف لي شخصيا اللي واكبت في الويكاند هذيك زوز مباراة كبيرة تاريخية للنادي الصفاقسي، وكانت لي تجربة تلفزية أولى الحقيقة على مستوى نقل مباريات السيدات، وفرحان بها برشا الحقيقة، خدمت في الإذاعة مباريات قبل لمعنى السيدات في كرة السلة، تجربة تلفزية نعتبرها حاجة مميزة في كاريري في معناها تاريخي هكا صغير على الأقل في تجربتي الإعلامية اللي نخدم مباراة نهائي بطولة في الموسم هذا. دونك بالعكس شرف لي يا مهدي، ونشكر برشا وهي جات الفرصة معناها الأصدقاء اللي قابلتهم الكل في صفاقس معناها بالكلمة بالتشجيع برشا، تحسك المحبة وتحسك الاحترام، وهذاك اللي مخلينا مكبشين شوية في الميدان هذايا، ورغم اللي بعد ساعات نمشي للقاعة الرياضية والملاعب ونلقاو برشا حاجات ما تعجبش، لكن في الاخر نرتاحوا شوية، نعملوا هدنة متاع راحة صغيرة ونرجعوا بإنرجي أخرى على خاطر فما ناس باهية نقابلوها في كل مرة في كل مناسبة رياضية، وهي اللي تخلينا ديما محفزين وديما متشجعين باش نخدموا. دونك تحية لأهالينا في صفاقس الكل وعلى رأسهم أنت يا مهدي خاصة في النهائيات.
1: بالعكس، تحكي على الناس الباهية، راهي الناس الباهية نلقاوها في كل مكان،
0: في كل مكان
1: مفيدة تكون عندنا العينين اللي تعرف تتفرز بين الناس الباهية وغيرهم. ورا هو شوف، مادام الجمال موجود فينا، إلهي خلقنا الجمال فتنة، وقلت عبادي ألا تعشقون فأنت جميل وتحب الجمال فكيف عبادك ألا يعشقون. أنت رجعت للذاكرة، لأنه كل ما نمشي المسير وبعد ما تشويت المسير، إذا ما تعملت صحفة لبلادي في المسير بجد بلاد العربي راك ما عشتش في المسير بالحق. تحية للمسير، ومن أحلى اللحظات اللي عشتها مؤخرا في مشاركة الاتحاد في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وفي المقابلات اللي يلعبها على عوش ملعب المهيري بصفاقس، قربت من الجميع وتقريبا زوز مقابلات ببلاتويت كانت متنوعة، كانت فريه مع عشاق الاتحاد اللي نحب نوجه له تحية باللونين الأزرق والأبيض، لأنه في الزرقة فما راه جمال البحر، وفي البياض فما صفاء القلوب
0: والنقص.
1: وإذا القلب يكون صافي وانت تغزل البحر بطبيعة الحال ما تلقى كل الخير. وأتمنى دائما أنه سلة الاتحاد إن شاء الله تحلق بتيز نفس كرة القدم اللي عرفت انتعاشة في الأيام القليلة الماضية يسيرتو في السنوات الأخيرة.
0: يعطيك الصحة يا مهدي، احكي لي على جو العيد في صفاقس. نعرف ما شاء الله عليك ملم بالعادات والتقاليد وبالتراث الغذائي ولا العادات الأخرى اللي تكون في العيد الكبير خاصة.
1: شوف الزحمة، احنا ديما نقولوا كل بلاد ورتالها، وراه هيك المزيك وهيك التنوع على مستوى المشهد في كل ولاية تونس هو اللي يعطي رونق لنا كولاية. صفاقس معروفة في العيد الصغير بالشرمولة والحوت المالح.
0: أيوة.
1: أي واحد تسأله يقول لك الشرمولة والحوت المالح بعد سيد رمضان بعد الصيام، فما جو خاص. أنا مش هعطيك تو العيد الكبير، لأنه في العيد الكبير أولا فما المخابز.
0: أيوة.
1: وصفاقس عندها خبز على عكس ولاية الجمهورية، الخبز الصغير والخبز الكبير نعرفون الناس كل خبز الباكيت ولا خبز الفيف في صفاقس أو خبز الطليان، وعندنا زادة الخبز الكبير. عندنا خبز العيد، خبز العيد اللي يتعمل بالفيرينة ويتعمل بالسميد، تلقى خبز أبو كيلو، خبز زوز كيلو، ثلاثة كيلو تقريبا، فمش كون حتى يهبط من تونس حتى يجي من فرنسا باش يعيد في صفاقس يقول لك ريحة خبز العيد. وانت تشوف في المخابز الصف مع العشاء متاع الليل يبدأ، ربما تبدأ الطارمة الأولى بعد نص الليل بعد ساعتين الأربعة، فمش كون ياخد خبز العيد من الكوشة جوز بعد ما يكمل صلاة العيد كما سنة. الخمسة ونص صلاة العيد في صفاقس
0: محلولين، هو تبارك الله نعرف اهلنا في صفاقس يخدموا معناها في المناسبات في الأوقات الكل، أما المخابز محلولة في نهار العيد في صفاقس.
1: المخابز محلولة النهار الثاني عيد، خاطر في العيد الناس الكل على خبز العيد، وخبز العيد بألوانه المختلفة في مختلف ربوع معتمدية ولاية صفاقس. العلوش وجو العلوش، احنا عنا من العادات انه شكون يحني للعلوش راسه، معناه
0: أيوة. سيتو
1: انا مثال الوالده نتاعي كي جبت العلوش اوتوماتيكمون ما غير ما تقول حد شيء تمشي تحني وتشيخ العلوش في القبعه نتاعه، يلزمها تحني لانه تعرف الحنة ديما في موروثنا الشعبي نرجع للخير وللبركه وديما مصادر التفاعل. لمة العائلة محلاها بعد نصلي وصلت العيد كما مثل 5:30 تاع الصباح 6:40 تستنى الإمام بطبيعة في المنطقة هيك باش يذبح مع 6:30 7 تلقى لمة العائلات، تلقى جو العائلات في صفاقس. فما شكون يستنى الجزار باش يذبح له، فما شكون يستنى شكون من العائلة يجي باش يذبح له. وعندنا حاجة أخرى إنه وليت موضة الليمات هذية، إنه بعد ما تذبح سقيطة كاملة يحط لك العلوش حتى لين ربما يتيح الدم الكل سويعتين من زمان وتسترخى الأمور، ويهزوا الجزار وبراتيكمون الجزار الكل أبارتير من نص النهار تلقاهم بالصف، تدخل تاخذ النور متاعك وتقطيع العلوش أو يقسم لك اللحم متاع المشوي الكمونية القلاية إلى غير ذلك. أما كانت عنا عادة قبل وانت تذبح في العلوش وتبدأ سليخة وتلقى الأم أو الزوجة واقفة على رأسك وتقول لك رد بالك على الجلد، ما نعرفش في المسير نفس الشيء ولا يلزم نحافظوا على الجلد لأنه
0: قبل كان أكثر توا الحقيقة ما عادش برشا معناها تركيز على الجلد
1: ما عاد الجملة توا نشوف في ظاهرة في صفاقس ونداءات سواء بلدية سقط الكبرى أو مختلف الدوائر التابعة لها أو مختلف البلديات الأخرى، فما مراكز تجميع الجلود متاع الأكباش أمام المساجد. الظاهرة الثانية اللي حبيت أركز عليها معاك إنه البري طاح كومبليتمون بالنسبة للعلوش. أيوة. نهارة الوقفة نهار عرفة. أيوة. وخاصة بعد الستة متاع العشية الزحمة بعد ما كانت الأسعار خيالية. معناها جي العلوش تقوله بليه ليه قديش، يقول لك والله يعطوني فيه الزملين. قريب تقوله اسكو باكلوس كاتر ولا
0: شو قاري قديش ماشي ولا زيرو كيلومتر قد
1: والله العظيم زوز ملايين ليلة العيد طاح ل 15% و 14%. معناها فما 600 دينار، 500 دينار.
0: باش نفهموا احنا زاد الربح اللي كيفاش كان والاسعار معناها في البدايه كيفاش طالع برشا.
1: واحنا ديما نقولوا يا ما عليه الزوالي، لانه الفلاح والقشار ويجي في نهايه المطاف المواطن التونسي مع قله الاقبال والعرض الكبير في مختلف الولايات بطبيعه، وان البابري طاح ياسر. ومش نقول عيد سعيد للناس الكل، ومحلاها الفرحه اللي شفتها البارح بالنسبة للسويس صغيرت ليتامة وتلقى أصحاب الخير. والله شوف فما حاجة زحمة من جموش ينحيوها من قلب المواطن التونسي. هي الرحمة. صحيح. شوف احنا ساعات في ماتشوات متاع كورة تلقى الجهويات ضاربة طنابها بين الأندية الرياضية، وساعات تلقى الكرة والكرة اللي قاعد كي البولدوناج عمال يمشي هو
0: يزيد مع المواقع التواصل الاجتماعي
1: وتأجوا صفحات الفيسبوك بالضبط. لكن في لحظة وقت يصح وقت يجد الجد قلب التونسي ولا ما كيفو حد
0: كيما التونسي كي تلقاه في الخارج راهو معناها كي يلقى تونسي اخر من اي جهه من الجهات راهو يحاول يعاونو لو ماكسيموم، وهذا ريتو بعيني رغم اللي تلقاه ماهوش من نفس الجمعيه اللي يحبها رياضيا ومن الجمعيه يعتبرها منافسه وعدو للاسف معناها. اما في الخارج وقت الصحيح تلقاه التونسي، علاش احنا ما نردوش الوقت هذا وقت الصحيح زاده معناها وقت الماتشوات وقت كل شيء ونكونوا قراب لبعضنا وبنفسك الحاجات اللي عندنا الباهيه نحاولوا نكبروا فيها ونخليوها ديما موجوده فينا مي بون ولا غالبه، نحاولوا على الاقل في الاعياد وموا في المناسبات هذه نوريه الباهي نتاعنا اكثر ما يمكن.
1: والباهي كان حتى في اكابر نادي سفيقس كره القدم بعد الانسحاب امام ترجي الجيسي صوره حلوه كانت قبل العيد بنهار للملاعبيه الكل بقياده علي المعلول في غياب طبعا دحمان الحاضر مع المنتخب التونسي في طرابلس برقة. اللاعبين مشاو لدار الرفيق، دار الرفيق اللي فيها صغيرات اللي اقل من عامين. هذوما صغيرات اللي تيما ما عندهم لا ام لا اب. كي تشوف اللاعبيه لهذا شدد بيبي وحطوا في حضنه، وانا ربما مش اقول لك على سر من الاسرار. أيوة. من بين اللاعبيه في السي اس اس وسونسيتي نون تاعو احتراما ليه، فما شكون يتيم الام والاب؟ صدقني الدموع اللي كانت على عينيه لدرجة انه اصحابه مشاو يحملوا فيه، قال لهم تعرف كي نحمل في البداية هذايا وكأني نحمل في روحي وانا صغير، خاطر نقول اسكو بالحق فما شكون وقت انا صغير زي حملني بالدرجة هذايا، خاطر ام وابوه توفيوا في حادث هو تقريبا العمر نتاعو عام عامين. محلها الكورة كي تزن الخير
0: ثنية ذيك
1: محلها تبعث البعد الانساني ولا العظيم، ومحليهم التوانسة كي تشوف فنانين يمشيوا لدار المسنين، كي تشوف الـ SOS محط أنظار الرياضيين والثقافيين والسياسيين. هذا اللي حشنا به في تونس، الكرة تتلعب في المستطيل الأخضر ولا في القاعات الرياضية، لكن الأسماء الزحمة أنه نقربوا لبعضنا، أنه نحبوا بعضنا، أنه الزوالي يحسش ربما بالفقر متاعه. وبالحق العيد هو ساعات قليلة ويتعدى، لكن اللي يبقى هو الأثر، اللي يبقى هو البصمة متاع بنادم في الدنيا هذية. وانا ديما اقول لهم راهو يبيتها في شين يصبحها في شين هو عظيم الشين. واني نعطيك سكوب من سقس
0: حلو
1: برشا غدوة ان شاء الله. فما صورة رائعة جدا، البو في سفاقس عنده البنو تنتعه عمرها 13 سنة، البنية عندها قصور كلوي وطبعا الحالة متاعها اصبحت اختيرة حتى وانها تصفي. البو مشى ما غير ما يقول بنته قام بالتحاليل، بشروه الأسبوع قبل الماضي قالوا له كل التحاليل متاعك مطابقة البنت متاعك، وغدوة إن شاء الله مش يتبرع لبنته اللي هي الكبدة متاعه اللي هي الروح متاعه اللي هي القلب متاعه بعضو من البدن متاعه اللي هي الكلوة متاعه من أجل أنه يرد الحياة. صورة حلوة برشا
0: ورب يحفظهم زوز إن شاء الله عملية كلها في
1: شوف مش في رضاية الوالدين، لا انه في الوالدين متاعنا قد ما نكبروا في الدنيا هذية واحنا رانا ديما اكبادهم وديما قطعة من الجسد متاعهم. حبيت ربما نعطي صورة هذه باش نقول رضاية الوالدين يلزمنا نحقوها في كل لحظة وفي كل حين. ونرجع الكلمة اللي قلتها لك، وقت الدنيا تبدأ زيها ليك أعرف أن والديك راضين عليك.
0: أعطيك الصحة يا مهدي، خلي لك تكمل بتحية للأحباب الصحاب، نعرف صحابك وحبابك برشا ما شاء الله، العائلة زادة ماذا بيك تسميهم الكل، لكن أعطيك تحية قدمها بطريقتك الخاصة مهدي قاسم، زميلنا في إذاعة فاقس وزميل العزيز واللي من كلامه راهو تعمل كيف ماذا بيه واحد ساعتين يقعد يسمع في مهدي معناها في البرنامج هذا. يلا أخوي،
1: أنا تحية الأولى بطبيعة الأعز ما عندي في الدنيا اللي هم الوالد والوالدة. فرحت في الدنيا هدية كي الوالدة هزيت عمناول العمرة وحققت أمنية من أمنيتي، أنه وقتها الوالدة معناها عندها جلطة وخايف عليها وحتى على كرسي متحرك، حلم حياتي كامل أنه هزيت الوالدة في حضني وطفت بها بالكعبة. يا رب يكتب لي إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: ونهز الوالد نتاعي كيف كيف
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونطوف بيه في الكعبة، لأنه شوف وقت أنت هز بنيديك ريحة الجنة وبجنبك الكعبة اللي هي الدنيا وهي الجنة، الدنيا وما فيها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما معناه ثلاثة: النظر فيهم في وجههم عبادة، النظر في الكعبة المشرفة، والنظر في آية القرآن الكريم، والنظر في وجه الوالدين. وكي تبدأ أزدحمد أمك بنيديك وكتاب القرآن محاضيك والكعبة قدامك الدنيا وما فيها، إن شاء الله نوصل نكمل هدية مع الوالد
0: إن شاء الله.
1: وربي يخلي لي بطبيعة شريكة الحياة متاعي،
0: ربي يفضلها،
1: أغرونيتي زوز، عندي بنوتي السنة
0: ما شاء الله
1: أولى فاك سناء
0: ما شاء الله
1: في الباك، ولدي سنة ثانية،
0: كبرتك ما شاء الله في بالي في العشرينات مهدي ما شاء الله عليك.
1: وربي يخلي لي الأحباب والأصحاب. شوف الدنيا هدية إذا قلبك صافي وإذا تحب الناس وإذا تعمل الخير راهو تلقى روحك بالحق بإذن الله. فما أون في بال حميتك برضاية الوالدين وفعل الخير، وإن شاء الله إن شاء الله بدعوة اليتيم، ويا ربي أسترنا دنيا ودين.
0: وأقوى أون في بال هذه كتنجم تكون. يعطيك الصحة يا مهدي،
1: الله يبارك لك،
0: وكل عام وانت حيب خير، ربي يبارك لك أنت وربي يحفظك، وإن شاء الله الدعاء لكل الدعاء الباهي هذا واللي تتمناه أنت تحققه لحقيقة. ونفرح كي نسمع صوت مهدي قاسم ونتعاون معاه في برامج وإلا في خاصة المقابلات الرياضية، حاجة تشرفنا ونفتخر بها برشا. ومهدي استنى زيارة قريبة المستير، مرحبا بك في كل وقت.
1: وأنا أقول لك لأني نتبع ديما فيك الفيديوهات كسوا في برامج الصباحية وكل شيء، بالحق معزك ومغليك وربي معاك وربي يسرك، والخير ان شاء الله ديما محاذيك
0: ان شاء الله. عايشك يا مهدي، كل عام وانت حي بخير، وتحياتي للعائله الكل، الوالد والوالده ربي يحفظهم، للابناء ولزوجتك وعائلتك الكل. شكرا لك مهدي قاسم.
1: شكرا تحياتي
0: عايش. نواصلوا مع المصافحات مع زملائنا، وفي المناسبات هذه تكون الايام ايام عمل، واجتهاد البرشة من الزملاء خاصة مقدمي الأخبار والصحفيين باش ينقلون آخر المستجدات بكل مهنية وحرفية. أما اليوم باش يكون معنا وبعيد على الرسميات الزميل والصديق فراس بن سعد مقدم الأخبار في التلفزة الوطنية، باش نحكيه معه على أجواء العمل في العيد كيفاش تكون، وباش نحكيه معه العيد زادة فراس مع العائلة كيفاش كان. فراس مرحبا بيك.
2: مرحبا بك أحمد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير. أكيد أول حاجة نحب نقولها لي فخور جدا ذهلي هذه أول مداخلة هكا في إذاعة المنستير، إذاعة اللي عزيزة برشا على قلبي باعتبار أنه الوالد متاعي ربي يفضله
0: مجيد سيماجي
2: تحيات المهنية الكل في إذاعة المؤسير من عام 82 حتى 2019.
0: هو بعد علينا إداريا يمكن شوية على خاطر بعد ما تم تقسيم مؤسسة الإذاعة وتلفزة إلى مؤسسة الإذاعة ومؤسسة التلفزة، لكن في المقر معانا سيماجيد ونتلقاه ونعرفوه اللي يحب برشا معناها أجواء الإذاعة وعطي برشا للإذاعة وعطي برشا للتلفزة، نقدموا له تحية ديما نذكره بالخير. سيماجيد بن سعد عز الناس ومن أحسن ما تنجم تعرف، ونتفكر حتى في البدايات متاعي كان ديما يشجع معناها لي جون وينصحهم، رغم اللي هو يتسمى معناها وقتها في التلفزه واحنا في الاذاعه نقدم له تحيه ونقول له كل عام وانت حي بخير يا سي مجيد وربي يفضلك في راس جون. تعلم الصنعه
2: هو ديما جون هو
0: ما شاء الله عليه. لا ما شاء الله عليه ديما جون وديما روحه واكتيف ما شاء الله عليه. احكي لي خويا في الخدمه النهارين هذوما ولا في الدار ولا قسمت بين الخدمه والدار؟ نعرف ديما راهو العمل الاعلامي يكون سبيسيال شويه في المناسبات خاصه في الاعياد.
2: احمد راني في الاعياد الحقيقه ديما في العمل، معناها البارح كنت صباح عيادت مع الدار ومن بعد ديريكتومون من قصر السيف لتونس. رجعنا الخدمة، رجعنا الريتم و
0: تعرفش علاش ديما تعرفش علاش ديما تخدم في العياد؟ لازم تفهمها الحكاية هذيك، ضريبة العازب. دونك ابدا حذر روحك، اعمل اوبجيكتيف باش تولي تنجم تقسم هيك شويه ايامات نتاع في العياد وايامات راح.
2: هاو كان يداء تشاركك فيه همي من نوجه تحيه وقول لك كل عام وانت بخير. هاو كان يداء في ذات
0: في المباشر في المباشر يا اخوي. يلا به دونك بين قصر السيف والخدمه، احكي لي شويه معناها في الاخبار، مقدم الاخبار كيفاش يعيش جو العيد في الخدمه وشنو معناها في رايك شنو اكثر حاجه يمكن تخليكم معناها في النسق نتاع العمل تلقاو شويه صعوبات تتعبوا شويه، خاصه راهو في تقديم الاخبار ديما حاجه سكري سبيسيال الناس كلها تتبع الاخبار، واحد ما نجمش خليني نقول يبلفط شويه باش يقدم نشره اخباريه خاصه في التلفزه الوطنيه، دونك المجهود والتركيز يكون مضاعف ظهر لي في العيد مع اقل شويه افكتيف زاده في العمل، خاطر برشا ناس يخرجوا زاده يرتاحوا في العيد، دونك الافكتيف يكون اقل خاصة في من ناحية المعلومات والمادة اللي تتقدم.
2: بالطبيعة أحمد، أول شيء حبيت أن نعيد على زميلاتي وزملائي الكل في التلفزة الوطنية. الخدمة في اليوم في الأعياد راهي حاجة عندها نكهة خاصة بالنسبة لنا. احنا ما نجموش نرفضوا أنه نختموا نهار الأعياد، وبالعكس احنا الخدمة في الأعياد والمناسبات هي فرصة باش نتقابلوا مع الجمهور التونسي وإن نعيدوا عليه وإنه تكون فرحة ونتقاسموا معها فرحة العيد هذه، نحسوا إنه نتقاسموا مع الشعب التونسي الفرحة هذه من خلال إنه البداية الإطلالة الأولى في النشرة إنه نعيدوا على الشعب التونسي وزملائنا وكل الأمة الإسلامية نكونوا فرحانين بها.
0: صحيح، وهي فرصة الحقيقة معناها كما قلت حتى يعرفك أكثر جمهور، خاطر ديما التلفزة والإذاعة تكون حاجة معناها زادة كيف كيف لازم موجودة وديما فما متابعة في الأوقات هذيك.
2: أنت أدرى مني في
0: سورتو الإذاعة، لاحظت الحقيقة خدمت برشا في المناسبات في الأعياد، عيد صغير وعيد كبير في النهار الأول والثاني زادة كيف كيف اللي الإذاعة ما تسكرش، معناها تبدأ تدور في البلاد، ناس كل ملموة في الدار، ناس كل تسمع الإذاعة، ماذا بيت تسمع غنية باهي، تسمع تحية، تسمع، دونك بالعكس معناها حاجة تفرح كي نخدمه وتساهم في شهرة حتى المذيع ومقدم الأخبار وإلا الصحفي اللي عنده برامج في الوقت هذاك. كنت قبل في البدايات نحرص باش نكون موجود في المناسبات، وخاصة كي ما كانش فما برشا التزامات عائلية، دونك واحد كان يجري وراء الحكاية هذه ماذا بيه يكون موجود، وانت نتصور زادة ماذا بيك تكون في أكثر من وقت في تقديم الأخبار، نعرفك خدمت برشا أوقات الحقيقة، وفرصة بها ديما المناسبات باش واحد يخدم ويوري إمكانياته.
2: أكيد هذه وهذه حاجة تحسها حتى في الشارع وين وين وين تمشي، يقول لك أنت اللي تقدم الأخبار، أنت شفناك في نص الليل، شفناك في ماذي ساعة، شفناك مع المفتي خاصة في الأوائل اللي فاتوا في
0: عملت البوز مع المفتي.
2: سميت علي حتى كي ما نمشيش هو نوجه له تحية، سمحت المفتي يفتقدني ما يكلمني قال لي وينك
0: اسمي. ذم التجارب وبالحق اللي يزيدوا في السي في متاع مقدم الأخبار ومتاع الصحفي وفرصة نعتبرها لازم استغلالها كيما يلزم، وما تنجم تستغلها إلا ما تكون بيرفورمان، ما تكون المردودية متاعك وأدائك المهني بروفيسيونيل معناه بمهنية كبيرة وحرفية كبيرة واحترافية كبيرة. دونك هذايا زادة من الحاجات اللي نلقاهم فيك في راس في العمل وفي الباسكيت زادة في الرياضة ما شاء الله عليك.
2: الصحافة هي رسالة لازم نوصلها بالأمانة. دونك معناها ما تنجم توصلها بأمانة إلا ما تنجم تكون تحب المهنة اللي تعمل فيها، تحب الشيء اللي تقدم فيه للمشاهدين ولا للمستمعين. هذاك علاش لازم تكون معهم صادق، لازم تكون توصل الرسالة كما هي. وهذاك علاش الحاجة اللي تخلي العباد تحبك وانت احمدك تعيش فيه الشيء هذاك،
0: الحمد لله،
2: سواء في إذاعة المنستير والا حتى في التلفزه الوطنيه في التعليق على مباريات كره السله. وان شاء الله نشوفوك الموسم القادم في برنامج خاص بكره السله
0: ان شاء الله. ما بعضنا يكون شيء واحد من نجم لازمك تكون معايا
2: ان شاء الله. ان شاء الله احنا احنا احنا الرياضه هذه نحبوها
0: صحيح ونخدموا فيها بقلب
2: وبقلب
0: وتطوع وبتطوع زاد هذه لازم نقول
2: اهم نقطه هذه
0: بتطوع ما فماش مقابل راه ونعملوا فيه خاطر محبه وغيره لرياضه نحبوها. وفي راس نفس الشيء بالنسبه ليك معناها عمل اضافي وقاعد بمجهودك الخاص ونعرف تنقلاتك وكل شيء خاطر يمكن هذا ما تنجمش تقوله انت نقوله خاطر نعرفه. ونفس الشيء بالنسبه لي راهو كل مباريات كره السله اللي نقدمها راهو بطريقة تطوعية بمحبة للسبور هذا وبالتعاون مع تلف.
2: والله والله أحمد خلينا نحكي وحتى حاجة بيرسونيل اللي تسلم عليك برشا وتعايد عليك برشا مدام حياة زيتوني أم صديقنا
0: أمير
2: زيتوني
0: مدام حياة
2: كلمت نعايد عليها قالت لي بربي يسلم لي على أحمد موسى
0: ربي يفضلها
2: وراهي قالت لي انتوما الشباب راهو الإذاعة والتلفزة اللي تربينا عليهم راهو أمانة بين يديكم
0: قلها
2: ربي يستر الشباب. هي ما تخموش اول حاجه ما تخموش في الماديات اول حاجه خموا في كونتينيو يستجيب لتاريخ المؤسسات اللي تخدموا فيها وعراقتها ومن بعد كل شيء يجي بطبيعه
0: بالضبط. ومدام حياه بنت المؤسسه ونصيحه معناها اكيد باش كلنا حافز كبير معناها والكلام اللي تشجعنا به حافز كبير باش نكملوا المسيره هذه. بالتوفيق ليك يا فراس. خلي لك وقت للديديكاس نتاعك اكيد عندك ناس سبيسيال تحب تقدم لهم التحيه بمناسبه عيد الاضحى المبارك.
2: بالطبيعه ما نجمش ما نبداش باغلى ما عندي في الدنيا هذه امي وبابا ربي يفضلهم وربي يحفظهم وربي يفرحهم بيا
0: ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله عن قريب انا بدينا في رحله البحث تو وبعد عندنا رينيو باش نبداو نشوفوا نعملوا كاستينج
2: الله اعلم
0: كمل لنا البقيه
2: يلا في وقت ادوم ادم ولد اختي الغالي
0: ربي يفضل
2: اختي بيعفير رجل اختي العائله نتاعي الكل عائله اذاعه المنسير اللي عندي ليها كما قلنا كما بديت من الاول أقدر ومحبة خاصة المكان هذاك الإذاعة هذه اللي نعتبرها دارنا حتى لو ما خدمتش فيها لكن نعتبرها دارنا بما أنه هي دار بابا دونك دارنا
0: دارك ونص وتعرف الأولاد الكل أكثر مني
2: دونك نوجه لهم تحية لكل العاملين بإذاعة المنستير بالطبيعة اخواتي وصحابي وزملائي كل في التلفزه التونسيه واللي كنتي نشكرك احمد على
0: اتاحه
2: الفرصه هذه ان شاء الله تكون المداخله هذه كانت طيحت اكثر على مداخله مادي فلو انا صعيب شوي
0: لا ما زوز مداخلات ممتازه الحقيقه ما شاء الله عليكم مداخلتك ومداخله مادي وديما نحاولوا ندردشوا مع زملائنا ومعناها نشوفوا نعيشوا اجواء العمل نتاعهم ومجهودهم خاصه في الاعياد والمناسبات. فراس فرحان زاده اللي خدمت معك برشا وفرحان بالمصافحه هذه وتحياتي للعائله الكل سي مجيد نحبوا برشا نقدروا برشا نحترموا برشا ولدتك العائلة الكل بالحق اللي يعرفوا فراس ولزملاء زادة في التلفزة الوطنية اللي هم زملاء عزيز ونحبوهم برش
2: وإن شاء الله نتقابلوا عام الجاي
0: إن شاء الله في الموسم الجديد إن شاء الله إن شاء الله
2: ممكن وجه تحية الخونة صديقنا اسكندر الحجام
0: سلم عليه ورابي يا زادة
2: الكبير ربيع الفوري اللي ديما نتعلموا منه في كره السله
0: يعطيك الصحه وتحيه الربيع الاسكندر الثريا زاد الناس الكل في قسم الرياضه في التلفزه الوطنيه لطفي المكي يعطيك الصحه اخويا نورتنا ما شاء الله عليك. كيف كيف معاذ الحداد، عادل موسى موجود في الإكيب، بعد شوية حياة الكوني بشترافقكم في بقية برمجتنا الخاصة في عيد الإضحى المبارك. مرة أخرى نقول لكم كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله سنين دائمة، ورب يحييكم الأمثال. ومع تحية أحمد موسى، ليلتكم زينة، وإلى اللقاء.
3: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.

0: للعيد وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى
1: الضحكة
0: النكتة
1: والكلمة
0: البنينة اللي تجي على كل لسان.
1: عيدكم مبروك،
0: سنين دائمة،
1: وينعاد عليكم بالخير
0: مستمعينا.
1: دعوة منا لكم
0: باش تشاركونا الفرحة
1: اللي ما تحلى كان بيكم
2: العاشرة مساء من إذاعة المنستير، موعد رابعة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق. المركز الوطني للجلود والأحذية يرجح تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق أعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية. أسعد الله مساءكم بكل خير. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غربي السعودية، تمهيدا لاختتام مناسكهم بالطواف الوداع. ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر منى. ونعرف أيضا بالأيام المعدودات. أكثر تفاصيل من مشعر منى مع زميل الصحفي هيثم الليمامة.
3: أول أيام التشريق في يوم القر، الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا. تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم لأول أيام التشريق وثاني أيام العيد. حرارة شديدة وازدحام شديد، مساحة ميناء ماهيش مساحة كبيرة، ويجتمعوا فيها تقريبا أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. الحمد لله حجيجنا رموا الجمرات. عندنا كذلك بعض الحجيج اللي يعديوا أغلب الليل ثلثي الليل في ميناء، ثم يتوجهوا لمكة، وبعدين يرجعوا طبعا يباتوا في مخيم ميناء قبل الغروب. مازال عنا للمتعجل غدا كذلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم التوجه إن شاء الله نحو مكة المكرمة لطواف الإفاضة والسعي بالنسبة للمتمتع، وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين.
2: هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغورة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا من مطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج تنطلق بداية من 1 جوان وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. رجح المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام. واعتبر رياض بن رجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني.
4: تجميع هذه الجلود اللي تنقعها ذبحة، لهذا السبب قمنا بحملة تحسيسية بضرورة وضع هذه الجلود في أماكن مخصصة. في إطار هذية يقع التثمين متاعها الجلود هذية، حيقع تمليحها بالملح الطبيعي حتى لا تتعفن في الوقت اللي هذاك اللازم باش توصل للمدابق باش يقع معالجتها ويقع تثمينها. ثم تثمين اللي يقع بطريقة تقليدية، وذاك اللي يستعمل جماعة الصناعات التقليدية، ولا في الطريقة الصناعية اللي هي يولي جلد اللي هو معناتها تولي مادة أولية باش يقع صنع منها الأحذية ويقع صنع منها المصنوعات الجلدية والمصنوعات الأخرى. ثم جمعية اللي هي كانت انترفاس بيننا بين البلديات، قعدت عملت تحسيسية باش نتلفاو حكاية إلقاء الجلد في الطبيعة. احنا عطينا كمية من الملح باش يقع تصبير الجلود، وكذلك معناتها وفرنا ديساك من بلاستيك باش يقع فيه حفظ الجلد فيها لوطون اللي باش يخلط بنقطة التجميد. السنة تقريبا 800 ألف أضحية، ممكن نوصل باش نثمن 15% منهم فقط، والعدد معناتها ضئيل وضئيل جدا.
2: أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من نفس الشهر. وفي هذا الشأن التربوي تحتضن تونس مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء عرفاوي.
5: مؤتمر 29-30 مي إن شاء الله في تونس العاصمة. المؤتمر اللي هو دورة ثانية اسمه اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر اسمه والمواضيع اللي باش تكون حول الإنصاف في التعليم وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. نجم يكون عندهم اختلاف تهني، يعني نجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، نجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي والاجتماعي زادا مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذايا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل الامكانيات كيف وكيف غير. المؤتمر هو بصفة عامة، يعني الأغلبية هما من كندا، مي عندنا زادا من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادا من لبنان، عندنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عندنا زادا سويسرا وإسبانيا، خاطر هما ثلاثة بلدان هذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل هذا في تونس. هي فكرة كانت خرجت من عندي أنا كأستاذة في الجامعة اللي قريت فيها، اقترحتها على زملائي وكوننا لجنة علمية وبعد اقترحناها على رئاسة الجامعة والحق كانوا معنا متفاعلين، دونك هما ساندونا في المشروع وعملناه معنا كفريق أساتذة معنا نظمناها مع بعض.
2: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والأفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الأفريقية. هذا الإعلان جاء إثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعاقد الإجراءات وتعدد المتدخلين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
6: كرامك مواطن العربي الأفريقي فوق كل اعتبار إداري أو تجاري، الشفافية حق أساسي لكل مطلب تأشيرة أو مستفيد من الخدمات القنصلية، النفاذ العادل إلى الخدمات يجب أن يكون بعيدا عن أي إشكال من أشكال التمييز أو الغموض أو التعقيد الغير مبرر. حماية المستهلك تشمل أيضا الخدمات المرتبطة بالتأشيرة والتنقل عندما تكون مقابل رسوم أو تكاليف مباشرة يتحملها المواطن، احترام معطيات الشخصية والبيانات الرقمية للمواطنين التزام أساسي لا يقبل التهاون، وهنا نخص بالذكر الشركات الوساطة اللي هي وسيط ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية. وهنا فعلنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة بيان منظمة تونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لفيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
2: انطلق بشواطئ الغضابنة من معتمدية الشاب بولاية المهدية موسم تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ألفا الشايب تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة ندرة إسماعيل.
7: أول عش صار توا 3 أيام نهار 25 ماي، سجلنا أول عملية تعشيش في شاطئ الغضابنة. دعوة مني لهم باش نقول لهم يتبعوا بالشط ويستحفظوا عليه من التلوث، خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد للسلحفاة الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كيف تخرج كيف تفقس. زاد خطر نتاع السيارات رباعية الدفع، الفوكات، الكواد، اللي الشط يلقاوه واسع ومزيان وفيه هذاك القصبان الرملية وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكنه هو اختر كبير ياسر يهدد أعشاش السلاحف البحرية لأنه الرمل محطوط في الرمل الداخل ما يتراش، وكذلك يهدد المنظومة البيئية الموجودة الغادية على الشط لأنه مهوش كان فكروني بيه، فما تدع البيض متاع العصافر، فما دود صغير، فما كائنات بحرية صغيرة تعيش في الشط، ولهذا عملية الدهس هي عملية معناها خطيرة برشا للكائنات الحية هذوما، وكذلك خطيرة للقصبان الرملية لأن القصبان هي تمثل درع حماية للأهالي وللمنطقة كلها في حالة هبوب الرياح، في حالة البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحفظ عليهم القصبان الرملية، وكذلك زاد الأنشطة الصيفية كما التخييم في الليل، الحس، الضوء، هذاك الكل يمنع سلحفات الأم باش تطلع طبيب.
2: نقطة نهاية نشرة الأخبار ونذكر بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق. والمركز الوطني للجلود والأحذية يرجح تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق أعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية. تصبحون الآن زميلة حياة الكون في أمنيات العيد.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
3: أتانا العيد، الله الله. يا محلى العيد، الله الله. الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
2: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
4: جمعنا ديما فرحانين.
5: الفرحة جمعتنا.

لمتنا. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. تهانينا لكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. سعداء باش نكونوا الليلة معكم حتى نص الليل بإذن الله. للي خذاتوا حوسة العيد، إن شاء الله ديما عيد لما وعيد فرحة، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله، إن شاء الله ما ينقص حد، وكل عيد وانتم تعيدوا في شمل ملموم بإذن الله. لمن فاته إنه ما عيدش على شكون ولا ما قدمش تهانينا، احنا لذمتكم مرحبا بكم على 73 460 800. تهانينا لكل مستمعينا.

تحياتنا لكم، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم سهرتنا الليلة حتى نص الليل بإذن الله. فقط بعض الملاحظات، ما نحبوش تاخذوا في خطركم منا ولا تفهمونا كما نقولوا بالغال، تما بالحق الحاجات اللي شفناها في شوارعنا اليوم تراكم الفضلات بشكل كبير، لا يمت لديننا ولا لأخلاقنا بصلة صراحة. معناها رغم التنبيهات الكثيرة، رغم أنه جات بارشة بلاغات خاصة بخصوص الجلود متاع الأضاحي، يعني كيفاش يمكن أن نستنفع بها أكثر، كيفاش يمكن راهي ثروة كبيرة، كيفاش يمكن تحويلها إلى جلود واستغلالها، وأنه عنا بارشة مراكز في أمثل حاجة للمادة الأولية هذه، علاش نجيبوها من برا وقت اللي نحنا عنا مادة أولية متوفرة كل عام والحمد لله. فقط يعني كيلو ملح كان يكفي لحفظها من التعفن، خير من أن تكون نشوفوها ملقات كيكة في الحاويات، يعني بشكل مزري جدا. إن شاء الله الحاجة هذه ما عادش تتكرر في بلادنا، إن شاء الله الجمعيات تخدم خدمة كبيرة، ولو أنه صار بارش حديث قبل عيد الأضحى خاصة على الجلود الأضاحي، لأنه صراحة ما وصلناش لكل مرحلة نبدأ راضين فيها الناس كل على بعضنا، تقصير منا الناس كل، من وسائل الإعلام، من جمعيات، من مجتمع مدني، من الجميع التقصير. ما إن شاء الله نتداركوا واللي صار ما عادش يتكرر، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل تليفوناتكم. شكرا معاذ، كل مكالماتكم توصلنا على 73 460 800. سي عبد الرزاق اهلا وسهلا، مرحبا بك. تكلم فينا من سوسة، سكرناك راديو الله يخليك.
1: سمعنا فقط من حمام سوسة العزيزة الأستاذة المرموقة.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا
1: ممتازة يا أستاذة، عيدكم سعيد وعمركم مديد
0: إن شاء الله يا رب.
1: عاد
0: إن شاء
1: الله عليكم وعلى كافة أفراد عائلتك،
0: يعيش
1: إن شاء الله، يعطيك قوت الصحة في الدماغ وذو البصر وصحة البدن وطول العمر.
0: ربي يبارك لك.
1: والتوفيق والنجاح في أعمالكم ممتاز والرخاء.
0: شكرا لك سي عبد الرزاق. شنو أحوالك؟
1: في رعاية الله وحفيظكم وكل سوء ومكروه.
0: أمين يا رب. نحن والسامعين الكل بإذن الله نتمناو الخير للناس الكل.
1: ما عيدش عليهم جماعة اللي ذهب في المنستير، زملائك هذا ما عادش عليهم، سي لطفي المكي.
0: إيه.
1: إن شاء الله يبارك
0: فيك. نوجه لك تحية، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: كامل الوالدة والوالدة موجودين
0: الحمد لله.
1: أعمارهم في الخير.
0: إن شاء الله يا ربي. الحمد لله.
1: جوزكم المصون وفي وليداتك، أنت امرأة ممتازة.
0: ربي يخليك سي عبد الرزاق.
1: وبعث لك السلام أنا اليوم. أما فما ناس ما عيطت عليهم. ولا ما عيطش عليهم، ان شاء الله عيدهم سعيد وكل من يسمع في ذات المنستير.
0: ربي يخليك، ربي يخليك سي عبد الرزاق، ونحن نعيدوا عليك انت ونعيدوا على عائلتك الكل. عايشك واللي يعرفك الكل كيفاش تعديت الاجواء سي عبد الرزاق والحمد لله.
1: محترمكم عبد الرزاق النجمي من حمام سوسه.
0: مرحبا بك يا سيدي. اجواء العائله كيفاش كانت في العيد؟
1: والله لا يمرضكم انت ولا العائله الكل.
0: امين يا ربي، ربي يخليك ان شاء الله كل عام وانت بالف خير سي عبد الرزاق، انت والعائله الكريمه الكل. شكرا ليك. فما مكالمه اخرى. لو عسلامه عسلامه، سكرنا الراديو الله يخليك. سمعنا فقط من جهاز الهاتف. مرحبا
2: عسلامه، مرحبا بك اختي حياتي،
0: عيدك مبروك. شفتوا شكون يكلمنا يا لطفي؟ الجنس الذكوري اللي ما تعبوش برشا في العيد، معناه وينه من نساء غايبين، تعب كبير، دواره مرقاز قديد. ربي ربي يوجد الخير على اهل الخير ان شاء الله.
2: ها حتى احنا تعبير، انا تعبير
0: ربي. ربي يبارك فيكم ان شاء الله ويبارك في صحتكم ان شاء الله.
2: عايزك ربي يبارك لك.
0: وهي السفره بشكون يا سيدي؟ كم بيكم راهي كلام ذاي؟
2: عايزك ربي يبارك لك.
0: ربي يخليك. عايش شكون معانا سيدي؟
2: فوزي العامري، وتعرفني حق النار، فوزي بحذية للسيد الصحبي ومتشرف.
0: أي سي فوزي، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك
2: كل عام وانت حي بخير.
0: وانت زادة سي فوزي من المستمعين الأوفية جدا لذاعة المنستير، ودوب ما ندخل ويستقبلنا كل استقبال الجميل والرائع. شكرا ليك، ربي يبارك لك سي فوزي انت والعائلة الكل. هلا جواك، فاش كانت في القيروان درجة حرارة مرتفعة أمس واليوم صراحة؟
2: ياسر ياسر ياسر الله غالب، يا أغر يا أختي حياتي.
0: نعم.
2: تبرد ياسر في الشتاء وتسخن ياسر في الصيف، خاطر جاي نحن في حفرة.
0: الحمد لله
2: اليوم مش نقول لك بيني وبينك ربي
0: نعرف
2: صيف صيف وشتاء شتاء،
0: نعرف كنت غادي درجات حرارة مرتفعة جدا بالحق، معناها
2: وتزيد تقول لي كلمة كنت غادي وما تجيش بحذا أخوك.
0: إن شاء الله في الخير والهنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، غير التزامات العيد بحذا العائلة، ما إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا في ساعات سعيدة ويشرفني برشا زاد.
2: ومرحبا بيك
0: عايش
2: ونتشرف بيك وزملائك الكل.
0: ربي يبارك لك.
2: أحبكم الوجه اللي
0: يعيشك يعيشك. نعرف هذا ولا نعرف
2: تعرف من الوقت اللي حلت اللي ذاع يعني معناه نتصنف فيه من 77
0: نعرف
2: من 77 وانا نتصنف فيه
0: يا سيدي.
2: وفتحية اسمها ذي الغرياني الله يرحمه
0: الله يرحمه نجات الله يرحمه.
2: هذيك نجات غرياني وقت اللي جاء الزعيم بورقيبة عليه رحمة الله، قلت له سيد الرئيس رانا احنا كنا مش مترسمين. قال له كيفاش؟
0: فعلا
2: رسموا كل وقت ذاك بفضل ربي، ثم نجات الغريبة
0: الله يرحمها وينعمها إن شاء الله. كيفاش كانت الأجواء عائلية أكثر عادة من العيد الكبير؟ العائلة تأخذ نصيب الأسد من الأجواء العيد.
2: والله هي أنا معنى كيما الناس معنى تلمينا مع بعضنا، عندي البنيات واحدة في السيادة معرفة جديدة في السيادة، الأخرى معناها بنتي مريم في قصور السيف، عندي بنتي لهنية في الدويرة بتاع الكرويت، وأنا والمدام وبنتي زينب. أنا كيكا نحرك والحمد معناه ما يساعدني في حاشية كده ايه. والمدام كانوا شوية شوية
0: الحمد لله.
2: قلت لها اليوم أعمل ودنة طيب معناها ولو قدر في التفاصيل طيب طريف الجيش مش ما نقدرش ندوش
0: الحمل
2: مو خطر على عليش ياسر معناها ما يساعدنيش معناها
0: لطف عليك اللطف عليك
2: زاد عندها دم حسيك
0: لطف عليك
2: عايش ربي يطبيك ويبقى عليك الستر
0: امين
2: الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله ان شاء الله ديما معايدين في الخير ماهيش ماكله هي وشراب ما المهم في لهنا وتبداو كلكم ملمومين وكلكم مع بعضكم شكرا لك سي فوزي وتحياتي كل مستمعينا في القيروان
2: نعطي ديديكات
0: تفضل
2: نشكر من حسن اخلاقك يا سحيل نسلم على بنتي مريم قصور السيف تاخذ ولد عمها كونها المدام قصور السيف ونسلم على بنتي يسرى معناها في الدوير القرويه لهنا ونسلم على بنتي صابرين في السيد ونسلم على معناها الانسيبي في قصور السيف فرد فرد وعائلتي في القيروان ونسلم على اذاعه مسير الكل معناها زوره الخفاء
0: شكرا
2: على سي مهاب الحديث
0: صديق
2: عليك وربي يبارك لك وعلى
0: شكرا
2: شكري
0: السكلي زميلنا شكري السكلي وكل عائلته الكل ولا يرحم من غادرونا
2: جاب حذيه عليه رحمه الله
0: الله يرحمه
2: صالح عملتنا وياه تصويره
0: من اعز الناس البخاري الله يرحمه وينعم
2: هاي التصويره موجوده عندي توا وإن شاء الله هو عمره طويل شيخ منور المدينة
0: تحية لي شيخ منور
2: هو معناها ولده سي شهاب إن شاء الله طول عمره إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير
2: ورب يرفع البلية على الأمة الإسلامية
0: أمين يا رب أمين ربي يعطينا بالوقت الطيب شكرا لك يا سي فوزي يعطيك صحة الرجل الطيب شكرا لك ربي يبارك لك تحياتنا لزوجتك وللعائلة الكل شكرا جزيلا نعيشك يا سيدي للتكزينة وأيامكم الكل عيادة لو عسلامة
3: أهلا وسهلا
0: مرحبا كل عام وانت حي بخير
3: وانت بلامسه سي دايما ربي يشملك مع الخير
0: امين يا رب امين يا رب شكون معنا سيدي
3: كمال من جربه
0: مرحبا سي كمال من جربه مرحبا مرحبا اهلا وسهلا يا سيدي
3: بارك الله فيكم
0: جربه طقسها رائع عاده ما تقوليش درجه حراره مرتفعه
3: الحمد لله مرحبا بكم في جربه بدات النشاط وبدات
0: اكيد بدات الحركه السياحيه الصيفيه والاجواء في جربه رائعه
3: بداوا الصغيرات يعوموا ما شاء الله
0: اي لاحظت لهنا بداوا يعوم انطلق موسم السباحه ويقول لي وما بطلش ونحن احسن ما شفت ما في المستير ما فما ناس ما انقطعت شفت ناس في ديسمبر في جانفي في فيفري في مارس عامه الناس في افريل في ماي
3: لا فعلا
0: اولاد البحر ما يبطلوش الا العمال يعوموا في الاوقات الكل
3: الحمد لله ربي يعطيكم الوقت الطيب
0: أجمعين سيدي
3: ونشكر خاصة لهذا لي التليفون ما شاء الله عليه
0: سي معاذ سي معاذ ربي يبارك له إن شاء الله
3: وكل الفريق اللي معاك ونحبت نحيي كل المستمعين حبيت نحيي أخونا كريم المهدية وهدى الدبابي من مستير وخميس قرطبة وعائلتي معنا ولدي سليم وولدي أيوب ومحمد أمين وكل العائلة وكل المستمعين وإن شاء الله ديما أيامكم عيادة
0: إن شاء الله يا ربي وانت زادة تحياتنا ليك وللعائلة الكل كل مستمعينا فين ما يسمعوا فينا وتحية للجربة المزيانك لبلاد العزيزة الغالية شكرا لي
3: كنتم مازين بارك الله
0: يعيشك مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا مواصلين مع تليفوناتكم أما جو الأعياد والإيقاع وتحية خاصة للمستعمل الطريق إن شاء الله طريق زينة آمنة وين ما انتم قاصدين ربي إن شاء الله ربي وصلكم الكل سالمين بإذن الله

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، تحياتنا ليكم، شكرا لاختياركم إذاعة الليمون السير. مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل بإذن الله، مساحة الود هذه المفتوحة لكم الكل مستمعينا باش تعيدوا على الناس اللي تحبوا تعيدوا عليهم، واللي ما تمكنتوش فالوقت والضغوطات إنكم تعيدوا عليهم. ألو، عسلامة صحبيب، مرحبا.
1: عسلامة أختي حياتي، أحييكم بتحية الود والحنين.
0: شكرا ليك.
1: أشوق إليكم بمدينة الوردانين.
0: مرحبا سي الحبيب، وتحياتنا لكل مستمعينا في الوردانين،
1: وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وأفراح ومسرات.
0: وعندي برشا أصدقاء في الوردانين، إن شاء الله كلهم إن شاء الله كل عام هما بألف خير.
1: أنت أختي حياة ولدت معروفة أكثر أكثر من معناها من بنت الوردانين.
0: ربي يخليك إن شاء الله.
1: ودائما دمتي متألقة، وأنت دائما وأبدا يعطيك الصحة في اختيار يعني المواضيع، و تعرف حتى كيش تناقش مع يعني وتحاور يعني ضيوفك.
0: شكرا ليك. شكرا، ربي يبارك لك سي الحبيب. المهم انت لاباس، امورك باهية، العائلة الكل عايدت وجو باهي ان شاء الله.
1: يا ربي لك الحمد، عايدنا كأيها الناس، ويا ربي لك الحمد،
0: ربي باقي ستره ان شاء الله الحمد لله.
1: بلك تنبر اختي حيث موضوع جبدوه بتاع الجلد.
0: اي
1: والله يعني دخلت يعني البارح في موضوع الجلد وكذا، لكن فهمتي الجلد هكا راهو نجم نسمنوه في ديارنا، كنا قبل نعملوه في جهاز العروسه.
0: نعرف
1: ندقوه بالمسامر ونغليه
0: ويعملوا له الدباغ، قشور الرمان يغليوه باش اما قبل هذاك يعملوه صعب بالملح ويرقدوه هكاك يقعد برشا، وبعد تالي يعملوا له الرمان.
1: اختي حياتي اسمتي يقعد يحشك في الربح يعني اللي يقول واحد يقعد كسام اربع ايام، وقت اللي الجلد يمصك الربح هكايا
0: صحيح،
1: نولي نغليو له نقشروا من الرمان ونقشروا الليم
0: صحيح،
1: وندهنوا ونعاودوا له يعني ملح اخر باش ما تجيش جراثيم في وسط
0: صحيح، ولا والجلد من بحذا من كي نفرشوه كي نفرشوه على الصوف يبدا دافي وحنين، وكي نقلبوه يبدا بارد هكا، خاصه اللي قبل استعملوه من الصغار.
1: والعروسه تطلع به زاج اختي
0: يا حسره يا حسره.
1: وزيد على ذلك النجم نسمنوه زيد في يعني في غذائنا اليومي. كنا قبل فما كدفايه نعملوها اللي باش نعمل اللوح نحطه فوق الزحافه اللي نشروا عليها باش قبل في الشتاء ما
0: وديني صار قلنا راهي ثروه مهدوره في شوارعنا للاسف. نتمناو انه وعينا يزيد في الامور هذه، ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه الجلد نتاع الاضحيه، ومن المفروض زادة تكون فما برشا جمعيات تتحرك في الأيامات هذيك لجمعها باش ما تقعدش في الشارع. سي الحبيب إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، انت والعائلة كل مستمعينا في الوردانين، والدينا والديك شكرا لك، يعطيك صحة، وانت من المستمعين الأوفياء لإذاعة المنستير.
1: ربي يحييك.
0: شكرا لك، نلتقي بعد الأخبار بإذن الله.

مساء الخير، أهلا بكم في موجز 11 مساء من إذاعة المونستير. تم مساء اليوم بمعتمدية المكناسي من ولاية سيد بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة، وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيد بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيد بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة، وأكد أنه تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السبراني من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. في تحد لشروط الهدنة السرية منذ أكتوبر الماضي في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم صدور أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه أو المناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل القطاع. قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب مطار بندر عباس. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أن خرق النظام الإيراني لوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من إطلاق إيران 5 مسيرات في مضيق هرمز ومحيطه. عرض الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية لارتباطه بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. واصلون المشوار مع زميلة حياة الكون وتمنية العيد.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم من إذاعة المونستير. تحياتنا لكم وينما كنتم، ومرحبا بكل مستمعينا اللي تواصلوا معنا واللي مازالوا ينتظروا في أنهم يدخلوا معنا في المباشرة. لمبروكة، عسلامة، مرحبا، كل عام وانتي بألف خير إن شاء الله.
1: عسلامة مدام حياتي، تحية ليك وتحية لأسرة إذاعة المونستير الكل.
0: شكرا
1: لك السيد المحترم اللي هز علي التليفون،
0: كل
1: عيد مبروك.
0: شكرا.

0: الله
1: عاد
0: عمر،
1: عادل ولطفي، شكرا لك، يعطيك الصحة. أيوة لا مبروك. منين تكلم فينا ساعة؟
0: نكلم فيك من تونس.
1: من تونس، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في تونس. الأجواء كيفاش كانت بالنسبة ليك اليوم؟
0: والله كانت باهية برشا
1: الحمد لله.
0: أجواء هو يلزم تكون باهية برشا على خاطرها عيد شعيرة دينية يلزمنا نحتفلوا به،
1: والحمد لله
0: ننسوا الحم والعلوس والكرس والماكلة، نحتفلوا به كعيد ديني
1: ديني
0: اي إسلامي ديني.
1: واضح.
0: تكون فيها فرحة، تكون فيها لحمة بين العائلة،
1: تكون فيها أهم حاجة صلة رحم، تكون فيها احترامنا لبيئتنا، احترامنا لشوارعنا، احترامنا لنظافتنا حتى. هذا رأو من ديننا زادا لمبروك،
0: من ديننا ونحترمه معناها سيس بعضنا، نبعد على الغشة، نبعد على الزيادة في
1: الأسعار، نخافوا ربي في بعضنا،
0: حتى في الصفيات، حتى اللي يبيع في الصفيات يزيد
1: يزيد استغلوا في الفرصة،
0: حتى ترانسبور الوافيات والوحدات استغلوا الفرصة بتزيدوا بأكثر من اللي هي نورمال.
1: قداش متاعب الناس، والله قداش متاعب الناس كثيرة باش الناس تروح تعيد بحذا عائلاتها، راهي متاعبهم كثيرة جدا في التنقل في بلادنا. فإن شاء الله ربي يكون في عون الجميع وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.
0: أمين بارك ربي، يهدينا ربي على بعضنا.
1: أمين والله،
0: إن شاء الله ربي وطلعنا على ديننا سمعة صحيح باش يطلع جيل خير منا نحن،
1: خير منا نحن بإذن الله. بإذن الله يطلع خير منا نحن بإذن الله.
0: أيوة
1: تهانيك لشكون الله مبروك.
0: تهانية والله العيش في جبوزيت إن شاء الله غدوة مروحت لهم أخواتي بابا وأمي الله يرحمهم، نزورهم في جبينة، وأخواتي كل وأخوتي الأولاد نقول لهم إن شاء الله كل عام هم حيين بخير. وعندي بنت أختي في جرفيس، عندي أختها اللي هي بنت أختي الأخرى في جرفتا، أسيلوا اللي يقربوا لي كل في الولايات الكل، واختفاء خاصة من عايزة على سي شكر بشكل المستمسي ونحن نهار خميس
1: معايد مع العائلة شوى يعود إن شاء الله، شكري يأثث برامج إن شاء الله بإذن الله.
0: وكل سوينس الكل، سوينس الكل وكل من يحمل لقب الجلالي سيدي بوزيد، وكل سوينس من شمال الجنوب
1: للساحل ومسلمين العالم الكل. شكرا لك على هذه التحية، شكرا لك على مبروك، يعطيك الصحة، شكرا لك. كلمة الوالية الو عسلامة. الو مساء الخير. الو نسمعوا فيك. عسلامة
2: عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: كركر.
1: نعم
2: عروسية حسين من كركر.
1: العروسية حسين من كركر، لطفي هذه ريحة البلاد، ما عادش فيها ما عادش فيها كلام.
2: أهلا بأختي، أهلا بأختي.
1: عسلامة العروسية، أنت زادة العائلة الكل، عائلة بن حسين الكل. شكرا لك معاذ، يعطيك صحة، عديت لي حد من كركر، شكرا لي، عايشك يا معاذ. مرحبا بيك، راو مسالشة تونس كل بلادي نحبها شبر شبر ونخدمها، ما لا غالب كركر حاجة أخرى معناها
2: حاجة بلادي بلادي
1: سامحونا. نحب نحييك انت العروسية، نحيي سفرج بن حسين وعائلته الكل، وجد بن حسين، ياسين بن حسين، وجدي بن حسين، مروة، ذكرى بن حسين، العائلة الكل، العائلة عبيد الله بن حسين، اكيد ما يكونش بن حسين، عبيد الله
2: بن حسين
1: تبعكم تبعكم، العائلة الكل ان شاء الله، كل من يحمل لقب بن حسين. شكرا لك العروسية، كيفاش كان العيد اليوم مع العائلة، كيفاش كانت الاجواء؟
2: صافا لاباس
1: الحمد لله.
2: من غادي من عميرة وعيدت هنا فيك نهار ثلاث،
1: والله فيك برشا خير، فيك برشا خير.
2: لا الحمد لله،
1: والحمد لله
2: بلاصة أمي الله يرحمها وترحم عليها،
1: إن شاء الله أنت أطول عمر بإذن الله. عايشة
2: الله يبارك لك.
1: أيه علاش كنت حابة تعيد العروسية ولو أني عيدتني على العيلة كلها؟
2: إيه نعيد على أخواتي فرج وولده والعائلة كل، والناصر وأولاده ونوردين في إيطاليا وبداته، وخميس وولاده وبداته، ودار بنت عمي علي، مرت عمي عيشة وبناتها، ولا كافة ابن يعرف عروسية حسين في عميرة وفي كركر.
1: وليك انت شكرا ليك.
2: انا بتطلب منك طلب اغنية
1: ذي اسمعني ذي تطلبها من لطفي، قولي شنو هي الاغنية؟
2: هي زوجة زوجة وين هلق ده واحد اللي يلدي واحدة كوني صنديدة
1: أي رؤوف ماهر
2: متاع كتب بالمكتوب هاي يما
1: ليش كون كتب بالمكتوب يا يم رؤوف أي رؤوف ماهر صنديدة كان فما إمكانية لطفي رؤوف ماهر صنديدة
2: ولا زينة تونسية
1: ولا زينة تونسية إن شاء الله بإذن الله كانت توفرت حب نواجه تحية لك العروسية شكرا لك على الاستماع إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم
2: محمد وخالتي ربح
1: يعيش
2: العائلة وبداية
1: كل ربي بارك لك شكرا يرحم اللي جيبك شكرا لك شكرا لك تكسح ربي معكم إن شاء الله الناس كل وبالمناسبة التحية خاصة جدا الوجد وياسين بن حسين

باش نرجعوا لهالإعادات الجميلة لصابر الرباعي في الكوكتيل هذي من أحلى زادة ما غنى ما قبل هذي العروسية من كركر اللي طلبت أغنية صنديدة للفنان الكبير رؤوف ماهر باهي جبر الخواطر يا لطفي خذينا بخطرة هذه الأغنية كما طلبتها العروسية.

شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعين، نلتقي وإن شاء الله أيامكم الكل عيد بإذن الله. غدوة عندي موعد معكم انطلاقا من 10 متاع الليل حتى نص الليل في قناديل الخير. شكرا لطفي المكي، معاذ الحداد، شكرا لزميلنا محمد المزري القريشي، تحياتي لكم، حياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

وسادي.

مساء الخير، أهلا بكم في موجز منتصف الليل من إذاعة المنستيرة. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري أنه توفي عشية اليوم شخص بالمستشفى المحلي بالمكناسي، وآخر كان في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف مدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد للزميلة ألفة الخصقوسي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السبراني من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضائل التواصل بل أصبحت أحدى القنوات المستهدفة بالهجمة الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة، وهي انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وسرقة رموز التحقق. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسي كوناكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص الجلسة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. في تحد لشروط الهدنة السارية منذ أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم صدور أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه أو المناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل القطاع. فرض الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. في الختام، أكد مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني بأنه لم يسجل أي انفجار في بندر عباس وأنه لا يوجد أي تقارير في هذا الشأن. وضح الجيش الإيراني أن مصدر الأصوات هو من جهة البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه انذارات للسفن المخالفة في مضيق هرمز. تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن

واجعله لنا حجتان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

آخرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلي

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: محراب الفكر.
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.